رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

شرايط أشكال وألوان وبتعرف تزعل وتكشر مع ماما كمان ويا ويلي لو أخرج ولا كن شي واخدة استئذان أفرح بشبابها وأقول يا أختي يا أختي يا أختي يا أختي يا أختي أكلك منين يا بطح أكلك منين في فراولة

مش عايزة ولا جاه ولا مال، كلها كم سنة اختي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس الثامن من أكتوبر تشرين الأول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات وإلى العناوين. بعد صمت لثلاث سنوات، السكرتير العسكري لنتنياهو خلال هجمات السابع من أكتوبر يكشف عن تحذيرات قبيل الهجمات وعن محاولات نتنياهو للتستر على الحقائق. مع تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، عائلة من اللد تتهم الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن القبض على قتل أبنائها رغم توفر الأدلة. وفي أعقاب الكشف عن هوية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي خطط لهجمات إرهابية ضد العرب، دعوات لاتخاذ خطوات ضده من قبل الجامعة ولحماية الطلاب العرب من هجمات مستقبلية. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم. أنتم مع هذا النهار ونحن أمام ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. نبدأها من هذه المراسم التي أقيمت بالأمس، حيث شارك نحو 50,000 شخص مساء أمس في المراسم غير الرسمية التي أقيمت في مدينة تل أبيب، وطبعا ذلك أحياء لهجمات السابع من أكتوبر الذكرى الثالثة، وذلك في ختام الفعاليات التي شهدتها مواقع مختلفة في إسرائيل، من بينها بلدات غلاف غزة وموقع مهرجان نوفا ومواقع أخرى إضافية. ونظمت هذه المراسم في تل أبيب لعائلات المحتجزين والضحايا بشكل منفصل عن المراسم الحكومية، وتخللتها دعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر. حضر هذه المراسم قادة من المعارضة ولم يشارك فيها أي وزير أو مندوب عن الحكومة. في ذات السياق المتعلق في إخفاقات هجمات السابع من أكتوبر، كان قد دعا بالأمس رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت إلى فتح تحقيق جنائي فوري، وذلك في عقاب ما نشر في صحيفة دعوت أحرنوت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد حذف مقاطع من المحاضر والبروتوكولات الرسمية التي قدمها إلى مراقب الدولة. أيزنكوت اتهم نتنياهو بمحاولة طمس الحقائق بشأن إخفاق، وكذلك أيضا كل ما يتعلق بتحقيقات السابع من أكتوبر، وتعهد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية إذا ما تولى هو بنفسه رئاسة الحكومة. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك في الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر. ووصف ترامب في منشور له عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي، وصف هذا الهجوم بأنه من أكثر الأيام مأساوية في تاريخ إسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة الإرهاب على حد تعبيره. من جانبه، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلى تغيير جذري في السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، وانتقد قتل المدنيين الفلسطينيين والدمار الذي حل في قطاع غزة، وطالب بإقامة دولة فلسطينية ووقف عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، مع التأكيد على استمرار التزام واشنطن بحق إسرائيل في الوجود. في قطاع غزة ميدانيا، أفادت وزارة الصحة بأن الجيش الإسرائيلي وبأن غارات الجيش قتلت 5 فلسطينيين وأصابت 11 آخرين خلال ساعات 24 الماضية. وقال ناطق باسم الوزارة الفلسطينية أن معظم مستشفيات القطاع تعرضت للتدمير، وأن الطواقم الطبية تعمل وسط نقص كبير في الأدوية والمعدات، متهما إسرائيل بمواصلة منع الجرحى والمرضى من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج. على الحدود الشمالية شن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، من بينها النبطية ومناطق أخرى إضافية. وسبقت الغارات تحذيرات أصدرتها بلدية كريات شمونة وبلدات أخرى في الجليل بشأن سماع عدوي انفجارات دون تشغيل الصافرات الإنذار أو كذلك دون إصدار تعليمات استثنائية للسكان. إلى هذا الخبر اللافت، أفادت مجلة The Atlantic بأن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب الأمريكية من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية لضرب أهداف داخل إيران. وطبعا هذه الأهداف يجب أن تكون قابلة للتنفيذ قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر كما كان قد طالب ترامب. ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين بأن الخطوة تأتي وسط مساعي الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الوقود وإظهار تقدم في المواجهة مع إيران قبيل الانتخابات. ذات المصادر كانت قد أكدت بأن القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم ستعد هذه الخطط، ولكن لم يتخذ حتى هذه اللحظة أي قرار نهائي بشأن الهجمات. إلى ذلك، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طهران تعتزم إغلاق مسارات بحرية في مضيق هرمز تقول إنها غير قانونية وتستخدم لتهريب النفط بواسطة قوارب صغيرة. في تطور ميداني آخر، أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لإصابة، وذلك طبعا بعد استهدافها بمقذوفات في المنطقة الواقعة شمالية قطر على بعد نحو 64 كيلومترا من مدينة الشمال، مشيرة إلى وقوع إصابات بشرية جراء هذا الهجوم. إن هذا الشأن الذي كنا قد تابعناه، طبعا مزاعم رئيس الشباك دافيد زيني بشأن محاولات تشكيل مجموعات مسلحة في النقب. كما ذكر الشرطة الإسرائيلية أو ضباط في الشرطة الإسرائيلية كانوا قد نفوا هذه المعلومات. ذات المصادر قالت بأن الشرطة ومسؤولي الشباك لا يعرفون أبدا على ماذا تستند هذه المعلومات التي تحدث عنها دافيد زيني. في حديث للراديو الناس، اتهم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم، اتهم زيني بترويج لادعاءات بدوافع سياسية وانتخابية.
1: دافيد زيني هو شخص متطرف وصاحب ايديولوجيا متطرفة جدا. هو أراد الانضمام إلى جوكة المحرضين ضد المواطنين العرب في منطقة الجنوب بالذات، وفي اعتقادي أن ما قاله عن يعني تشكل خلايا مسلحة في النقب هي دعاية انتخابية للكوت، وأيضا يهيئ الأجواء العامة ضد المواطنين العرب حتى إذا قام بأي عملية، قامت الحكومة بأي عملية ضد المواطنين البدو، يكون الرأي العام يعني قد تحضر لهذا الموضوع وتقبل هذا الموضوع. للأسف يعني الرجل يكذب في هذه المزاعم، لأن لو كانت هنالك خلايا كما يزعم وكما يقول، لماذا لم يتم اعتقال هذه الخلايا؟ لماذا لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة؟ يعني هذا فشل آخر يضاف إلى فشل سابق لهذا الرجل. ليس نحن فقط الذين قلنا أن هذا الرجل جاب أشياء من خياله، وإنما ضباط كبار في الشرطة يقولون من أين له هذه المعلومات وكيف وصل هذه المعلومات وماذا سيفعل ولماذا لم يفعل من قبل.
0: إلى هذا التطور الآن، حيث ألغيت جميع رحلات الإجلاء التي كان من المقرر أن تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية من دبي بالأمس واليوم، وذلك على خلفية الأزمة مع الإمارات. وقالت شركة أركيع الإسرائيلية أن السلطات ألغت تصريح تشغيل الرحلات الإسرائيلية من دبي مؤكدة إعادة قيمة التذاكر كاملة للمسافرين. إلى هذه القضية أيضا التي تبعناها مؤخرا، قدمت النيابة

0: عما لأحد التهم ضد مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عاما، وذلك بتهمة إهانة الديانة المسيحية بعد أن كان قد بصق باتجاه باب كنيسة في البلدة القديمة في القدس، وذلك طبعا بدافع الكراهية للمسيحيين والعرب وفق لائحات الاتهام. في حديث لراديو ناس قال ماجد الرشق وهو حارس كنيسة حبس المسيح في القدس إن حوادث البصق باتجاه الكنائس وكذلك الاعتداءات المتكررة ضد المسيحيين من قبل متطرفين يهود باتت حوادث مماثلة وتتكرر بشكل كبير.
1: ان شاء الله يكون في رادع، لانه اذا يصير في رادع بس بخافوا، يعني بيحكوا بالمثل العربي هذول بخافوا بس ما بيصحوا. في الفتره الاخيره في كثير بيمرقوا كثير من هون يهود ومتدينين وبمسكوا على الخوارنة على الرهبات على الناس متدينين بمشوا بضرب الصليب حملين الصليب بتوقف على كل كنيسه بشوفوها بتوقف عليها. لحديت اليوم الصبح كان برضه في نفس الشيء. والله هذا واجب الشرطه الاسرائيليه اللي هي المسؤوله على المنطقه، في كاميرات بكل الاماكن البلده القديمه بتقدر تشوفي لو كل واحد بمسك تعمله لحد تهام تحكمه. بس للأسف يعني قبل فترة نفس الشيء، أنا شكيت قبل 3 سنين على واحد وصورته ورجع بفك كمان مرة وصورته وحكم عليه يدفع غرامة 150 شيكل. للأسف
0: 150 شيكل. طيب، أفاد موقع أكسيوس بأن السعودية وسوريا تبحثان إرسال ما بين 10,000 و20,000 جندي سوري إلى اليمن، وذلك للمشاركة في القتال ضد جماعة أنصار الله الحوثي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يدرس الطلب دون اتخاذ قرار نهائي، وأن واشنطن لا تعارض هذه الخطوة. في المقابل نفى المستشار الإعلامي للرئاسة السورية وجود طلب سعودي أصلا لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو إلى اليمن، مؤكدا وقوف دمشق إلى جانب الرياض. كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: حملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
6: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحد سبعة واحد سبعة وإحجزوا إعلانكو. وخلوا الكل يسمع عنكم.

على راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجهدلي.

عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار وتذكير بالعناوين. بعد صمت لثلاث سنوات السكرتير العسكري لنتنياهو خلال هجمات السابع من أكتوبر يكشف عن تحذيرات قبيل الهجمات وعن محاولات نتنياهو للتستر على الحقائق. مع تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، عائلة من الليت تتهم الشرطة بالتقاعس عن القبض على قتلة أبنائها رغم توفر الأدلة. في أعقاب الكشف عن هوية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي خطط لهجمات إرهابية ضد العرب، دعوات لاتخاذ خطوات ضده في الجامعة ولحماية الطلاب من هجمات مستقبلية. نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هارتس، وهذه الصورة التي تصدرها إلى صفحتها الأولى، طبعا صورة العائلات التي شاركت بالأمس في المراسم غير الرسمية للذكرى الثالثة لهجمات السابعة من أكتوبر. طبعا كانت مراسم حافلة بالكثير من التصريحات ضد الحكومة وكل محاولاتها للتهرب من المسؤولية وعدم كذلك التحقيق في هجمات السابعة من أكتوبر أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وكذلك أيضا عشرات الألاف من الذين شاركوا، بعض المندوبين عن المعارضة ودون مشاركة أي وزير أو مندوب أو شخصية من الائتلاف الحكومي. صحيفة أرتس في هذا العنوان تحديدا في هذا التوقيت وفي هذه الذكرى، مقابل محاولات الحكومة لتجعل الجميع ينسى، هكذا تكتب هنا صحيفة أرتس، الإسرائيليون تذكروا على طريقتهم وأحيوا هذه الذكرى، ذكرى هجمات السابع من أكتوبر. عشرات الألاف كانوا قد شاركوا في مراسم الذكرى غير الرسمية في تل أبيب. طبعا الحديث هنا بأن بعض من شاركوا وبعض من ألقوا الخطابات، يعني صحيفة أرتس تقف مع بعض الاقتباسات، ولكن كل التصريحات لربما كانت في ذات الاتجاه وعادت على نفس الطلب، وهو بأنه يجب التحقيق، يجب إظهار الإخفاقات ومن هو المسؤول عنها. خبر آخر هنا في صحيفة هارتس، ويعني يظهر إلى أي مدى بالفعل نتنياهو يعني وكذلك أيضا هذا الائتلاف الحكومي منشغل بأمور أخرى إضافية مختلفة عن كل ما يحدث في الدولة. نوع شبيجل وهي مراسلة الشؤون السياسية تورد هذا العنوان، نتنياهو وسموتريتش يحضرون مؤتمرا تحت عنوان إنقاذ اليمين، بنكفير لن يدعى إلى هذا المؤتمر. الهدف طبعا هو ضرورة التركيز من قبل نتنياهو وسموتريتش على التصويت لمعسكر اليمين وكذلك أيضا للأحزاب التي كما يذكر مقربو نتنياهو ستكون مضمونة في الحكومة القادمة. وطبعا هذا يظهر إلى أي مدى هذا الشرخ يزداد بين نتنياهو وبين بنكفير. نتنياهو الذي يقترب أكثر إلى سموتريتش يدعو إلى التصويت إلى الليكود، وبنكفير الذي يدير حملة انتخابية ضد نتنياهو وضد الليكود، وهذا بطبيعة الحال يعني يجعل هذه العلاقة أكثر توترا بين الرجلين. إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وهذا النشر اللافت، هذه المقابلة اللافتة التي سنقف معها بشكل مطول وباعتقادي سترافقنا الكثير من التصريحات منها في الأيام القادمة. بعد ثلاث سنوات من الصمت وبعد أن أنهى ولايته و

الكثير من الأكاذيب التي تدور في الهواء أو التي تنشر وتطلق هكذا يقول، ويجب على الجميع أن يعلم ما الذي حدث. هذا ما يقوله أفيجيل السكرتير العسكري لنتنياهو خلال هجمات السابعة من أكتوبر. يقف مع عدد من الاقتباسات التي ترد كذلك في هذه المقابلة في هذا اللقاء الحصري. وطبعا أفيجيل كما ذكرنا كان سكرتير العسكري لنتنياهو، من أنقذ نتنياهو في يوم هجمات السابع من أكتوبر، هو شخصية الأقرب لنتنياهو بكل ما يتعلق بالتطورات الأمنية في ذلك الحين. ولذلك عندما يتحدث هذا الرجل لا يمكن أن يتهم أبدا بأنه من المعارضة ولديه دوافع سياسية أو أمور من هذا القبيل. إليكم بعض الاقتباسات التي يقولها في هذا اللقاء، لقاء خاص أجراه مع صحيفة إسرائيل هيوم ومع يوآف ليمور. من يقول بأنه تم إخفاء بعض الحقائق يكذب. أنا أقول بشكل واضح لم يكن هناك أي محاولة للخيانة من الداخل، من داخل الجيش الإسرائيلي، ولم يتم إخفاء أي معلومة عن أي جهة في الحكومة الإسرائيلية. اقتباس آخر يقول هنا كذلك أفيجيل، في مكتب رئيس الحكومة قاموا بجمع مواد أرشيفية وبروتوكولات بشكل غير متناسق غير اعتيادي. هذا التصرف باعتقادي إجرامي، هكذا يقول، من أشخاص يعتقدون بأنه يسمح لهم بأن يقوموا بكل ما يريدون. هذه الكلمات يتحدث بها السكرتير العسكري لنتنياهو عن مقربي ومستشاري نتنياهو، يصفهم أو يصف تصرفاتهم بأنها إجرامية. تصريح آخر كذلك يرد في هذه المقابلة، نتنياهو يعرف كل شيء، هو كان يقرأ دائما المعلومات الاستخباراتية وكان يجلس دائما في كل التقييمات التي كنا نجريها، ولذلك نتنياهو يدرك كل ما نقول له وكل ما كان يعرض في هذه الجلسات. اقتباس آخر كذلك لربما يظهر لماذا يتعامل نتنياهو بهذه الطريقة حتى هذه اللحظة، وكذلك أيضا لماذا يتصرف بهذه الطريقة. يذكر هنا السكرتير العسكري لنتنياهو سابقا أفيجيل ويقول، في فبراير ومارس أذار من العام 2023 تقريبا، يمكن أن نقول مع بداية عام 2023، نتنياهو بدأ يشعر بأن كل شيء يحدث هو بشكل شخصي ضده، بأن الجميع يحاول الانقلاب عليه وبأن الجيش هو جزء من هذه المحاولة الانقلابية. هذا يفسر كثيرا لربما الاتهامات التي كان وما زال نتنياهو يرددها ضد قيادة الجيش. تصريح لافت آخر يذكر هنا في هذه المقابلة الحصرية التي يجريها أفيجيل وسكرتير العسكري كما ذكرنا لنتنياهو، الشخص الأقرب إلى نتنياهو بما يتعلق بالحرب والشؤون العسكرية. هو يكشف هنا، بل يؤكد دعونا نقول، ما كان قد كشف عنه بالسابق ونتنياهو حاول مرة تلو الأخرى أن ينفيه. يقول بأن طائرة للاستخبارات المصرية كانت قد حطت في البلاد، وهذه يعني وقائع وأدلة لا يمكن أن تنفى. من التقى بالشخصية التي كانت على متن هذه الطائرة ومن استقبل المعلومات ما زال يخفي كل ذلك حتى هذه اللحظة. طبعاً هذا يذكر بكل التصريحات التي كانت قد وردت في السابق، وكذلك أيضاً الكشف إن كان في صحيفة دعوت أحارونوت بأن المخابرات المصرية حذرت إسرائيل من هجمات السابع من أكتوبر، وكذلك أيضاً التحذيرات التي نشرت مؤخراً في صحيفة هآرتس، هذه التحذيرات القادمة من الإمارات. أفيجيل كذلك يقول في تصريح خاص هنا بأن المستند الذي قدم لمراقب الدولة، المستند الذي قدمه نتنياهو بما يتعلق طبعا بمعلومات وبروتوكولات من الحرب، هذا المستند لا يمثل الحقيقة، هذا جزء ولربما جانب من الحقيقة وليست الحقيقة بالكامل. وتصريح أخير في هذه المقابلة التي لا شك أنها ستثير جدل كبير جدا في الفترة المقبلة، أفيجيل كذلك السكرتير العسكري لنتنياهو يذكر هنا ويقول،

0: كان بالإمكان أن يتم إعادة عدد أكبر من المختطفين الإسرائيليين وبشكل لربما أبكر مما حدث في نهاية المطاف. إذن هذه المقابلة وهذه التصريحات بالفعل مثيرة للجدل وستثير الجدل. السكرتير العسكري الشخصية العسكرية الأقرب لنتنياهو خلال هجمات 7 أكتوبر في هذا اللقاء الحصري والخاص لصحيفة إسرائيل هيوم يكشف الكثير من المعلومات التي لربما يعني كانت موجودة ولكن لم تحصل على هذه المصادقة الرسمية ومن شخصية كهذه. هذه كانت إذن أبرز عناوين الصحافة الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل الدكتور فراس خطيب. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير محمد إليك لكل المستمعين.
0: يعني يمكن أن نقول بأن العناوين هذا الصباح أيضا ما زالت برعاية الذكرى 3 من هجمات 7 أكتوبر وما رأيناه بالأمس من هذه المراسم، ولكن أيضا يعني بعرفش إذا طلع لك تقرأ هذا الصباح هذه المقابلة والقنبلة التي يفجرها أفيجيل وهو السكرتير العسكري لنتنياهو، ربما أيضا ستشغلنا كثيرا في صحيفة إسرائيل هيوم. ماذا وجدت في بقية الصحف؟
1: نعم، عمليا هذه الصحيفة هي ستكون يعني أيضا كل الصحف، الرجل قرر أن يتحدث في هذا الموضوع بكل ما يتعلق التحذيرات قبل 7 أكتوبر، المعلومات التي وصلت لمكتب نتنياهو وكيف تم التعامل معها. اللي قال عمليا هذا الرجل يعني هو ما يعني ما قالوه الجميع محمد في نهاية المطاف، ولكن نحن نتحدث عن الشخصية العسكرية الأقرب إلى رئيس الوزراء أو الشخصية العسكرية أو المرجعية الأقرب إلى رئيس الوزراء في مثل هذه الأيام، وهو عمليا يدير الأمور العسكرية. بعرفش إذا الناس تعرف ما هي وظيفة السكرتير العسكري، هو عمليا المبعوث العسكري لرئيس الوزراء. صحيح. بما معنى أي إمكانية، أي جلسة، أي ندوة، أي خطوة معينة يريد أو تريد إسرائيل الخوض بها، السكرتير العسكري هو المرجعية الأساسية من ناحية المعلومات ومن ناحية اتصال مع الأجهزة الأمنية، هو السكرتير العسكري التابع لرئيس الوزراء. على مدار سنوات هذه الوظيفة كانت بمثابة يعني وظيفة هامة جدا، وقليل يعني قلة من السكرتير العسكريين الذين خرجوا ضد رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل في مثل هذه الحروب. الذي نراه اليوم بأنه يعني يكشف هذه المعلومات، يقول بأن نتنياهو كان على علم من ذلك، ولكن الأهم محمد في هذا الصدد أنه هذه المعلومات التي كشفت الآن وقبلها وغيرها، ترى بأن الاستقطاب الإسرائيلي الموجود في معسكر اليمين ومعسكر ما يسمى اليسار وسط معسكر التغيير ومعسكر نتنياهو لا شيء يغير على الأقل على الرغم من هذه الكشوفات. في دولة طبيعية كل هذه الكشوفات تتبين نوعا ما بأنها يعني مهمة
0: للإخلاص. حتى السكرتير العسكري، حتى هذه الشخصية التي يعني تحظى على الرغم يعني من أن الليكود طبعا سيشكك بهذه التصريحات، ولكن يعني أفيجيل هو ليس مجرد شخصية إضافية، هو السكرتير العسكري لنتنياهو، من اختاره نتنياهو بنفسه، من كان رجل الثقة. برأيك برضو هاي التصريحات لن تغير
1: المشكلة لا تقع فقط على الجمهور الإسرائيلي وعلى ما الذي يعرف الجمهور وما لا يعرف محمد، يعني في هنالك حالة استقطاب مستعصي في إسرائيل، هذا أولا. والمعلومات هذه كان أصعب منها الذي تحدث عنه يعني الرئيس الإماراتي، قالوا أنه يعني تحدث مع نتنياهو 45 دقيقة من المكالمة وقال له ما قال له بأن هنالك بأن حماس تخطط، مصر قالت، بما معناه ولم يصدر أي نفي. وعلى فكرة التقرير الذي كشف هذا الموضوع شلوم إلدار يقول عبر تصريحات أنه يا عمي أنا حكيت هذا الموضوع، نتنياهو هدد أو أنه قدم دعوة ضدي. وين الدعوة؟ ورجوني إياها. هو يقول شلوم إلدار أنه نتنياهو أذكى من أن يقدم دعوة، لأنه في حال رفع دعوة ضد صحيفة هارت وضد كل من نشر هذه المعلومات بده يجي يقول لا هيك بدي نكشف المعلومات اللي عندي، نكشف المصادر، فعندها سيحرج نتنياهو. فشلوم إلدار بيقول شغل واحدة، أنا صحفي كشفت هذا الموضوع، هذا مال هاي الساحة وهاي الميدان، يجي نتنياهو يقول يا عمي احنا بدنا نرفع دعوة عليك، يجيب المعلومات اللي عنده، أنا بجيب المعلومات اللي عندي. وقال نتنياهو أذكى من ذلك بكثير، لن يفعل ذلك. فبالتالي هنالك الكثير من الأمور التي تدين نتنياهو بكل هذا الموضوع. عندما قبل قضية فلاي دبي انه سافر على الامارات وتحدث الى رئيس الامارات محمد بن زايد وعاد من هناك بدون ان يكون هنالك نفي، اكسس كشفت بانه عمليا بانه راح لهناك عشان يجيب نفي من رئيس الامارات، رئيس الامارات انه تحدث معه، لم يحصل على هذا النفي. بعد فترة قصيرة صار هنالك فلاي دبي وكل هذه الميمعة اللي صارت بين الامارات وبين اسرائيل وهنالك

0: توترات واضحة بعد هذه القضية بكل ما يتعلق أنه إذا بتعرفوا كان من المفترض اليوم أن تنتهي يعني كل حملة تخليص أو عشان يسموها تخليص يعني كمان اسمها دراماتيكي شوي تخليص الإسرائيليين
1: وحدا بده إنقاذ يعني
0: الإمارات. أنه يعني في إشي تخليص بتصير في هزة أرضية بتصير في حرب ببلد معين أنت بتروح بتجيب يعني الناس الرعاية تبعونك أو بتطلب منهم يعني أنت عم تحكي على إشي اللي هو هذا الجو كل الوقت إن كان في الطيران وإن كان في التعليم وإن كان في السياحة وإن كان بعرفش إيه كله مصبوغ بصبغة أمنية بشكل كبير اللي موتر الناس مش عارف تمشي بالآخر على الأرض مش عم بيصير هالقد إشي غريب للناس إنه شو يعني صار في حادثة بطيارة شو كلمة تخليص حتى التي يتبناها الإعلام الإسرائيلي بناء على بيانات من رئاسة الوزراء كل هذا الموضوع أنا بديش أكون يعني أنا عادة أتصف بالتفاؤل ولكن لا أعتقد بأن هذا الموضوع سيغير كثيرا في معسكر نتنياهو لأنه في نهاية المطاف الناس ما بتعرف عن جد إذا نتنياهو قضية فيقون الصبح 6:30 ولا فيقونيش الناس عن جد بتفكر إنه إذا فاز نتنياهو راح يكون في حل ما فاش ما كانش في حل يعني هذا مش حدا جاي يسرق السيارة وأنا ما فيقونيش أسكر البوابة مش هيك الموضوع ما حدث في 7 أكتوبر هو فشل بنيوي غياب للدولة عن الحدود انهيار لمؤسسات الدولة بكل كبيرة وصغيرة التعاطي مع انشغال الأجهزة الأمنية بقضايا في الضفة الغربية غير مهمة يفتحون جبهات هذه الحكومة انشغالها بالقضاء والمحكمة العليا على حساب المواطنين العاديين وعلى حساب المدنيين فبالتالي يعني كل هذا الموضوع يعني فاق 6 ولا فاق 6:30 ولا 7 مش هذا الموضوع فالناس عم تشتري هذا يعني على الأقل المعسكر تبعه في الكثير من التقارير اللافتة محمد اليوم عاد التخويف من الحرب على إيران إلى الواجهة ترامب الذي لا يعرف ما يريد عن جد يعني الزلمة واضح أنه يخطط لضربات في إيران قبل الحرب قبل عمليا قبل الانتخابات النصرية على أمل أنه هذه الضربات تخفض من أسعار النفط وأسعار الوقود لداخل الولايات المتحدة تحدث مع نتنياهو يوم الأربعاء الماضي ويوم الأربعاء قال له نتنياهو يعني بما معناه تحدثوا يعني حول 7 أكتوبر وهنالك يعني مصادر في أكسس تقول بأنه ربما قد تكون هنالك يعني مشاركة إسرائيلية في هذه الضربات أنا أستبعد ذلك لأنه يعني أستبعد لأنه مش لأنه يعني أحلل هذا الموضوع أستبعد لأنه كل موضوع يعني العودة إلى الحرب الآن ولن تجدي نفعا إلى ترامب وليس بالضرورة هذا ربما ستكون مغامرة في حال أقدم عليها قبل الانتخابات النصفية وتصاعد يعني عمليا أسعار الوقود في هذا الصدد بدنا نحكي كمان شغلات بدك نجيب ولا
1: يلا ما له وقت اذا انت ما
0: يعني كمان دقيقتين في الكثير من الموضوعات اليوم احنا قلنا من 7 أكتوبر بهذا الصدد يعني في هنالك مقال حول دافيد زيني رئيس الشباك الإسرائيلي الذي حذر من قضايا في النقب وانه في هنالك ميليشيات مبنية في النقب
1: قاعد بصرح بحكي هيك دافيد تخيل رئيس الشباك بحكي يعني هباء منثورا شو زافر
0: الشرطة تقول بانه عائشة بتسند يعني الشرطة فاهم الشرطة بتطلع ضد بهذه الاستخبارات دخول انه وين هاي المعلومات احنا بنشتغل بالشرطة تخيل انت انه حتى على الرغم من انها تتوافق ايديولوجيا هذه الرؤية مع بنغفير ومع غيره بس انه الشرطة مش ملاخي بتقول لك يا عمي وين الحكي هذا حتى رؤساء بلديات في في في في النقب رئيس بلدية عمر يقول احنا حذرنا من فوضى وحذرنا وحذرنا وحذرنا ولكن لم يقل بانه نحن نعرف عن اتصالات طبعا كل المؤسسات في النقب تستنكر هذا الموضوع الشرطة تستنكر هذا الموضوع واللافت انه في اليوم الذي يتم ضبط فيه بروفيسور يخطط لمجازر ضد العرب داخل إسرائيل رئيس الشباك ينشغل في أمور غيبية غير موجودة أو على الأقل ليست مطروحة في هذه الآونة في عندك إنسان خطط لمجازر في قلب دولتك في هذا المكان هاي وظيفتك الانشغال لفت الأنظار على قضايا أخرى هذا أمر يعني برأيي يثير الرعب في نفس أي إنسان اللي ممكن يعني يسمع هيك شيء
1: مخرج جدا نريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل دكتور فراس خطيب يسعد صباحك
0: يعطيك العافية
1: إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس ابقوا معنا
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحد بس ومن كم

0: حاب بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
7: לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
5: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהמדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכן תועדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
8: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس إلى هذه القضية التي نتابعها في الأيام الأخيرة. بالأمس سمح بالكشف عن هوية المحاضر في جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لهجمات كانت من المفترض أن تستهدف مئات العرب. وهو البروفيسور شحر نيفو البالغ من العمر 59 عاما من مدينة بيتح تيكفا. وفق لائحة الاتهام كان قد خطط البروفيسور نيفو لتجنيد 72 شخصا وتقسيمهم إلى 12 خلية مسلحة لتنفيذ هجمات متزامنة، كما أجرى جولات ميدانية وحاول تجنيد أشخاص لهذا المخطط، فيما تؤكد النيابة بأن الاتهامات لم تحسم قضائيا بعد. طبعا جامعة بار إيلان كانت قد أصدرت بيانا استنكرت فيه هذه التهم المنسوبة وقالت بأنها مصدومة ومستغربة وما إلى ذلك، ولكن كل هذه البيانات لم تكفي، وكذلك أيضا لم ترح الطلاب العرب الذين كانوا يتجولون إلى جانب هذا البروفيسور إلى جانب هذا المحاضر الذي لربما كان قد يخطط أمور إضافية أخرى هو أو محاضرين آخرين تجاه المواطنين وكذلك الطلاب العرب. نريد أن نتحدث بداية إلى محمد رمضان وهو طالب حقوق وسكرتير الجبهة الطلابية في جامعة بار إيلان. صباح الخير.
1: صباح الخير لك مجال لكل جميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني محمد، بداية مبارح بس كشف عن شخصية أو هوية المحاضر، كان باعتقادي كنتوا عارفين يعني قبلها، ولكن شو الشعور اللي ساد؟

0: الطلاب، مجموعات الطلاب، وكذلك أيضا الكتل الطلابية.
1: طلاب بخصوص اسم المحاضر، فقسم يعني لا بأس به من الطلاب كانوا عارفين من هو المحاضر. يعني المعلومات اللي نشرت عنه أول مرة أنه عمره 59 من بيت حتقبة في موضوع رياضيات كانت كافية لبعض الطلاب أنه يعرفوا، ولكن حرصا على أمن الطلاب ما كنش بدنا اللي ننشر الاسم بشكل علني عشان كل الطلاب تعرف مين هو. فإحنا كنا بنتكلم لامبارح لحد ما المحكمة عرضت الاسم. أما عن رد فعل حركات طلابية، فكيف ما حكوا زملائي قبل امبارح وأول امبارح على راديو الناس، إنه البيان اللي أصدرته الجامعة هو بيان جدا هزيل، بيان اللي فيه لم تتطرق بكلمة واحدة للفئة المستهدفة من هذا المجتمع. فيش ولا كلمة طلاب عرب ولا كلمة مجتمع عربي انذكرت في البيان،
0: بس اكتفت بالإدارة الجامعة بالقول بأنها يعني مظلومة وتستنكر ذلك، وبأن حاليا تم تعليق عضويته. يعني
1: نحن إدارة الجامعة مذهولين مما حصل، وهذا منافي لمبادئ الإسرائيليين. هذا كان بالضبط البيان اللي أصدرته الجامعة. وعقب ذلك نحن جبهة طلابية جفرة أصدرنا بيان ردا على الرد الجامعة بأن هذا البيان الهزيل غير كافي لنا كطلاب عرب.
0: طب كان رد من الجامعة في عقاب ذلك أو محاولة لتصحيح هذا الموقف؟
1: في عقاب ذلك الجامعة أصدرت بيان باللغتين العبرية والعربية تخاطب أيضا الطلاب العرب.
0: شو بيقول البيان؟
1: كمان البيان بعد الهزيل، ما دام فيش احنا بالنسبة بنظرنا كطلاب عرب وكحركات طلابية انه ما دام فيش خطوات فعلية على ارض الواقع فهذا الكلام لا يشبعنا وغير مرضي لنا.
0: طيب محمد، بالجانب الآخر يعني كل شخص بتساءل أو الجميع لربما يتساءل أنه يعني هذا المحاضر في علوم الرياضيات لابد أنه كان عنده طلاب عرب تعلموا عنده، كان محاضر لهم. من معلوماتكم من التواصل مع بقية الطلاب، هل كان هناك شعور لدى بعض الطلاب بتوجهات العنصرية؟ هل كان في طلاب تعرضوا يعني لتصرفات عنصرية أو لأشياء اللي أثارت الشكوك على الأقل
1: بالنسبة لهذا المحاضر؟ في 24 ساعة الأخيرة جاءنا العديد من التوجهات من الطلاب، شكاوى أولا عن المحاضر وثانيا عن طلاب وعن المجموعات الواتساب التي تجمع بين طلاب العرب واليهود، عن مواقف عنصرية، عن تحريض، وأيضا في طلاب اللي حكت لنا مواقفها مع هذا المحاضر. وإحنا عم نطلب منهم أنه يعطونا الموافقة على أنه نطلع هاي المواقف على العلن عشان كل البلاد تعرف شو عن جد.
0: بس يعني بشكل عام كان هناك أمور يعني ارتكبها أو قام بها المحاضر تجاه الطلاب؟
1: كان هناك بعض المواقف المعدودة صحيح،
0: اللي هي يعني يمكن أن نقول تنصب أو يمكن وصفها بالعنصرية أو شيء من هذا النوع.
1: صحيح، اللي هي بتقول أنه المحاضر ليس فقط المخطط تبعه كان قومي، إنما نهج حياته أيضا كان قومي، نهج حياته كان يتغذى بالعنصرية، نهج حياته أيضا كان فاشي. وعلشان هيك إحنا بالحركات الطلابية عم نبدأ في خطوة اللي هي خطوة تاريخية، خطوة اللي إن شاء الله يعني في حال نجحنا رح نشوف كثير نتائج على أرض الواقع.
0: مثل شو خططوا تعملوا؟
1: أحد هذه الخطوات في قبل يومين إحنا أطلقنا حملة كامبين يعتمد على توقيعات الطلاب، بنفع نقول عنها عريضة، اللي إحنا بعد ساعة وربع إن شاء الله راح نقدمها للجامعة. العريضة بتقول الطلاب العرب عندهم مطلبين، أول مطلب حرم جامعي خالي من السلاح، لأنه الوضع الأمني في خاصة في بار إيلان غير مستقر. في نحكي على 72 إنسان اللي بعدهم مش في أيادي الشرطة، 72 إنسان هي البؤرة اللي كان يتعامل معها هذا المحاضر،
0: الأشخاص اللي كان بده يجندهم فعليا لتنفيذ هذا المحاضر.
1: اللي كان بده يجندهم،
0: أنتم بتشعروا محمد بتشعروا يعني بعدم أمن في داخل الحرم الجامعي بسبب كثرة السلاح إن كان من المحاضرين أو الطلاب؟
1: هنا سببين، اولا لكثره السلاح الموجود بيناتنا، وثانيا كون جامعه بر ايلان هي الحاضنه والبيئه الخصبه للصهيونيه اليهوديه واليمين المتطرف. هاي سببين بتخلي اي انسان مهما كان قوي يشعر بعدم الامان. مطلبنا الثاني كان بالحمله هو فقط لصالح الطلاب العرب الذين تعلموا عند هذا المحاضر، وهو فحص اضافي اخر للدفاتر والامتحانات والوظائف التي كانوا قد قدموها سابقا وصلحت على يد المحاضر، فقط لنقطع الشك بان المحاضر كان
0: لا بس هو السؤال سؤال في نهايه المطاف محمد. السؤال هو يعني لربما ايضا يجب ان يتم تقديم طلبات قابله للتنفيذ، يعني انت توجه الان لاداره الجامعه بفحص كل الامتحانات التي قام بتصليحها، هذا لربما امر تعجز عنه الاداره. السؤال الذي يطرح هنا، هل لديكم او هل تم التواصل معكم من قبل طلاب تعرضوا ل دعنا نقول اما تمييز او مواقف او تفوهات عنصريه من قبل هذا المحاضر، والان لذلك يعني هؤلاء بحاجه الى دعنا نقول تفضيل مصحح او عداله او امر من هذا النوع؟
1: أي نعم هنالك طلاب توجهوا، أي نعم هنالك طلاب تعرضوا لعنصرية، وأي نعم مطالبنا مجال لشرعية 100%. إحنا في العريضة كتبنا جملة إنه المطلب الأول تبع حرم جامعي خالي من السلاح رغم صعوبته تطبيق، ولكن إحنا على الأقل نطالب بذلك حتى 72 إنسان يكونوا بأيد الشرطة. حتى ذاك اليوم إحنا بدناش حرم جامعي في سلاح. وبالنسبة للدفاتر والامتحانات اللي للأستاذ للمحاضر شاحر، فإحنا بنحكيش على كميات، إحنا بنحكي على تقريبا بالسنة الطلاب عرب درسوا عنده حوالي 20-30 طالب.
0: يعني العدد مش كبير، ممكن تنفيذ الأمر.
1: وكمان شغلي إنه برغم صعوبته، ولكن نحن في الحركات الطلابية مستعدين أن نأخذ هذا الحمل حتى الرمق الأخير، حتى لو وصلنا إلى مسار قضائي، حتى لو أدخلنا مركز مساواة ومركز عدالة في هذا الموضوع، ولكن لن نرضى أن لا يكون هناك رد فعل غير واقعي.
0: طيب نحن سنتابع معكم، وبالفعل هذه مطالب محقة، ونتمنى لكم السلامة دائما. محمد رمضان طالب الحقوق،
1: شكرا لك،
0: وسكرتير الجبهة الطلابية في جامعة بر إيلان، شكرا جزيلا لك. بروفيسور أسعد غانم، صباح الخير.
2: صباح النور إلى كل المستمعين.
0: المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا، كمحاضر أولا يعني لابد من أن أسألك، شو رأيك بأنه في هناك يعني محاضر زميل في هذه الدولة في جامعة أخرى يعني مشغول بدل ما أنه يكتب مقالات أكاديمية وأبحاث ودراسات بخطط لمخططات إرهابية؟
2: طبعا هذا شيء خطير جدا، لكن محمد إذا بدنا نضع الأمر في سياق أوسع، دائما كانت في الأكاديمية الإسرائيلية أصوات محرضة على العرب. نحن نتذكر مثلا بروفيسور أرنون سوفير من جامعة حيفا، الذي كان يعني نطلق عليه اسم أرنون سوفير عربيم، يعني يعد العرب، كان يقول أمور غريبة عن تكاثر العرب كالنمل وهلم مجرة من الأشياء. ودائما صادفتنا كمحاضرين، وأنا بحكي وطبعا كطلاب أكيد، صادفتنا حالات من التمييز البنيوي المنهجي من قبل إدارات الجامعة حتى اليوم كل الجامعات بما في ذلك جامعتي. وبتعرف مكانة اللغة العربية في الحيز العام، وبتعرف السياسات التي تبعت في بداية هذه الحرب المجنونة على غزة تجاه الطلاب العرب، وبتعرف أنه يعني أنا بتذكر كنت مرة رئيس قسم بال2004، كان محاضر جامعي تحدث عن الرسول محمد بكلمات بذيئة، وقف له طالب قيادي في الجبهة بعتقد كان اسمه فادي أبو يونس، لكنه رفض يستقبل الوظيفة، فأنا كنت رئيس القسم قلت للطالب سلمني أنا الوظيفة أنا بنطيك علامي. يعني إحنا وبعد ذلك طبعا يعني كانت محكمة تأديبية، لذلك المسألة هي بتتحدث عن دور الجامعة في كل، على فكرة في كل نظام سياسي، لكن في إسرائيل هي جزء من هذا التفوق العرقي. وهي جزء من سياسات التجيش والعسكرة. والطالب أنا بشكره طبعا اللي تحدث قبلي، مسألة وجود السلاح هي مسألة خطيرة جدا جدا على الطلاب وعلى المحاضرين، على فكرة وعلى المحاضرين اليسار. يعني أنا بذكر في بداية الحرب

0: عندما كان عميد جامعة حيفا يحرض ضد محاضرين عرب وأنا منهم، بس غالبيتهم كانوا يهود على فكرة، كان يستقبل له تلفونات يومية إلى مكاتبهم. أنا ما بروح على الجامعة كثير، بروح بدرس وبروح، لكن كان في أساتذة قاعدين في غرفهم في مكاتبهم، قال كل يوم تحريض، بعض كلهم يهود على فكرة،
1: تهديدات يعني،
0: راح نلاحقك، راح نضربك، رايح كذا، وكان يقدموا شكاوي، وهي الشكاوي ولا مرة تم علاجها يعني كما يجب على الأقل.
1: طيب الآن بالنظر إلى هذه المطالب التي قدمها الطلاب لإدارة الجامعة، برأيك هي منطقية قابلة للتطبيق؟ هل هناك يعني، هل هي محقة من قبل طلاب في هذه الحالة؟
0: محمد، كما تعرف هاي المسألة يعني هي مسألة ليست فقط الطلاب، بل هي مجتمعنا كله، يعني المجتمع الإسرائيلي على فكرة، مش يعني بس إحنا كمان. ولذلك يجب اتخاذ إجراءات كمان مرة، يعني فكرة مسألة التوجه للمؤسسات الجامعية بالعالم، إنه بالجامعات الإسرائيلية بيحملوا سلاح في وضع فيه 60-70% من الشباب اليهود بأيدوا طرد العرب، أو على الأقل سحب المواطنة منهم، دي شبالغ يعني. هذول الشباب هن اللي بيخدموا بالجيش، وهن الجزء منهم كمان بالتعاون مع المستوطنين في الضفة الغربية، نفسهم بيجوا ثاني يوم بيتعلموا بالجامعة. هذا الأمر يجب أن نتوقف. على فكرة كل مرة بتصير في أزمة في الطلاب، أنا بشهد على حالات من القيادات الطلابية الفذة العظيمة في مجتمعنا، مش عارف ليش مش قادرين يعيدوا تنظيم الطلاب العرب كقوة فاعلة في الجامعات، ونستطيع ذلك. يعني إحنا بنقول دائما بدنا ننظم مجتمعنا، وأنا دائما بعتقد أنه تأخرنا كثيرا، لكن على الأقل البدايات ممكنة، لكن على الأقل في الجامعات عند هذا القطاع الواعي يعني الذي يعني يقود المسيري أو يجب أن يقود المسيري، هنالك يجب أن يكون عمل على قيادة إعادة بناء المنظمات العمل الطلابي العربي في الجامعات وعلى مستوى قطري. على فكرة إنه إعادة يعني الفحص الامتحانات أو كل الأفكار الأخرى، إذا في شكوك بأنه ما كانت هنالك عملية نزاهة، وفي طلاب بيعتقدوا تم يعني عدم إعطائهن علامة بسبب كونهن عرب، أنا بعتقد إنه من حقهن، مش بس حقهن، واجبهن يتوجهوا ويطالبوا مثل هذا الأمر. وطبعا التوجه يجب أن يكون لكل الجامعات، لأنها كلها بتقوم يعني بعمليات يعني تمييز، أنا بحكي بالنسبة لفحص للتعامل مع الطلاب العرب، مش بالضرورة لمسألة الامتحانات، لكن بالنسبة لهذا الأستاذ الإمكانية واردة ويجب أن تكون. يجب أن نضع هذه المسألة الآن بسبب تفجرها على رأس سلم الأفضليات، وبعتقد كانت قرارات في لجنة المتابعة مهمة، لكن طبعا كما تعرف المشكلة في لجنة المتابعة هي في المتابعة، يعني في متابعة القرارات،
1: في متابعة قرارات المتابعة
0: عينية من أجل مش بس حماية الطلاب، حماية مجتمعنا. يعني الجامعات بيحكوا عنها أنه هي أكثر يعني قوى مباني متقدمة ليبرالية مش عارف إيش، طب إذا هي بترعى مثل هذه القوى بتقبلها. وطبعا هذا الأستاذ الجامعي يعني طبعا قام بعمليات يعني تحضيرية على أرض الواقع، لكن واضح أنه كان يتمتع بمواهب عنصرية مفضوحة يعني واضحة، لذلك مثل هذه القوى يجب أن لا تكون في الجامعات.
1: طيب بسؤال أخير أيضا،
0: الجامعات موجودة في بعض إدارات الجامعات.
1: بسؤال أخير في هذا الجانب، لأنك تحدثت عن تنظيم الحركات الطلابية وتنظيم كذلك العمل السياسي والمتابعة، أريد أن أسألك هل هناك أيضا مكان لتنظيم لربما دور المحاضرين العرب في الأكاديمية الإسرائيلية؟
0: شكرا لك. هنالك محاولة يقوم بها بعض الطلاب المحاضرين العرب لإقامة تنظيم، قد يكون محدود لكن هذا الأمر ساري، لكن كما تقول يعني مش مسألة بس تنظيم المحاضرين العرب. لما صارت مسألة بداية الحرب والاعتداء على الطلاب العرب، طب واجب المحاضرين العرب على الأقل، وبعض على فكرة ومحاضرين يهود يسار، يتجندوا كلهم للوقوف ضد السياسات اللي قامت فيها إدارة جامعة، أنا بحكي بجامعتي وباقي الجامعات على فكرة.
1: وجامعتك لربما كانت الأكثر تميزا.
0: أنا بحترم الحاجة أنه الإنسان يركز على شغله عشان يتفوق في شغله، لكن هذا الأمر لا يتعارض لا مع شغلنا ولا مع تفوقنا ولا مع إمكانياتنا نؤثر، مش بس عشان تكون الجامعات منيحة مع العرب، عشان تكون فعلا جامعات حرم جامعي كما يليق بحرم جامعي، أن نتعامل مع الكل بشكل متساوي. وأنا بذكر أنه بال96 كنت في لجنة أقامتها الديكانة السنتين عميد الطلبة في جامعة حيفا، وتحدثنا عن تمثيل العرب بالحيز العام في السكرتارية. هل معقول في جامعة حيفا اللي هي جامعتي 50% من الجمهور بمنطقة جامعة حيفا عرب، والموظفين الإداريين يعني العرب بنفعوش يكونوا محاضرين، فهمت يعني؟ أو يعني أنا طبعا بمزح، بس هل ممكن بنفعوش العرب يكونوا سكرتارية؟ هل ممكن ما أقول بجامعة حيفا نسبة السكرتير اللي بيشتغلوا بالطاقم الإداري العرب هني 10%؟ هذا أمر من التمييز الغير معقول، واللي بيتم التعبير عنه في آخر الخط في مثل هذا المحاضر.

0: نظر اللي بيعتقد انه العرب ما لهمش الحق في الحياه، على الاقل في الحياه الكريمه.
1: طيب نريد ان اشكرك جزيل الشكر، وباعتقادي طبعا يجب متابعه هذا الموضوع لانه مقلق، مقلق جدا انه طالب رايح على جامعه ويكتشف انه المحاضر اللي واقف قدامه مش انه بحبوش، هاي ممكن نتعايش معها، انما يخطط لقتله هذه كارثه. بروفيسور اسعد غانم،
0: بس بدي احكي عن شيء، ان انا بدرسي بهذا السنه كان في طالبي اعترضت على استعمال اللغه العربيه من قبلي لشرح بعض الاشياء للطلاب العرب، وكان هذا امر غير معقول. طبعا كان في اعقاب المساله اللي كانت في مستشفى رامبام، لذلك انا معلش ان انا يعني المساله مش بس بطولي شخصيه، بس انه اتعامل بكرامه، قلت له تفضل انت مش مرحب فيك بالكورس تبعي. هنالك مساله يجب ان نقف عليها، احنا لنا حق في الجامعات الاسرائيليه كما يحق لليهود، لنا حق في جامعه حيفا كما يحق للاخرين، ولذلك نحن نذهب الى هناك لتلقي العلم، وبغض النظر كيف بنلبس وكيف بنحكي لنا هذا الحق، واللي مقصر هو ادارات الجامعات كما يعني الدوله مقصره في حقنا في كل مجالات الحياه.
1: بروفيسور اسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: يسعد صباحك. إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: مهم يكون تطبيق مريح
10: وبالعربي
9: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
10: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: بعد صمت لثلاث سنوات، السكرتير العسكري لنتنياهو خلال هجمات 7 أكتوبر يكشف عن تحذيرات قبيل الهجمات وعن محاولات نتنياهو للتستر على الحقائق. مع تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، عائلة من اللد تتهم الشرطة بالتقاعس عن القبض على قتلة أبنائها رغم توفر الأدلة. وفي أعقاب الكشف عن هوية المحاضر في جامعة بار إيلان الذي خطط لهجمات إرهابية ضد العرب، دعوات لاتخاذ خطوات ضده في الجامعة ولحماية الطلاب العرب من هجمات مستقبلية. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع الساعة الثانية من هذا النهار، ونستهلها بهذه القضية التي كنا قد تبعناها قبل عدة أشهر ولكنها ما زالت مستمرة. ما زالت عائلة أبو لبن من مدينة اللد تطالب بالعدالة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على مقتل 2 من أفرادها عقب تشخيص خاطئ، فيما لم يعتقل أي شخص على خلفية الجريمة، وذلك على الرغم من وجود كاميرات توثيق وظهور القتلة دون أقنعة حسب أقوال العائلة. كان طبعا الشابين معتز أبو لبن وابن شقيقته محمد عبد الهادي قد قتلا رميا بالرصاص رغم عدم وجود أي خلفية جنائية لديهما أو نزاع مع أشخاص آخرين. منذ تلك اللحظة الشرطة تحقق، ولكن كما العادة لا يوجد أي نتائج فعلية لهذا التحقيق. تنضم إلينا المحامية سيرين أبو لبن، شقيقة الضحية معتز أبو لبن وخال الضحية محمد عبد الهادي. صباح الخير.
1: أهلا.
0: يعني سيرين، مر وقت طويل طويل جدا، لربما عدة أشهر، 5 أشهر تقريبا، وأنت تقولين على الرغم من وجود أدلة، على الرغم من وجود كل المعطيات، على الرغم من التعاون مع الشرطة في كل التحقيقات، لم يحدث أي شيء في هذه الجريمة حتى اليوم.
1: صحيح. يعني وجود أكثر من 25 كاميرا في الشارع اللي قتلوا فيه، هذا بعرفش ايش احكي لك، يا انه الكاميرات معطلات، يا انه لما المقتول بيكون عربي فجأة الكاميرات بتتعطل.
0: خلينا نرجع لهذه الجريمة، جريمة مزدوجة في حينها، يعني لكل من لم يتابع نذكر في بعض التفاصيل، جريمة مزدوجة كما ذكرنا طبعا مقتل شقيقك معتز وكذلك ابن شقيقتك محمد. باللحظات الأولى وصل الخبر، ثم كان هناك وصول للشرطة، تعاون، حديث عن تحقيقات، شو اللي صار في حينها؟
1: ما حدا حكى معانا، ما حدا وصل معانا. يعني احنا اللي توصلنا مع الشرطة بنفس الليلة اللي قتلوا فيها إخواني، ثاني يوم الصبح وصلنا رسالة، وعلى الأغلب من القاتل ببعث لنا فيها من خلال حساب بالتيك توك مجهول، بيسألنا كيف راسهم. يعني تفاصيل هذه ما بيعرفها غير القاتل نفسه. فأنا بلغت الشرطة بهاي الرسائل ووريتهم إياها، بس لا أعتقد أنه عملوا فيها ولا أي شيء.
0: من ذلك الحين الشرطة لم تقم باعتقالات، لم يكن هناك، هل تواصلت معكم الشرطة، أبلغتكم شو صار في تطورات، ولا أي شيء، ولا أي شيء أبدا؟
1: تواصلوا معنا، اعتقلوا شخصين والشخصين هذول حرين طليقين اليوم، على الأغلب ممكن أنه فيش أدلة كافية أو أنه اعتقلوا الأشخاص الغلط. أحد معلوماتي يعني كل الأشخاص المشبوهين أنهم تورطوا بهذه الجريمة حرين طالقين، وعلى الأغلب خارج البلاد اليوم.
0: يعني في إمكانية أصلاً أنه خرجوا من البلاد.
1: صحيح.
0: سيرين، أنت يعني شرحتي لنا ظروف المكان، كان في كاميرات مراقبة، كان في أدلة، كل شيء توفر فعلياً للشرطة، صحيح؟ في
1: صحيح، هذا من بلد لبلد. يعني أنا بحالي عملت الجولة هذه من بلد لبلد، في هناك أكثر من 25 كاميرا، لا يعقل إنه الكاميرات هذه كلها فجأة معطلة تشتغلش، وفي شهود عيان من المنطقة نفسها اللي وصلوا لنا إنه اللي قتلوهم كانوا حتى بدون أقنعة،
0: مش ملثمين يعني. أصلاً
1: مش ملثمين أصلاً،
0: وجوههم يعني وجوههم ظاهرة، والمفروض يعني في حال
1: نعرفه بسرعة.
0: وعلى الرغم من ذلك

0: يعني تقريبا نصف سنة منذ الجريمة لا شيء. القتلة ما زالوا يعني حرين وطليقين.
1: يعني الإشي اللي بوجع إنك بتحس إنه الإشي متعمد. لما المقتول يهودي الإشي مختلف، ولما أولادنا بينقتلوا من الشمال للجنوب تقريبا صفر ناس بتتوقف على هاي الجرائم اللي بتصير.
0: طب سيرين، أنت يعني ناشطة سياسية عضوة بلدية في مدينة اللد، يعني دعينا نقول إذا دائرة القتل ودائرة الجريمة هذه وصلت إلى يعني أقرب القريبين إليك، قد يقول الجميع أنه نحن أيضا سنتعرض لذلك. كنت مرة تتوقع أنه أيضا تكون في هذا المكان، أنه أولا تفقدي شقيقك وأقاربك، وثانيا أنه حتى الشرطة ما تتعامل مع القضية بهاي الجدية؟
1: صدقني حتى المقتول نفسه استغرب من اللي صار معه. يعني شهاب من وقت الجريمة توجهوا لنا وحكوا لنا انه اول واحد قتل كان ابن اختي، توفى فورا، واخوي معتز نزل من السيارة وحكى لهم انا معتز ابو لبن، يعني وقفوا ايش مالكوا انتوا غلطانين. انت فاهم يعني المقتول بذات نفسه
0: يعني هو ما كان شاعر أصلا بأي تهديد ولا إلا أي خلفية.
1: لا إحنا ناس يعني عن جد بنحاول قدر الإمكان نبتعد عن المشاكل، وإذا في أي مشكلة منحلها فورا، والناس بتشهد لنا يعني بالبلد وبتعرفنا ناس
0: صحيح.
1: معروفين
0: صحيح.
1: حتى أهل البلد ذات نفسهم خشوا بحالة رعب قريب من الأسبوعين لثلاث أسابيع، الناس بصدمة
0: بسبب هذه يعني الجريمة.
1: بسبب هذه الجريمة إنه إذا ناس زي هيك معناته أي حدا ممكن إنه يقتل.
0: لما كنت تسمع سيرين ذوي الضحايا عائلات الثكلة يقولون الشرطة ما بتتعامل بجدية، ما بتحقق، ما بتوصل. وطبعا كنا نسمع الشرطة أيضا بذات التبريرات دائما إنه لا يوجد تعاون في المجتمع العربي. يعني الآن أنت عايشة هذا الواقع، عم بتجربيه بنفسك.
1: صحيح. طلع أنا كنت قبل لما كنت بالزاوية الأخرى الثانية اللي بتسمع من الناس الإشي مختلف. كنت دائما أحكي عن العنف والجريمة، وعلى الأغلب ممكن أني تقريبا الوحيدة، يعني لدرجة أنه لما كنت أحكي وأنزل صور ضحايا اللي بتقتل يبعتولي محامية يحكوا سألوني مين في وراكي، كيف أنت إلك الجراءة والقوة تنزلي عن الناس اللي بتقتل؟ يعني كأنه صار إشي عيب وكأنه إشي لازم نطاطي عليه ونخبيه وما نحكيش فيه بالمرة. أنا كنت أحكي وكان دائما بظهري الله يرحمه معتز أخوي، كان يحكي لي نزلي وما تخافيش وأنا بظهرك ومن يسترجي يحكي معاكي، فدائما كنت أخذ الجراءة منه إنه ما خافش وأحكي. وأول من عمل يعني أحد المبادرين كان لخيمة البقاء اللي كانت باللد، اللي انعملت تقريبا بخمسة اثنين اللي استمرت لمدة أسبوع. طلعت الفكرة حتى من عندي اللي بلشنا نبلورها مع بعض أنا وعدة نشطاء من البلد، وفيها زارونا إعلاميين، أعضاء كنيسة، أهالي السكالة، أجوا يحكوا قصص أولادهم. كمان أنا يعني جبت الإشي من ناحية، أخذت الإشي كمان كزاوية شخصية، مش بس إنه أخواني، أنا أخواني كانوا يعني الحمد لله كانوا وقتها بالحياة، بس انقتلوا لي في السنة اللي فاتت 7 زباين أنا كمحامية.
0: 7 من مدينة اللد والرملة، من المنطقة
1: من مدينة اللد والرملة. الإشي كتير صعب، يعني اليوم الزبون هو كعائلة بتعيش معه تفاصيل شخصية، بتسمع مشاكله
0: طبعا،
1: بتعيش معه الحدث.
0: طيب وسيرين بدي أسألك، يعني مش خايفة الآن؟ أنت عم تحكي على الراديو وبنحكي في نهاية المطاف عن مجرمين يعني قاموا بقتل شقيقك وابن شقيقتك، ما في عندك أي

0: خوف انه لا سمح الله يعني يحاولوا يسكتوا هذا الصوت الذي يطالب بالعدالة، الذي يدعو للتحقيق، الذي يدعو يعني لإنزال العقوبة بهؤلاء المجرمين؟
1: طلع احنا اللي انقتلنا، مش احنا اللي قتلنا، احنا ما تعدينا على حدا، احنا يعني حتى ما عملناش لحدا ولا اي شيء. يعني الحكومة لازم تيجي تعمل دورها. اذا الحكومة هي بذات نفسها يعني أصارحك بإشي بسيط صار معاي لما عملوا صلح بالبلدة، وصلني اتصال من شرطي وبشكيلي إنه ضليتوا بس أنتوا ما أصلحتوش. بحكي له إيش الجواب هذا يعني اللي بتحكي لي يعني. يعني إحنا انقتلوا إخواني بالغلط، اعترفوا إنه بالغلط، نصلح على إيش بالضبط؟
0: والشرطة فعليا بدل ما تقوم بواجبها تبحث عن المجرمين بالزبط.
1: هذا جوابي له يعني أنت بدل ما تيجي تعمل واجبك
0: بتشتغل رجل إصلاح. الشرطة بتشتغل رجل إصلاح. طب يعني في هذا الجانب سيرين، أنتوا متأكدين أنه فعليا الجريمة هي كانت خطأ في التشخيص؟
1: خطأ بالتشخيص. كانوا إخواني رايحين يجيبوا خرفان لعزة ستي، طلع سخرية القدر
0: الله يرحمها.
1: كانت معمرة فلسطينية، كان لما توفت عمرها 100 سنة، وكانوا الناس بيجوا بعزوهم من الشمال للجنوب انه يعني مع انه الاشي نادر
0: طبعا.
1: مش كل يوم بتشوف مرة عمرها 100 سنة بتتوفى. ف وليمة الغداء والعشاء كان يعني مبالغ فيها، فكان مضطر انه يطلع بالليل ويروحوا يجيبوا خرفان، فانقتلوا بالطريق.
0: والمقصود كانوا اشخاص اخرين. طيب برسالة اخيرة سيرين، يعني لو اتيح على الاقل ان تخاطب الشرطة من هذه المنصة، من هذا المنبر، ما هي الرسالة التي توجه للشرطة يعني بعد تقريبا نصف سنة من هذه الجريمة والقاتل ما زال حرا طليقا؟
1: يعملوا شغلهم. يعني إذا إحنا يعني فقدين كل معاني الأمان والإيمان بهاي الدولة. يعني أقل ما فيها إنك تحس إن إحنا ما بدنا ثرات ولا بدنا نقتل، وإحنا مش مجرمين، وإحنا مش هدول الناس، وخسئوا إنهم يخلونا نكون هدول الناس. إحنا ناس متعلمين، أنا أبوي أستاذ مدرسة، يعني ربانا أحلى ترباية وعيشنا أحلى عيشة، وإحنا إحنا فلاحين بالأصل، إحنا فلحنا بالأرض وزرعنا، يعني إحنا ناس فيش زينا. فأنا بمدحش بحالي هيك، مش بس بحالي، بعيلتي من فراغ. يعني إحنا بعيدين عن المشاكل ولا راح نقرب على المشاكل. ممكن إنه الشرطة هاي تيجي تعمل شغلها، يعني يبطلوا يأكلوا بوريكاس وكراسونيا ويبلشوا يشتغلوا. يعني أنا صرت أعتقد أنه مش من عبث أي جرائم ما بتنحلش، لأنه فيش حدا معني أنه يحلها، مش معنيين أنه يحلوها.
0: رسالتك للشرطة اعملوا شغلكم لا أكثر.
1: اعملوا شغلكم بالضبط، ما بدناش منهم إشي. صدقني أنا لا جاي هاجم الحكومة ولا الشرطة ولا يعني، كل واحد يعمل شغله.
0: طلب بسيط، بسيط جدا،
1: طلب بسيط.
0: نريد أن نشكرك وأن نعزيك من جديد، وعلى أمل يعني أن يتم إحقاق العدالة كما يجب. المحامية سيرين أبو لبن، شقيقة الضحية معتز أبو لبن، وخالة الضحية كذلك محمد الذي أولذين قتل رميا بالرصاص، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: هذا هو الواقع إذن في المجتمع العربي، في البلدات العربية، في المدن المختلطة، يعني حتى مع توفر الأدلة وحتى كذلك مع رغبة العائلة والتعاون بالكامل ويعني حث الشرطة وحظها على أن تقوم بدورها، يبقى كل قاتل كهذا حرا طليقا، ولربما كما ذكرت أيضا المحامية سيرين أبو لبن لربما أصلا باتوا خارج البلاد. انضم إلينا الآن زميل ضياء حاج يحيى. صباح الخير ضياء.
2: صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
0: يعني ضياء، بداية دعنا نقف مع يعني لأننا استمعنا الآن إلى هذه الشهادة. يعني سيرين تقول بكل بساطة يعني شقيقي وابن شقيقتي قتل، كان هناك كاميرات، كل شيء موثق، من قاموا بالجريمة لم يكونا ملثمين أصلا، كل شيء

0: متوفر، والشرطة لم تقم بدورها نصف سنة حتى اليوم. دعنا بداية نتحدث عن معدلات فك رموز الجرائم، لأن الشرطة دائما تقول نحن نقوم بدورنا، نحن نعمل، نحن نحاول. أولا من حيث المعطيات، إذا ما نظرنا هذا العام أو العام الماضي أو أمور من هذا القبيل، ما هو أو ما هي نسبة الجرائم التي تنجح الشرطة بفك رموزها؟
1: نعم محمد، وهذه قضية مهمة جدا وقد نقول يعني معقدة ومركبة، وهي جزء من معدلات الجريمة المرتفعة، ما يسمى يعني بالردع. ولذلك حين لا تفك رموز جرائم القتل لا يكون هنالك ردع، ولكن حتى في نسبة تقديم لوائح الاتهام، إذا تحدثنا عن نسبة جرائم القتل التي أفضت إلى لوائح اتهام ضد متهمين، عادة هي لا تتطابق بالضرورة مع نسبة فك رموز الجرائم، لأن هنالك الكثير من لوائح الاتهام التي تسقط في نهاية المطاف ويتم إلغاؤها ويتم تحرير المشتبه بهم. لذلك من المهم عادة أن ننظر إلى نسبة الإدانات في قضايا جرائم القتل، وهي معطيات يعني لا تنشرها الشرطة.
0: ولكن بس إحنا بدنا نتساهل يا سيدي. نعم. مع الشرطة بدنا يعني شو بيقولوا نعملهم تخفيض، بدناش نروح للإدانة حتى. نعم. يعني تقديم لوائح الاتهام إذا بدنا نجرب يعني.
1: نعم يعني لدينا معطيات منذ العام 2021، وهذه المعطيات يعني تبين الفجوة الكبيرة في الخمسة أعوام الأخيرة محمد، وهي نقطة يعني جدا مهمة. عادة الشرطة منذ تقريبا نحو 15 عاما كانت نسبة فك لغز الجرائم ثابتة، تتراوح بين 25% إلى 35% من مجمل جرائم القتل، ولكن في فترتها يعني إذا عدنا 15 عاما كنا نتحدث عن نسبة جرائم قليلة نوعا ما، 70 أو 75 جريمة أو 80 جريمة في العام. ولكن مع مرور الوقت منذ العام 2021 بدأت جرائم القتل ترتفع بصورة كبيرة، وفك لغز جرائم القتل ينخفض. على سبيل المثال في العام 2021 في المجتمع العربي كانت نسبة فك لغز الجرائم 30%، مقارنة بالمجتمع اليهودي كانت 78%. في العام 2022 كانت نسبة فك لغز جرائم القتل في المجتمع العربي 23%، في المجتمع اليهودي 72%. في العام 2023 في المجتمع العربي كانت 16%، وهنا هبطت منذ دخول حكومة اليمين وحكومة نتنياهو بن غفير. وفي المجتمع اليهودي أيضا انخفضت، كانت 66% نسبة فك لغز جرائم القتل.
0: يعني
1: في العام 2024 كانت 18 في المجتمع العربي 18%، وفي المجتمع اليهودي أيضا انخفضت 50%، وفي العام 2025 نتحدث عن 20% أو 17% في المجتمع العربي و 65% في المجتمع اليهودي. لذلك يعني النسبة هي حتى هذه اللحظات منخفضة جدا وتنخفض، وحتى رأينا في هذه الحكومة محمد أيضا انخفاض في فك لغز جرائم القتل لدى المجتمع
0: بس اليهودي. علشان نترجمها لمن يستمع إلينا ضياء، في أدنى المستويات لفك رموز الجرائم في المجتمع اليهودي النسبة هي 50%، يعني بين كل جريمتين في جريمة واحدة الشرطة بتعرف تحلها. في المجتمع العربي في أعلى المستويات ما وصلتش 20%، صح؟
1: يعني في فقط في العام 2021 قد وصلت إلى 30%، ومن ثم
0: هي قبل الحكومة الحالية طبعا.
1: نعم، ومن ثم بدأت تهبط إلى وصلنا حتى 14% في العام 2025. طبعا هنالك جرائم قتل يتم حلها بعد عام أو عامين، لذلك عادة لا يكون تكون الإحصائيات دقيقة جدا، ولكن هذه النسبة وهذا المعدل بدأ ينخفض. ويعني اللافت قد نقول يعني هذا أمرا نتعامل معه منذ فترات طويلة، حين نتحدث يعني عن مدينة الليد على سبيل المثال، نسبة فك لغز جرائم ليس فقط جرائم القتل، جرائم إطلاق الرصاص، الجرائم السرقات وبيع المخدرات والتجار بالمخدرات تكون تصل إلى نسبة 90 إلى 85%، ولكن في نفس البلد لدى مجتمع آخر في أحياء أخرى تكون نسبة فك لغز الجرائم تقريبا منعدمة، ونحن نتحدث عن نفس محطة الشرطة وعن نفس الأدوات وعن نفس قائد الشرطة وعن نفس عناصر الشرطة الذين يتجولون في الشوارع، ولكن تكون النسب مختلفة جدا، وكأننا نتحدث يعني عن أجهزة مختلفة جدا. طبعا الإدعاءات هي نفس الإدعاءات، أن المجتمع العربي لا يتعاون ولا يوجد هنالك تعاون، على الرغم من أن الأدوات والوسائل والكثير من الملفات أيضا الذي يعني أهالي الضحايا قد صرحوا أنهم تعاونوا مع الشرطة وعطوهم كل الأدلات والكاميرات وكل الإفادات، ولكن في نهاية المطاف كثير من هذه الملفات لا يحل لأن الشرطة

0: مكدسة في المجتمع العربي لدى وحدة اليمار التي تحقق في جرائم القتل في المجتمع العربي وتحديدا الجريمة المنظمة، مكدسة منذ سنين طويلة ولا يتم فتح هذه الملفات، وكل عام تتكدس هذه الملفات وعناصر يعني أفراد الشرطة والمحققين ينقص عددهم.
1: يعني هذا هو الواقع، المعطيات تتحدث يعني عن نفسها، فش كيف نخبي الواقع. الواقع هو أنه في المجتمع اليهودي يتم فك رموز الجريمة بشكل أكبر بنسبة كبيرة جدا، بفجوة كبيرة جدا، وفي المجتمع العربي يبدو أن الإرادة غير متوفرة. مراسلنا ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. الفاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 55-22 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير إجراءات الفاذة.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
8: سمعينا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سمعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: هذا النهار مع محمد مجهدلي.

عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس إلى الضفة الغربية الآن. وطبعا هذه الاعتداءات المستمرة والمتواصلة والمتصاعدة أصيب في الأيام الأخيرة عدد من أهالي بلدتي بزاريا ورمين في شمال الضفة الغربية، وذلك أثر اعتداءات المستوطنين عليهم طبعا أثناء قطف ثمار الزيتون في موسم طبعا جني الثمار. عادة ما تعود هذه الاعتداءات وتتصاعد بشكل كبير، وطبعا يأتي ذلك في كل أو في وسط كل هذه التحذيرات التي نستمع إليها

0: تصاعد الاعتداءات من جانب وعدم حماية المزارعين وأصحاب المحاصيل الزراعية في الضفة الغربية. ينضم إلينا في هذا الشأن سيد ثائر نصر من سكان بزاريا الذي تم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، وكذلك أيضا يعني يتابع هذا الموضوع في كل قضاء والكرم ما يتعرض له المزارعين. صباح الخير سيد ثائر.
1: صباح النور عليك.
0: يعني بدي تشرح لنا أولا ما الذي حدث معكم، يعني هذا الاعتداء، وبدنا نقول لك طبعا الحمد لله على سلامتكم.
1: الله يسلمك. اللي صار معنا يا سيد العزيز، كانوا جماعة من البلد نازلين عراضيهم يقطفوا الزيتون، المستوطنين هجموا عليهم على النسوان وعلى الأولاد وعلى الاختيارية الكبار يضربوا فيهم. أجوا بلغونا أنه المستوطنين بضربوا بالناس قاعدين وبرش عليهم فلفل ومعهم سلاح. نزلنا شهدت الاعتداء على عائلة سيد أبو رباح اللي هو اختيار بوصل الجيل 80 سنة مع مرته وأولاده. نزلنا لهم بسرخ فيهم، أنا بالحارس اللي حاطينه على المستوطنين بسرخ فيه ارجع لورا، احنا بدنا ناخذ الشباب ونطلع. فاحنا انا ما عهدتش الوقاحه هاي منهم مستوطنين من قبل، يعني حاطين واحد معه سلاح يعربد. يعني زمان كانوا يجوا مستوطنين لحالهم يطلع فينا نردهم بكل سهوله.
0: سيد طاهر، بس احنا انت بتحكي عن بلده بزاريا وبلده رمين، وضح لنا
1: بين بزاريا ورمين وبرقه. كل الشكر للناس اللي نزلت معنا وساندتنا، بزار جرامين بورقة، مع العلم في شهيد قرية بورقة امبارح صار وفي إصابات، فالحمد لله. يعني اللي صار الإصابات هنا، يعني بعد إصابات رمي إصابات بورقة شهيد ربنا يرحمه إن شاء الله. أنا شايف الوضع إن شاء الله، الوضع إن شاء الله، يعني الناس دول متكاثرين وما يصير إشي أكبر من هيك.
0: وفعليا المستوطنين يعني بيجوا بأعداد أكبر وبحماية أكثر ومسلحين،
1: بحماية الجيش. الجيش واقف يتفرج بس حس الوضع بده يخرج عن السيطرة، بلش فينا احنا غاز الجيش. يعني
0: الجيش فعليا شارك في الاعتداءات معهم مع المستوطنين،
1: شارك بالاعتداءات معهم. مع العلم في حوالي 30 سيارة تندر، هذول تابعين لحماية المستوطنين، كانوا بموجودات بالسهل وموزعين، كل فرقة منهم معهم واحد مسلح حارس عليهم طبعا.
0: وشو اللي صار يعني بعد الاعتداءات، بعد كل هذا اللي صار، يعني منعوكم فعليا من الوصول للأراضي؟ من
1: صار طردونا بالقوة، يعني ناس مع سلاح انت بتقدر تواجه بالعقل، يعني ما بتقدر تفقد السيطرة. أنا فقدت السيطرة بدي يصير عندنا لا سمح الله ناس ينجرحوا بزيادة، ناس ينقتلوا، فكل الدنيا بتستاهلش واحد ينقتل
0: طبعا. طب فعليا في حدا عم بحاول يساعدكم في هاي الفترة؟ لأنه بنشوف عادة يعني موضوع الاعتداءات على عليكم، على كل من يحاول الوصول للأراضي، ل يعني أشجار الزيتون بيتعرض لمثل هاي الاعتداءات. في جهات بتحاول تساعدكم على الأقل؟ لأنه عادة كنا نشوف حتى نشطاء سلام، نشطاء إسرائيليين بيشاركوا بحاولوا، في هاي المرة محاولات؟
1: هسه المستوطنين نفسهم حذروا أصحاب الأراضي، أي واحد بيجيب متضامنين أجانب ممنوع يصل أرضه، لا هو ولا هم ولا بحياته يصل أرضه. عشان هيك ما حدا بيحاول يجيب متضامنين أجانب، لأنه معروف راح يسووا اللي بدهم إياه، ما حدا بيمنعهم
0: ولا حدا بيمنعهم. وفعلياً وأنتوا شو اللي بتخططوا طيب تعملوا؟ يعني بدكم ترجعوا في نهاية المطاف، يعني هذا موسم الزيتون، يعني كما يقال موسم الخير والبركة. شو بدكم تعملوا طيب؟ شو اللي بتخططوا تعملوا؟
1: أنا بتوقع الناس اللي راضيهم قريب كثير ما واحد يروح، لأنه ما حدا بروح بجاسف بحاله وبعيلته على أساس يلقى زيتون، الله بعوض هذا راح يصير.
0: يعني بتفكر إنه غالبية الناس مش راح يروحوا على أرضهم أصلاً؟
1: يعني شافوا الشاب اللي امبارح استشهد، كل أموال الدنيا بتسواش إنه واحد يعني شهيد عند ربه، الحمد لله مقبول عند ربه يعني إن شاء الله، بس برضه ما بيستاهل يعني إنه إحنا نروح نضحي بحالنا عشان نلقى زيتون، نضحي بحالنا عشان أرض. بس الأرض الحمد لله راحت، وفيش حد بيساعدنا ولا حد يساندنا، سلطتنا واقفة تتفرج علينا وكل لك إحنا بننزل مع الناس بنكتب زيتون. وين ننزل مع الناس زيتون؟ نزلوا ألف واحد مدني ينزل معنا، ونزلوا أهل البلد كلها يعملوا يعني مبادرات، ينزلوا كميات ناس تنزل تحت بصير هيك حماية أصحاب الأراضي. أما هيك ما حدا بتحرك ولا واحد راح يقدر يصل الأرض، وراح المستوطنين بكرة يطردونا من بيوت أخرى بكل مكان ثائر.
0: طبعا وعلشان هيك أنا بدي أسألك يعني سيد ثائر، يعني البداية وأنت بتذكر يعني البداية بلشت بأنه يعني بيعملوا هيك بؤر استيطانية صغيرة، بعدها بلشوا يصيروا يعملوا هجمات ويحرقوا بيوت، اليوم بيمنعوا السكان يوصلوا لأراضيهم وبيدخلوا لداخل البيوت وأحيانا بيسرقوا، يعني حتى شفنا بمحلات تانية قطعان مواشي وأمور من هذا القبيل.
1: ليش عنا بالبلد سرقوا عدة زراعة تانك مي ونحراث وشغلات، سرقوا بالبلد عندنا وفاتوا، يعني بفوتوا وين بدهم.
0: لا ولا أي حدا منعهم طبعا،
1: ولا أي حدا منعهم. وأنا متوقع إذا ظل الوضع هيك إحنا أخرب دورنا بنص بوسط البلد، راح يصير يفوتوا ويعربدوا إذا ظل الوضع هيك، لأن هم معهم حماية بسلاح. زمان كانوا ييجوا عادي بدون سلاح بتطردهم بأي طريقة، بس اليوم يا عمي بيجي معهم حماية بسلاح. ولا واحد في العالم كله، بالعالم كله، كل العالم، ولا عندنا سائل بحدا. الوضع الله يستر من الجاي.
0: نعم مؤسف جدا. بس لما بتقول سلاح، قصد سلاح المستوطنين ولا أنه معهم الجيش؟
1: معهم حراسة مستوطنات، يعني لابس مدني معه قطعة سلاح وراء 10-12 مستوطن. أنا بس نزلت على الحج، والحج على الجماعة هاي اللي أنا والشباب اللي نزلنا عندهم كانوا حوالي 7-8 معهم الحارس. كيف إحنا وصلنا الأرض الحارس قدم لقدام سحب علينا سلاح وهذولك رجعوا وراه، يعني إنه جاي يحماهم بالعربي يعني.
0: وطبعا هذا السلاح هو اللي بيحميهم فعليا،
1: السلاح هو اللي بيحميهم، بس السلاح اللي بيحميهم.
0: طيب يعني واقع مؤسف جدا. في عندك رسالة بتحب توجهها لأي حدا ممكن بسمع لنا، إن كان في جهات إسرائيلية إن كان في جهات فلسطينية، اللي ممكن على الأقل يساعد في هذا الواقع اللي بتعيشوه سيد ثائر؟
1: بصراحة أي واحد توجه له، جماعتهم كذابين هيك بالحرف الواحد كذابين. ما واحد منهم معني هد الوضع، لو معنين هد الوضع أنا شفت مبارح الجيش كان واقف وبتفرج على الناس، السياح الناس هون ولاد صغار عمر 7 سنين بتص بوجه فلفل، ولد صغير داشة بالأرض مش شايف بتص بوجه فلفل، الجيش واقف بتفرج، معناته هم بدهم الجيش نفسه بدي يوصلنا للإشي هذا.
0: معني بهذا الواقع؟
1: معني بهذا الواقع.
0: نتمنى لكم السلامة جميعا. بدنا نشكرك سيد ثائر نصر من سكان بزاريا. طبعا تعرضت أنت وآخرين للاعتداءات في منطقة طول كرم في شمال الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك، بالسلامة لكم دائما. هذا هو الواقع في الضفة الغربية، عربدة واحتلال واستيطان بشكل يومي، وفي الحالات التي لا يشارك فيها الجيش على الأقل لا يمنع مثل هذه الاعتداءات. هذه الاعتداءات لا تطال فقط الفلسطينيين، إنما كذلك نشطاء يعني يساريين ونشطاء من جمعيات إسرائيلية يصلون لحماية هؤلاء الفلسطينيين المدنيين العزل، من يحاولون الوصول لأراضيهم لقطف أو لجني ثمار الزيتون. نريد أن نتحدث الآن إلى عميد يعقوبي من حراك نقف معا، وتعرض لاعتداء شبيه قبل عدة أيام من قبل المستوطنين لأنه ذهب للتضامن في إحدى البلدات الفلسطينية. عميد بوكر توف.
2: سلام بوكر توف.
0: كنت أقول وتيم لشول لشلومخا، رأينو السرطون تيود بعتم شمتنخلين تكفيم أدخا، וכל החטא שלך זה שהגעת בעצם למה שנקרא נוכחות מגינה או לעזור לתושבים הפלסטינים באותם כפרים שמותקפים כל הזמן מאותם מתנחלים.
2: כן, בדיוק, אנחנו יצאנו לפעולה שבתקופה הזאת היא די שגרתית, כן? יצאנו להכין את הקרקע למסיק, צריך, כמו שאנחנו יודעים, ככה לפנות את האדמה מהסבים ו... מקש, וגם בין היתר למנוע את השריפה של העצים האלה, מה שגם קורה הרבה, ופשוט באמת לא היה לנו אפילו הזדמנות לחילופי דברים. אנחנו ראינו קבוצה באמת כמה דקות אחרי שהתחלנו, קבוצה יורדת ככה מהערים, רצה לעברנו, כולם לובשי שחורים, כיסא רעולי פנים עם כפפות, חלקם עם אלות ואבנים גדולות, ופשוט תקפו אותם.
0: איפה זה היה?
2: זה היה בקרבה של ג'נאטה. אחד הכפרים הקטנים שם.

0: הזדמנות גדולה, ואנחנו גם רואים התגייסות מאוד מאוד גדולה מצד ישראלים לבוא למסיק, ובאמת בקנה מידה שגם לא היה קודם. אז זה, אתה יודע, זה קל להגיד כמובן מהפוזיציה שלי, אתה יודע, שנצא למסוק, אבל אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים, ונקווה גם לטוב, ונביא את הטוב הזה.
1: נקווה לטוב, זה מה יש לנו לפחות לקוות ולהגיד. רוצים להודות לך, עמית יעקבי, פעיל בתנועת עומדים ביחד, תודה רבה לך.
0: תודה לך, ביי ביי,
1: טוב. طيب اذا هذا ما يقول هو نشط في حركة نقف معا الذي تعرض لاعتداء قبل عدة ايام من مستوطنين اسرائيليين خلال تواجده لحماية المزارعين الفلسطينيين. يقول ان هذا الواقع صعب ولكن امام ذلك يجب الا نيأس. ألا نشعر بالإحباط، يجب أن نواصل هذا الحراك، هذا النشاط، هذا التصدي لهؤلاء المستوطنين. وهو يقول طبعا بأن التصويت الآن وتحديدا في هذه الانتخابات يمكن كذلك أن يغير هذا الواقع في الضفة الغربية، واقع الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في بيوتهم، في أراضيهم، في كل مكان تقريبا في الضفة الغربية. إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: احسن شلخت تصفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466-111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: شاملة لإدارة مالية سليمة. المعلومات المقدمة هي معلومات عامة وليست بمثابة استشارة.
1: يا صباح المبادرة، رنين مرضي مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبوعليم. صباح الخير.
2: صباح الخير، شو الأخبار محمد؟
1: وين غبت هيك عنا؟ كاني في عطلة، شكلك إجازة.
2: شايف، عطونا إجازة هيك يا عياد، هم مرات بنستغلها برضو.
1: يلا عقبال عنا إن شاء الله، بعد الانتخابات إحنا بنطلع إجازة.
2: بعد الانتخابات إن شاء الله بكون كل شيء تمام ومنضلنا بالدولي ومن
1: تنشوف. يلا شو بدنا نحكي اليوم؟
2: اليوم بدنا نحكي عن موضوع عن جد برأيي لسه وقته وكمان مهم لكل طالب أو طالبة اللي بدهم يفوتوا على دراسة جامعية ولأهلهم كمان.
1: طبعا.
2: فبدي أبدأ هيك بسؤال لك.
1: بما أنه يعني بلشوا ورجعوا.
2: هم رح شوي وبرجعوا، يعني برجعوا. أعتقد من 11 ومن 10
1: الأحد الجاي علينا، صح؟ هذا أنا مش غلطان، بيختلف.
2: بالضبط. فأول إشي هيك بسألك سؤال، كدش بيكلف الواحد يكون طالب جامعي بعنا بالدولة لمدة سنة؟
1: والله سؤال
2: مهم. ما تحكي لي بس القسط، يعني
1: ما هو
2: تحكي لي بكل شيء.
1: القسط طلع، شوف القسط بتراوح بين 13 ل 15 بعتقد، بدك تزيدي عليه مصاريف. خلص عجزت، احكي لي.
2: بالضبط يعني بنزيد مواصلات، اكل، لابتوب، معدات، يمكن سياره، يعني الطالب ممكن يكون مش ساكن مع اهله، في كمان ايجار. بالضبط. ففي كثير هن اشياء، يعني ما في رقم واحد اللي مناسب للكل. اللي اجي اقول له قديش بالضبط انت بكلفك، كل واحد بيقدر يحسبها. بس الطالب اللي ساكن مع أهله بروح كل يوم على الجامعة عنده حساب معين، والطالب المستأجر كمان ببلد وبتعلق كمان وين، يعني بالقدس، بحيفة، بير السبع، كل هاي المصاريف تتغير. فإذا منفكك هيك الحساب شوي منشوف وين عن جد بتروح المصاري خلال الفترة الدراسية. وفي إشي حلو كثير هيك بمعطيات التعليم العالي، إنه إحنا اليوم 21% من طلاب اللقب الأول في إسرائيل. يعني إحنا إذا بتطلع قبل 15 سنة كنا 10%، إحنا هيك اتضاعفت هاي الكمية، وهذا إشي كثير حلو.
1: وبيعتقد على فكرة غالبية الأكاديميين العرب في الجامعات من النساء، إذا أنا مش غلطان، صحيح؟ 60%
2: أكثر من 50%. بالضبط. بس في شغلة اللي شفتها، إنه في حوالي 29% من اللي بيقدموا وبيبدوا يتعلموا اللقب الأول بيطلعوا. وأكثر من نصهم بيطلعوا بسبب إيش؟
1: الموضوع الاقتصادي؟
2: بالضبط، بسبب الضغط المادي، صعوبة إنهم يعني يشتغلوا ويدرسوا مع بعض، وهذا بيكون يعني عامل مركزي في إنه في قرارهم إنهم يدركوا. وهاي هي الشريحة اللي لازم اليوم عن جد تسمعنا وتأخذ هاي النصائح، لأنها كتير كتير كتير راح تساعدها.
1: طبعا.
2: لأنه إحنا اليوم نحكي عن منح، نحكي عن شغل، نحكي عن ميزانية، نحكي عن مساعدة أهل. إحنا مش بس نحكي كيف نوفر 200 أو 300 شيكل بالشهر، إحنا عم نحكي عن جد كيف نساعد الطالب يقدر يصمد ماديا 3 أو 4 سنين ويوصل لنهاية اللقب. لأنه عن جد يعني
1: فعليا أنا بدي أذكر لما أنا كنت طالب جامعي.
2: أنت كنت تشتغل لما كنت طالب؟
1: طبعا كنت في مجال الصحافي كمان، وكنت أشتغل وما إلى ذلك، وكمان مع مساعدي، وكان صعب
2: من الأهل.
1: يعني طبعا بيكون صعب على وخاصة يعني ما كانش الأسعار غالية مثل اليوم. يعني أنا بلشت أتعلم لقب الجامعي 2013-2014، اليوم الحياة ضرب ثلاث أغلى باعتقادي في كل شيء تقريبا.
2: صحيح، بس اليوم زادت عندنا نسبة الطلاب العرب اللي بيشتغلوا، يعني إحنا اليوم بين 50-55% من الطلاب العرب بيشتغلوا. طبعا الطلاب اليهود هم بيشتغلوا أكثر، بس بيشتغلوا يعني حسب نص وظيفة، وكمان الدخل بيكون هيك. بس في شغلة لازم اليوم يعني الواحد، أي واحد بيشتغل، يشوف إذا الشغل اللي بيشتغل فيه أول شيء مش بس كداش دم يعطوني على الساعة، إذا الشغل مرن، شو بيصير وقت الامتحانات. في كثير طلاب ما بيقدروا يشتغلوا وقت الامتحانات، وهنا بتصير الأزمة المالية. إذا بقدر يخفف ورديات، كداش أصلا باخذ منه وقت تيوصل على الجامعة للشغل، لأنه مرات بتركوا لأنه ما بيقدروا يوفقوا بين
1: بين التعليم والشغل مع بعض.
2: بالضبط. ومرات في إشي بيشتغلوا 4 ورديات بالأسبوع، في إشي ورديتين بس بيوصلوا لهاي الساعات. يعني القصد هنا انه افتحوا الرزنامة، شوفوا الفصل كله، ما تطلعوا بس على فترة معينة.
1: الأسبوع الجاي عليكم وش من هاي النوع،
2: كداش في عندكم امتحانات، وانت هاي الفصول كداش وانت في المصاريف الكبيرة اللي لازم تدفعوها بأي شهر. على الأغلب رح أشتغل أقل، يعني ما عن جد ما يعملوا إكسل، بس هيك يطلعوا على الإشي بصورة هيك ماكرو اللي بدنا نيجي نقول، وكيف بدي أكمل الشهر بعدها. دائما بقول كل واحد يشوف كديش بكلفه يوم واحد بالجامعة، فيش أسهل منها. بجرب إذا أنا بشتري

0: هو متعود أشتريها كل يوم مثلاً 15 شيكل، إذا أنا بدي أتغدى 30 شيكل، كمان شغل إذا عندي يوم طويل أخرى 20، 50 ل 70 شيكل. مهم جداً، أنا ما بقول ما تعيش، بس مهم جداً تعرف كديش بكلفك يوم واحد بالجامعة.
1: شو الفايدة إذا عرفنا قديش بكلف يوم واحد؟
0: بأخذها بحساباتي، في كثير ناس ما بتأخذها بحساباتها وما بعرفوا إنه هاي الأشياء الصغيرة بتوصل لألف، بين 1000 لألف وخمسمية شيكل بالشهر. يعني أكل وشرب بالجامعة. طب كيف أنا بدي أوفر هنا؟ كيف أنا بدي أقدر يعني منين بدي أجيب هاي المصاري؟ إذا كمان أهلي لما بدهم يساعدوني هم بيطلعوا أزيد على القسط، بيطلعوا أزيد يمكن على إيجار البيت.
1: صحيح.
0: لأنه الهدف عن جد مش إنه نلغي الهدف ولا نبطل، الهدف إنه نختار وين بدنا نصرف مصاريفنا، ولما أنا أكون على دراية وين بروح إنه كديش بدفع بيكون التدبير أكثر وأحسن. وفي شغلة كمان اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار هي شو اللوازم اللي لازم أشتريها للجامعة. يعني في كثير لازم لابتوب جديد، تابلت، سماعات، كتب. هاي مهمة جدا لأنه هاي الفترة بتبدأ التجهيزات. بس أنا دائما بقول ما تشتري قبل، لا بالعكس استنى، افحص أول إشي شو المؤسسة التعليمية بتوفر لك. مرات في أشياء كثير موجودة، في عندك موجود أشياء في المكتبة ممكن تأخذها، يعني ممكن إنه نأخذ مثلا ديجيتالي أو أي إشي. وشو ممكن الطالب إنه يشتري من طالب اللي خلص المسار أو المساق، يعني اللي من كل هاي الإيد الثانية.
1: وهي الشغلات اللي ممكن كثير مبادرات اليوم نشوفها في الجامعات تحديدا. صحيح
0: بالضبط. وللأهل دائما بقول ما تكونوا لابنكم روح ادرس واحنا بنتدبر. مرات الأهل ما بيقدروا يتدبروا، وهي حتى بتكون هيك زي فنسة للطالب،
1: انك وديت الولد وتركته وتخليت عنه. صح.
0: وانت ادرس ولا تشيل هم المصاري، احنا معك. لا اقعدوا، شو يعني احنا معك؟ وين بتقدروا تدفعوا له؟ كديش بتقدروا تعطوه؟ شو المصاريف اللي بتضل اللي انتوا ما بتقدروا برضه؟ مشان انتوا مع بعض يعني كعائلة تديروا الموضوع صح. يعني أكثر من 54%، يعني أكثر من النص قالوا إنه الصعوبات أجت لأنه فكروا إنه أهلهم بقدروا يساعدوهم أزيد من ما صار بالضبط. يعني فإحنا بنتدبر، هاي الجملة اللي هي أبجريد يعني هيك. لا اقعدوا مع بعض 10 دقائق أول الفصل، تعرفوا كداش كل واحد بده يدفع، وبتكون هيك خطة لإحنا بنتدبر.
1: يعني إذا بدي ألخص كل النصائح رنين، يعني أنت بتقولي أولا التخطيط مهم، أنه تخطط مسبقا
0: الفصل الكامل
1: بالضبط. الفصل كله. ثانيا ملائمة التوقعات كذلك مع الأهل، قداش بقدروا يساعدوا وما إلى ذلك، عشان أنت تكون عارف شو قسمك وشو قسم همي. وأنه الأهم كذلك أنه يعني بدك تكون مرن وجهز حالك دائما لمفاجآت على الطريق.
0: وأهم شغلة اللي موجودة كثير بالوسط اليهودي وعندنا شوية إحنا ما بنفحصها زي ما لازم، المنح. المنح واليوم مثلا في موقع ارتقاء التسجيل للسنة الأكاديمية الجديدة مفتوح لحديد 15-11، فافحصوا المنح دائما، اسألوا، ما حدا يستحي. ده أحكي لك قصة صارت معي. كنت في جامعة وكنت رايحة مشان أحاضر، التكيت في طالب جامعي من عندنا من وسطنا العربي. وصرنا هيك نحكي، بقول له إنه هو بده يترك. بقول له ليش بدك تترك؟ يعني صار لك سنة ونص بتتعلم، حرام. اللي بقول لي إنه ما بقدر يعني من ناحية مادية. بقول له طب شو المنح اللي أخذتها من المؤسسة أو من غيرها؟ بقول لي ما أخذتش، بعرفش من بيته. طلع كأنه إشي بسيط ما بعرفه،
1: مفيش
0: واحد فإحنا لازم نعرف إنه في منح بتتقدم حتى من البلديات، من كثير محلات. افحصوا، جربوا، قدموا، تكونوا جاهزين مع هيك مع شنطة الأوراق اللي لازم، يعني اللي هي هوية وإثبات دراسة وكل هاي الشغلات.
1: مهم جدا.
0: فالمنح بتساعد جدا، فكروا فيها منيح، احسبوها صح هاي المرة، لأنه الهدف مش نوصل للجامعة أو الكلية، الهدف كمان نقدر نضل نكمل اللقب ونطلع منه وإحنا بنقطة بداية منيحة كثير.
1: شكرا جزيلا على كل هذه النصائح، وبتمنى بالفعل الكل يسمعها ويطبقها. رنين مرضي، مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبوعلمي، يسعد صباحك.
0: شكرا لك وبالنجاح للجميع.
1: طيب إذن كانت هذه فقرتنا الاقتصادية الأسبوعية، وبما أنه الجميع ملاحظ آخر فترة كل هذا التخبط في أحوال الطقس، يوم بتكون الأجواء ماطرة، يوم خريفية، يوم صيفية، نرحب الآن بخبير الأرصاد الجوية أيمن المصري. صباح الخير.
2: صباح الخير
1: أيمن، ما الذي ينتظرنا نهاية الأسبوع؟ شو الأوضاع؟ لأنه إحنا شوي متخربطين هيك مع الطقس الحالي.
2: لا خلاص ما في خربطة إن شاء الله من اليوم.
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله، لأنه الجو رايح للاستقرار. ولا الارتفاع في درجات الحرارة، يعني على الأقل

0: المدى القصير والمتوسط، يعني بنتحدث تقريبا عن الفترة الممتدة من اليوم تقريبا ليوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء القادم. في عنا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، عنا عودة للأجواء الصيفية المعتدلة، هيك صيفية معتدلة، ونركز على معتدلة،
1: نص يعني نص يعني،
0: يعني الجو مش شوب بس برضو الجو مش بارد، الجو مش حامي، الجو مش بارد. الحرارة هاي الفترة تحديدا تتراوح يعني عند ما بين في معظم المناطق ما بين 27 و30 درجة مئوية، أو ما بين حتى 26 و30 درجة مئوية. يعني إذا هاي الأجواء اجتنا خلال فصل الصيف إحنا منكون محظوظين تماما، يعني نشعر في اعتدال غير عادي. ولكن إحنا بشهر عشرة المفروض تكون الحرارة أقل من هيك، يعني معدل درجات الحرارة بشهر عشرة تشرين الأول أكتوبر يعني بالوضع الطبيعي هو يعني تقريبا 24-25. فإحنا بهاي الفترة كما ذكرت الخمس ست أيام القادمة إحنا سنكون أعلى من معدلاتنا السنوية بحدود 3-4 درجات مئوية، سنعيش أجواء شديدة الاعتدال، ربما حتى الجو يكون حار نسبي فترة الظهيرة، ولكن فترة الظهيرة يعني إحنا الآن بموسم الزيت، موسم الزيت والزيتون، وكما بيقولوا الختيارية موسم الزيت كما أصبحت أمسيت، هيك بيقول الآن بالتراث الشعبي النهار قصير. فعند بس ساعتين ثلاثة الجو بيكون حامي شوية صغيرة، مع العصرية 3:30-4:15 بالكثير ببلش الجو يعتدل لتاني يوم الساعة 10-11. وكما
1: يعني بدنا نقول لك طمنتنا، الله يطمنك أيمن المصري الخبير في الأرصاد الجوية، يسعد صباحك، شكرا جزيلا،
0: حياك الله.
1: بإذن الله إلى ختام هذا النهار، شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميس عساف، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل شكر لكم ولكون على طيب المتابعة. دقائق وتلتقون الزميل فرات نصار وغرفة الأخبار، إلى اللقاء.
2: تحلموا أرئيلا من مفعل הפיס تتصلكو؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
4: את אמיתית?
3: אני אמיתית מאוד.
4: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: בעד פשענקו אשתרק פיס? ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על ממהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט. حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
6: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. سمح بالكشف عن هوية المحاضر في جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لهجمات تستهدف مئات العرب، وهو للبروفيسور شاحر نيفو البالغ 59 عاما من بتحتكفا. وبحسب لائحة الاتهام، خطط نيفو لتجنيد 72 شخصا ضمن 12 خلية مسلحة لتنفيذ هجمات متزامنة، وأجرى جولات ميدانية وحاول تجنيد مشاركين في المخطط. في حديثه لراديو الناس قال سكرتير الجبهة الطلابية في الجامعة محمد رمضان إن الطلاب العرب قرروا مطالبة إدارة الجامعة بمنع حمل السلاح داخل الحرم الجامعي في ضوء ما كشفته لائحة الاتهام.
1: البيان اللي أصدرته الجامعة هو بيان جدا هزيل، لم تتطرق بكلمة واحدة للفئة المستهدفة من هذا المجتمع، فيش ولا كلمة طلاب عرب ولا كلمة مجتمع عربي انذكرت في البيان. احنا اطلقنا حملة يعتمد على توقيعات الطلاب، بنفع نقول عنها عريضة نقدمها للجامعة. الطلاب العرب عندهم مطلبين، اول مطلب حرم جامعي خالي من السلاح، لانه الوضع الامني في خاصة في بار إيلان غير مستقر لكثرة السلاح الموجود بيناتنا، وثانيا كون جامعة بار إيلان هي الحاضنة البيئة الخصبة للصهيونية اليهودية واليمين المتطرف. اي سببين بتخلي اي انسان مهما كان قوي يشعر بعدم الأمان. مطلبنا الثاني كان بالحملة هو فقط لصالح الطلاب العرب الذين تعلموا عند هذا المحاضر، وهو فحص إضافي آخر للدفاتر والامتحانات والوظائف التي كانوا قد قدموها سابقا وصلحت على يد المحاضر.
0: أصيب فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة، وشاب يبلغ 19 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت عند مفترق تال عراد، ونقل المصابان إلى مستشفى سيروكا، فيما تشتبه الشرطة بأن خلفية الجريمة نزاع بين عائلتين. وفي رهط أصيب شاب يبلغ 21 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار، نقل على إثرها إلى مستشفى سيروكا لتلقي العلاج. في السياق، قالت المحامية سيرين أبو لبن شقيقة الضحية معتز أبو لبن وخالة الضحية محمد عبد الهادي، قالت إن العائلة ما زالت تطالب بالعدالة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على مقتل 2 من أفراد العائلة. وفي حديثها لراديو الناس قالت سيرين إن العائلة تعاونت مع الشرطة وقدمت الأدلة، لكن الشرطة تقاعست عن التحقيق والقيام بواجبها رغم وجود كاميرات وظهور القتلة دون أقنعة.
2: وجود أكثر من 25 كاميرا في الشارع اللي قتلوا فيه، هذا بعرفش ايش احكي لك، يا انه الكاميرات معطلات، يا انه لما المقتول بيكون عربي فجأة الكاميرات بتتعطل. اللي بوجع انك بتحس انه الاشي متعمد، لما المقتول يهودي الاشي مختلف، ولما اولادنا بينقتلوا من الشمال للجنوب تقريبا صفر ناس بتتوقف على هاي الجرائم اللي بتصير. لما عملوا صلح بالبلدة وصلنا اتصال من الشرطي بشكي لي انه ضليتوا بس انتوا ما اصلحتوش، بحكي له ايش الجواب هذا يعني بتحكي لي يعني. احنا انقتلوا اخواني بالغلط، اعترفوا انه بالغلط، مصلح على ايش بالضبط؟ انت بدال ما تيجي تعمل واجبك.
0: ألغيت جميع رحلات الإجراء التي كانت من المقرر تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية من دبي أمس واليوم على خلفية الأزمة مع الإمارات. وقالت شركة أركيا أن السلطات ألغت تصاريح تشغيل الرحلات الإسرائيلية من دبي، مؤكدة إعادة قيمة التذاكر كاملة للمسافرين. قال سكرتير العسكري السابق لنتنياهو آفي جيل إن رئيس الحكومة تلقى جميع المعلومات والتقييمات الأمنية قبل هجوم 7 أكتوبر، متهما إياه بتقديم أنصاف حقائق إلى مراقب الدولة. وأكد جيل وصول طائرة للمخابرات المصرية إلى إسرائيل قبل الهجوم دون الكشف عن هوية من التقوا الوفد المصري. شارك نحو 50,000 شخص مساء أمس في مراسم أقيمت في مدينة تل أبيب في ختام مئات الفعاليات التي شهدتها مواقع مختلفة في إسرائيل، بينها بلدات غلاف غزة وموقع مهرجان نوفا لإحياء الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. ونظمت مراسم تل أبيب من قبل عائلات القتلى والمحتجزين بشكل منفصل عن المراسم الحكومية، وتخللتها دعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. وأحضر المراسم قادة من المعارضة فيما لم يشارك فيها وزراء من الحكومة. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتصل برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر، مؤكدا استمرار مواجهة ما وصفه بالإرهاب. في المقابل، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى تغيير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، منتقدا قتل المدنيين والدمار في غزة، ومطالبا بإقامة دولة فلسطينية ووقف عنف المستوطنين، مع تأكيد استمرار دعم إسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أمس فلسطينياً في جنوب قطاع غزة بدعوى اجتيازه الخط الأصفر ومحاولته تخريب منشأة عسكرية، ما شكل وفقاً لرواية

0: الجيش تهديدا مباشرا لقواته. وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة، متهمة إسرائيل بمنع المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج. أصيب عدد من أهالي بلدتي بزاريا ورمين شرقية طول كرم جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطف الزيتون في ظل تكرار الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم القطاف في الضفة الغربية. وفي حديثه لراديو الناس روى ثائر نصر أحد المصابين في اعتداء بزاريا تفاصيل الاعتداء الذي وقع بحضور جنود إسرائيليين وحمايتهم للمستوطنين.
1: جماعة من البلد نازلين أراضيهم يقطفوا زيتون، المستوطنين هجموا عليهم، نزلنا لهم، أنا ما عهدتش الوقاحة هاي منهم، مستوطنين من قبل يعني حاطين واحد معه سلاح يعربد، يعني زمان كانوا يجوا مستوطنين لحالهم يطلع فينا نردهم بكل سهولة. عندنا في البلد إصابات، رمي إصابات، بركة شهيد ربنا يرحمه إن شاء الله، الجيش واقف يتفرج، بس حس الوضع بده يخرج عن السيطرة بلش فينا إحنا غاز الجيش. أنا بتوقع الناس اللي راضيهم قريب كثير ما واحد يروح، لأنه ما حدا بروح بجالس بحاله وبعيلته على أساس يلقى زيتون. الله بعوض، إحنا نروح نضحي بحالنا عشان نلقى زيتون، حبحالنا عشان أرض بس الأرض الحمد لله راحت وفيش حد بيساعدنا ولا حد يساندنا، سلطتنا واقفة تتفرج علينا وكل لك إحنا بننزل مع الناس بنقطف زيتون، وين ننزل مع الناس زيتون؟ سؤال البلد كلها. يعملوا يعني مبادرات إن ينزلوا كميات ناس تنزل تحت، بصير هيك حماية أصحاب الأراضي، أما هيك ما حدا بتحرك ولا واحد راح يقدر يصل أرضه، راح المستوطنين بكرة يطردونا من بيوت أخرى بكل مكان سائر.
0: أفادت مجلة ذا أتلانتيك بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية لضرب أهداف داخل إيران قابلة للتنفيذ قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل. ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين أن الخطوة تأتي وسط ما سعى الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الوقود وإظهار تقدم في المواجهة مع إيران قبل الانتخابات، مشيرة إلى أن قرار تنفيذ الضربات لم يتخذ بعد. أفاد موقع أكسيوس بأن السعودية وسوريا تبحثان إرسال ما بين 10,000 و20,000 جندي سوري إلى اليمن للمشاركة في القتال ضد جماعة أنصار الله الحوثية، مشيرا أن واشنطن لا تعارض الخطوة من حيث المبدأ. في المقابل نفى المستشار الإعلامي للرئاسة السورية وجود طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن، مؤكدا وقوف دمشق إلى جانب الرياض. وإلى أحوال الطقس، يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق. ختام النشرة، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصار، كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من جدة جليل،
4: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة،
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
6: سهل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
7: صباح الخير من مدينة الطيرة،
8: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا،
9: يسعد صباحكم من بير السبع،
6: والكانوا يجوا بدلوا.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
11: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: تحذير صحي: تلوث في أنهار الجليل والجولان بينها البنياس الحصباني والأردن. وفي الزرازير: ضبط أربع قنابل يدوية عسكرية ووسائل قتالية أين؟ داخل حفرة الصرف الصحي.
2: زي ليمون أخي.
3: ليمون.
1: تعويضات ضحايا الخاوة تثير الانتقادات. المال لا يكفي دون حماية وملاحقة العصابات. ومظاهرة في منهاتن تثير جدلا. ودانون داني دانون ينتقد مواقف ممداني بشأن إسرائيل.

0: مصرع شاب وإصابة آخر بحادث تصادم قرب السبع. إذن هذه العناوين اليوم والخميس الثامن من أكتوبر. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، صباح جديد مع الأخبار والملفات والقضايا اللي بتهمكم بتلامس حياتكم اليومية. غرفة الأخبار في راديو الناس نرافقكم حتى 11 صباحا، نفتح الملفات، استمع إلى الأصوات ونضع أمامكم أبرز الأحداث والتطورات. تكونوا معنا عبر أثير راديو الناس وأيضا تطبيق ناس. وعلى ذكر تطبيق ناس، حملوا التطبيق، يمكن الاستماع أيضا إلى هذه الموجة وإلى هذا البث من خلال التطبيق. وفي العناوين المركزية الآن عبر تطبيق ناس، أفيجيل الذي شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال هجمات 7 أكتوبر، تحدث بالأمس في حديث إعلامي قال اعتقد نتنياهو كان كل وقت يعتقد بأن الجيش يتآمر عليه. وكما قال جيل، نتنياهو كان يعلم بكل شيء ولم يتم إخفاء عنه أي معلومات استخباراتية. إذن يستمر البحث بكل ما يتعلق بإخفاقات نتنياهو بما علم ولم يعلم. وأيضا في العناوين المركزية، الجيش الأمريكي يستكمل الاستعدادات لحرب واسعة على إيران، حالة الطقس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء خريفية معتدلة. وأيضا سوريا تدرس إرسال نحو 20,000 جندي إلى اليمن لقتال الحوثيين. كل هذا وأكثر الآن عبر تطبيق ناس. وفي تحرير التطبيق موسى بصول ينتظر الآن أي توجه أيضا للتطبيق وأي توجه بما يتعلق بهذا البث. نذهب إلى حوادث الطرق على شوارع البلاد وخاصة في منطقة النقب التي باتت تعاني بشكل واضح وملحوظ جراء حوادث الطرق الدموية والقاتلة، حيث لقي شاب في 30s من عمره مصرعه وأصيب آخر بجروح متوسطة إثر حادث تصادم بين مركبتين على شارع 60 قرب بلدة تل السبع في النقب. وأقرت الأطقم الطبية وفاة الشاب في المكان بعد العثور عليه عالقا داخل المركبة. عمر الأعسم رئيس المجلس المحلي في تل السبع، أهلا بك. نشاطر طبعا هذا المصاب لتل السبع وأيضا للبلدات العربية في الجنوب، تستمر هذه الحوادث أستاذ عمر، لكن بداية لنتحدث عن هذا المصاب وعن هذا الحادث.
1: صباح الخير لجميع المستمعين، أول نترحم على المرحوم معاذ سالم أبو كف، بس لتصحيح المعلومات، الشاب من سكان قرية تنبطين مشتل السبع.
0: نعم،
1: أولا نسأل الله أن يلقي الصبر والسلوان على ذوي المرحوم أهله، والله يرحمه وإن شاء الله يتقبله مع الصالحين. والحادث كان عن طريق اللقية لعمر، مش عن تل السبع، بس عشان تصحيح المعلومات.
0: نعم كان ما ذكر في وسائل الإعلام، ولكن تمام. بما يتعلق بهذا الحادث، بما يتعلق في نهاية المطاف، نتحدث عن حادث، نتحدث عن ضحايا وبالأساس من المجتمع العربي في النقب.
1: أولا الشباب ننصح منقول يعني هاي السرعة المفرطة اللي واحد يتذكر وراء أهل وراء أقارب وراء والحوادث هذه تقطف يعني زهرة أعمار الشباب.

0: الشباب وفي ما في داعي يعني الشباب لازم يعقل ويتوكل ويسواق هذا السرعة والسباقات في الشارع زي شارع الطريق اللي بيعدي من اللقية لعمر هذا مش يعني لا سباق نعد ولا نعد هذا يعني أنا بأنصح أن يكون الشباب يفكر وراء أن في أهل وفي أم وفي أبو بيستنوا فيه في الدار فنسأل الله أن يتقبل وتقبل جميع شبابنا.
1: وعمليا أنتم بدوركم كسلطات محلية كرؤساء سلطات محلية بأي عن أي مشاريع نتحدث عن أي نشاطات من أجل التوعية في المدارس وفي المجتمع؟
0: والله إحنا صراحة بقصة الحوادث هذه اللي تقريبا عدد يعني فات الـ200 فوق الـ200 يعني اللي توفوا عن طريق الحوادث إحنا عندنا توعية في المدارس يكون السواقة حسب السرعة المطلوبة حسب الإشارات الحذر حسب الحذر في الشوارع ففي عندنا دائما نشاطات يعني توعيات للشباب في المدارس وفي المجالس وفي البيوت وفي الشوارع يعني دائما بنحكي عن قصة الحوادث فأكثر شيء كمان هذا بيتركز على شرطة المرور اللي لازم يكون في كاميرات سرعة لازم يكون في مراقبة لازم يكون في متواجد الشرطة على الطق ف يعني واخرا هذا ترجع للساق الساق لازم يكون عاقل اللي يفكر ان وراء اهل وراء عائلة يعني قد ما بنقدر بنحاول ان ننصح ونرشد في كل مجال مش بس في المدارس كمان في يعني اي في وين اي فرصة بتتيح لنا بنحاول ان نوعي
1: بالأساس بالتوعية وثم التوعية وهل هناك بالفعل يعني مشاريع وتمويل من الوزارات المختلفة لهذه المشاريع؟
0: والله من ناحية تمويل التوعية عن السواق وعن يعني ميزانيات ما في صراحة يعني ما في ميزانيات لكن احنا بنحاول بكل جهدنا يعني لأن هذا بيظل أخواننا وأبهاتنا وأولادنا ويعني وقريبنا ومجتمعنا يعني أي حتى بعرف أنا في الجوامع كمان بحاول إنهم يحكوا عن السواقة ويحاولوا يرشدوا كمان في الجوامع
1: وضحت الصورة نريد أن نشكرك على هذه المداخلة
0: حياك الله بارك الله فيك
1: ينضم إلينا أيضا أمين الصرايع من جمعية أور يروك أهلا أستاذ أمين
2: بيك صباح الخير لكل جميع المستمعين
1: ارتفاع في عدد ضحايا حوادث الطرق هذا العام من المجتمع العربي
2: نعم الارتفاع كان موجود في المجتمع العربي في حدث القتلى في بشكل عام بكل المجتمع العربي طبعا البارح كان في ضحية كمان من المجتمع البدوي في النقب فالموضوع حوادث الطرق هو متشعب أكثر من ناحية الوسائل وأنواع الحوادث إذا كان في سرعة استعمالها في النقال فالأمور متعددة في هذا المجال
1: وعمليا تتحدث الآن مع عمر الأعسم هو رئيس مجلس ويتحدث عن عدم وجود ميزانيات
2: نعم طبعا الميزانيات وكان في مشاريع في قبل الفترة هاي كان في مع سلطة التوطين البدو مع بشراكة مع أور يروك اللي كنا لعدة سنوات في المجتمع البدوي كان المشروع ماشي طبعا بعدها كان في توقف من تقريبا من بعد بداية الكورونا لهذا المشروع طبعا غير هذا الموضوع كله بيرجع لعمل مجتمعي كمان من ناحية المؤسسات التعليمية طبعا في المدارس في حصص لصوف الأوائل والخوامس والعواشر في موضوع التربية المرورية فأيضا لازم يكون في أكثر شغل على هذا الموضوع أيضا مشاركة في كل من كل طبقات المجتمع أيضا زي ما ذكر هو أئمة المساجد يكون في أكثر ورشات من ناحية كمان للأمهات في المراكز بالنسبة لدحس الأطفال في ساحات المنازل المجتمع أكثر لازم أخذ المسؤولية بكل طبقاته
1: ونحن سنتابع أمين الصرايع عن جمعية أور يروك شكرا جزيلا لك
2: هلا شكرا
1: نخرج إلى فاصل ونتابع

0: تفتح لك أفاق جديدة. الحل بشغف الشفعامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: بتحلموا أرئيلا من مفعل البايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
3: באמת? איזה כיף.
2: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
1: בעד פישנקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהון דונה 18 עמה. אלמורהנת יוכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.
5: عدنا إليكم من جديد وعدنا لكي نفتح ملف الهدم في البلدات العربية مستمر مكثف، وخاصة في الفترة الأخيرة ومع اقتراب الانتخابات على ما يبدو سنشاهد مثل هذا المشهد في عدة بلدات، من الجليل إلى الشمال إلى الجنوب إلى منطقة وادي عرب المثلث، في كل مكان. وهذه المرة نذهب إلى قيام آليات الهدم بهدم مصلحة تجارية في بلدة دبوري. ينضم إلينا رفعت عزايز رئيس مجلس محلي دبوري، أهلا بك.
6: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
5: الهدم كان صباح هذا اليوم؟
6: صحيح، فوجئنا الصباح اليوم انه على 5:30 الصبح في اجر قوات هدم مصلحه تجاريه في دبوي، مع انه كان الشخص اللي بنى الاشي توجه له واعطيناه امكانيات وحكينا ودينا مكاتيب للجنه انه هاي المنطقه هي منطقه اللي فيها تخطيط لمجمع ما يسمى مجمع 5، مجمع تجاري، واحنا في صدد المصادقه والتقديم الطلبات المصادقه على المنطقه، وانهم يعطون مهله عبين ما ننهي الاجراءات اللي هي اجراءات مع اللجنه اللوائيه للمصادقه على هاي المنطقه.
5: وعمليا حينما يتم القيام بمثل هذا العمل والاستمرارية في عملية الهدم، يعني ما هو العنوان لمثل هذا اليوم؟ ما هو العنوان لمثل هذا التعامل من الشرطة؟
6: للأسف الشديد أنا متواجد بمكان الهدم مع صاحب المصلحة هنا، وهدموا المصلحة قبل ساعتين أو أكثر، وهي الحال الوسط العربي يعني للأسف الشديد، يعني أعمالهم ما يسعفونا لو أنها المنطقة المحل المكان مش في تخطيط بنحكي بنقول أوكي يعني في تجاوزات، ولكن المجمع نفسه في تخطيط لمجمع تجاري اللي حوالي 500 دونم لكل أهل دبوي، والمصالح التجارية مثل ما الكل عارف أنه في ضائقة بالأماكن، وإحنا في صدد ما هي منطقة زراعية اللي ما فيها أي تخطيط. هاي المنطقة بالذات فيها تخطيط، تقدم مرتين للجنة اللوائية أفضلته، هسا قدمنا من جديد على أساس إنه هذا المجمع يصادق عليه، ففوجئنا إنهن بيجوا بهدمه، والظاهر صحيح الحملة على الوسط العربي مستمرة على كل بلاد، يعني ما في هنا أي بلد اللي هي يعني قبل الانتخابات كل واحد بفتش على يبين قديش عضلاته على الوسط العربي وقديش ممكن يقوم بهدم وبكل الأمور اللي هي بتضايق الوسط العربي للأسف الشديد.
5: إذن يعني هذه المصلحة تنضم إلى عدة مبان ومصالح تجارية هدمت في المجتمع العربي في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة

0: ولكن كما ذكرنا هناك من يستغل هذه الفترة انتخابية. نتحدث عن بن غفير ونتحدث عن وزراء آخرين.
1: صحيح. مثل ما حكيت تفضلت بالموضوع انه كل وزير كل شخص اليوم عماله ببين قديش هو ضد الوسط العربي وبياخذوا اجراءات اللي هي اجراءات ما كانت لو ما في انتخابات او ما في سياسة من النوع ما كانت موجودة. يعني هاي المصلحة موجودة من سنين، يعني من حوالي اكثر عن 20 سنة، يعني ما هي شيء جديد. ان كان فيها حائقة بالمدة معينة صاحبها عملها تأمين بسيط بالموضوع هذا واجوا هدموها. يعني ما هي مصلحة جديدة بنتها بالشهر او شهرين، هاي مصلحة صارها فوق 20 سنة. تعرضت مرة واحدة لحائقة جاء صاحبها يممها والاشي موجود. يعني والمنطقة هي منطقة اللي مثل ما تفضلت بالموضوع انه المنطقة هاي منطقة عمالنا بتقدم للجنة، تقدمت خلال 10 سنين 3 مرات للجنة اللوائية وكان فيها رفض، والآن بعد ما توافقنا احنا واللجنة اللوائية على المساحة تقدمت جديد. يعني هاي المنطقة خلال أشهر أو خلال سنة ممكن تصل لمصادقة. فالخطوة هاي كانت مش محلها، مش والشخص حكى ختم للمجلس المحلي بأنه بحالة ما المجلس المحلي بخطط وبخلص التخطيط وفي حالة لإزالة المبنى، فهو ختم على إزالة المبنى بمحضراته من دون أيتها بموافقته. فللأسف الشديد لهذا اللي وصلنا إليه بالوسط العربي. لهيك احنا بنحكي اليوم الوسط العربي وسط مأزوم من كل النواحي، ولازم تكون علينا جواب بالصندوق ب 27/10 لكل الوسط العربي يطلع يصوت، نغير السياسة هاي، نغير المنهج الحكومي هاي، يكون علينا تأثير أكثر على الـ على الـ على سي على الـ على القرارات الحكومية، ويكون إلينا دور فعال باتخاذ القرار أو حتى نكون شاكين بشكل أو بآخر بالحكومة اللي تساعدنا وتساعد الوسط العربي على كل الوضع اللي احنا موجودين فيه. فالدعوة هي دعوة للكل. الهدم عمال بطول كل بلاد وطال بلدتنا للأسف الشديد هاي المايا، ولكن اللي حبل عجرة كيف بيحكوها. فالوسط العربي لازم يفيق ويعرف انه اليوم احنا موجودين بأزمة، مأزوم، مجتمع مأزوم من جميع النواحي، ان كان بالعنف وان كان بسياسة الهدم وان كان بالميزانيات من كل النواحي. احنا اليوم موجودين في ضائقة، والكل لازم يتكاتف مع بعض ويدعي ويطلع يصوت ونغير هاي النهج تاع السياسة الحكومة.
0: نريد أن أشكرك على هذه المداخلة رئيس مجلس دبول رفعت عزايزة. طبعا بكل ما يتعلق أيضا بالتطورات الحاصلة، يعني نذهب إلى الزميل عبد القادر عبد الحليم عن ملفين: اللبناني ويتعلق استمرار القصف على عدة مناطق جنوبي لبنان، وأيضا بما يتعلق بالقنصلية البريطانية في شرقي القدس، هل ستغلق أم لا؟ أهلا عبد القادر.
2: أهلا بك فورات وبكل المستمعين.
0: ستغلق
2: القنصلية؟ أغلقت بصفتها الرسمية قبل قليل بشكل رسمي. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي عن أنها أغلقت بصفتها الرسمية، لكنه اتفق مع الجانب البريطاني على إبقاء 7 دبلوماسيين من أصل أكثر من 25 دبلوماسيا يعملون في أحد المكاتب داخل ذات المبنى مبنى القنصلية، لكن دون أن يحظى بصفة القنصلية. والسبب في إبقاء هؤلاء 7 هو مباحثات جرت في الكواليس بين بريطانيا وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن بريطانيا كانت هددت أيضا بأنها ستطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين أو 27 دبلوماسيا إسرائيليا من بريطانيا إن أغلقت القنصلية بصورة كاملة. بالتالي تم الاتفاق على تشغيل أحد المكاتب ب7 دبلوماسيين أن يقدم بعض الخدمات، لكن دون أن يحمل المبنى صفة دبلوماسية أو صفة قنصلية. بالتالي هناك قرار إسرائيلي رسمي عمليا يدخل حيز التنفيذ اليوم بدءا من اليوم بمغادرة نحو 20 دبلوماسيا بريطانيا إسرائيل، الإبقاء على عدد قليل منهم. والسبب في ذلك نذكر بالسياق أيضا فرات يعود إلى ما أعلنته بريطانيا قبل أسبوعين أو أكثر بقليل من حزمة عقوبات وصفت بأنها واسعة ومن لهجة حملها

0: الرئيس الرئيس البريطاني لهجة حادة أندي بيرنهام وكذلك إد ميلاند وزير الخارجية في حديثه أمام البرلمان البريطاني أو مجلس العموم البريطاني أعلن فيه عن حزمة عقوبات موجهة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما لاقى غضبا إسرائيليا وقوبل بخطوة إسرائيلية أعلنت فيها الخارجية الإسرائيلية عن نيتها إغلاق القنصلية البريطانية التي تقدم الخدمات للفلسطينيين. نوضح، القنصلية شرقية القدس في الشيخ جراح تقدم الخدمات للفلسطينيين، والسفارة البريطانية في تل أبيب تقدم الخدمات للإسرائيليين، وبالتالي إسرائيل تغلق القنصلية وتمنعها من تقديم الخدمات بالصورة المعتادة، واتفقت في نهاية المطاف على إبقاء عدد مقلص جدا من الدبلوماسيين دون القنصل. بالمناسبة القنصل سيغادر وليس ضمن الدبلوماسيين السبعة.
1: عبد القادر، كانت بريطانيا قد هددت في حال تم الإغلاق بأنها ستتخذ خطوات وستطرد أو تقوم بطرد البعثة الدبلوماسية من بريطانيا، ولكن أنت تقول كان هناك اتفاق، فبالمعنى لا نتحدث عن تصعيد.
0: صحيح، إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا قبل قليل نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن إبقاء الدبلوماسيين السبعة جاء لتلافي طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين من بريطانيا، وبالتالي الصيغة التي تحدثت فيها المصادر الإسرائيلية عقب هذا الإعلان هي صيغة لا تتحدث عن طرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا، إنما عن أمر تم بالتوافق بين الجانبين كمقابل يرضي الجانب البريطاني حتى لا يتم طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين من العاصمة الإنجليزية لندن. لكن نحن ننتظر أيضا ما تتحدث به المصادر البريطانية، لأن الإعلان الرسمي من الخارجية الإسرائيلية ما أعلنه وزير الخارجية جدعون ساعر بصورة واضحة هو إغلاق، يقول أنهت القنصلية البريطانية في القدس عملها اليوم، وسيغادر القنصل العام ومعه 19 دبلوماسيا إسرائيل. بينما حاولت بعض المصادر الإسرائيلية أن تتحدث عن أن الأمر ليس بهذه البجاجة، إنما هناك اتفاق مع الجانب البريطاني لإبقاء 7 دبلوماسيين يقدمون خدمات معينة دون الصفة الدبلوماسية للمبنى، دون صفة قنصلية المبنى الذي سيبقى ملكا للبريطانيين طبعا في حي الشيخ جراح، لكن دون صفة قنصلية. بالتالي تتحدث إسرائيل أنها تلافت هذه المشكلة، تلافت عقيد الأمر إلى درجة طرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا، لكن ننتظر أيضا ما ستقوله المصادر البريطانية بهذا الخصوص.
1: عبد القادر، نذهب الآن إلى هذه الأصوات التي وصلتنا للتو من لبنان واستمرار القصف واستهداف عدة مناطق جنوبي لبنان، لنستمع بداية. إذا يتم استهداف المباني في لبنان والبنى التحتية،
0: وهناك أيضا قصف مدفعي منذ ساعات الصباح لا يتوقف على مناطق مختلفة جنوبية لبنان. حتى اللحظة المصادر اللبنانية لم تتحدث عن استهداف لمباني مأهولة، قد تكون بعض المباني ضمن، أولا هناك عمليات نسف دائمة لا تتوقف أبدا، يوميا قرب المنصوري في محيط المنصوري تدور عمليات قصف أو نسف وليست قصف لمباني معينة موجودة في تلك المنطقة. الهدف من عمليات النسف هو إحداث حالة دمار كلي في تلك البلدات، هذه الحالة انعكست مثلا في البلدات القريبة من الشريط الفاصل، لكنها أيضا تتعمق إلى القنطرة، إلى المنصوري، محيط المنصوري، محيط تلة علي الطاهر التي احتلها الجيش الإسرائيلي ونجح بالسيطرة عليها خلال الأسابيع الماضية. كل تلك المناطق تشهد قصفا يوميا مدفعيا، إضافة إلى عملية نسف على الأرض عقب تفخيخ بعض الأبنية والبنى التحتية التي في بعضها يقول الجيش الإسرائيلي إنها عسكرية، ولا يخفي أنها أيضا مدنية في جزئها الآخر، يعني حتى كاتس كان تفاخر بأنه فجر ما بين 15,000 إلى 20,000 منزل في جنوب لبنان، مدعيا أنها منازل تستخدم في فيما يصفها طبعا بقرى إرهابية. وتعريف القرى الإرهابية بالنسبة لكاتس هي قرى شارك فيها مقاتلون من حزب الله في عمليات أو في محاولة التصدي للتقدم الإسرائيلي جنوب لبنان. بالتالي تحدث عمليات نسف بين الفينة والأخرى، واليوم ما تحدثت عنه المصادر اللبنانية حتى اللحظة هو قصف إسرائيلي يومي دون الحديث عن خسائر بشرية أو عن إصابات، على الأقل حتى هذه اللحظة في مجمله هو قصف مدفعي إضافة إلى عمليات النسف. في ملخص الاعتداءات يعني ما تقول مصادر اللبنانية

0: الفلسطينية إنها ملخص للعمليات والاعتداءات الإسرائيلية منذ منتصف الليل، نتحدث عن قصف مدفعي طاول 7 بلدات لبنانية مختلفة منذ ساعة منتصف الليل حتى هذه اللحظة دون حضور للقصف الجوي، لكن هناك أيضا عمليات نسف وهي تحدث أصوات انفجار هائلة بالمناسبة تسمع حتى من بلدات إسرائيلية وأحيانا من بلدات في عمق الجليد، والجيش الإسرائيلي كان يحذر أحيانا يرسل رسائل مسبقة بوجود عمليات نسف لأن أصوات الانفجار تكون بأطنان هائلة جدا من المتفجرات تصل إلى عشرات ومئات الأطنان في عمليات كبرى، وبالتالي أصوات الانفجارات تصل حتى إلى البلدات الإسرائيلية ولا تقتصر فقط على الجانب اللبناني.
1: عبد القادر عبد الحليم شكرا جزيلا لك على المداخلة. نخرج إلى فاصل ثم نواصل.
2: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
9: نشفى عمر بنصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. أثار الإعلان عن مسار جديد لتعويض أصحاب المصالح المتضررين من جرائم الإتاوة الخاوة بانتقادات وتحذيرات من أن هذا التعويض لا يكفي دون توفير الحماية للمواطنين وملاحقة العصابات الإجرامية، وتركزت الانتقادات على

0: لعدم شمول التعويض، خسارة الدخل والأرباح، ومنع المتضررين 7 أيام أو منحهم فقط 7 أيام لتقديم الطلب مقابل فترة قد تصل إلى 8 أشهر لاتخاذ القرار، إلى جانب اقتصار البرنامج على فترات تجريبية محدودة. حول هذا الموضوع انضم إلينا ساهر بركة، اقتصادي ومستشار ضرائب. أهلا بك.
1: صباح الخير أخ فرات لك ولجميع المستمعين.
0: ماذا توحي يعني هذه الخطة؟ نتحدث عن تعويض لمن تعرض للخاوة.
1: تعويض الخاوة يعني هذا مصطلح جديد أطلقته وزارة المالية، وهنا الحديث يدور عن خطة تجريبية لتعويض الأضرار التي حصلت للممتلكات، هنا نشدد أنه فقط للممتلكات، نتيجة الخاوة بين التاريخ يعني التي حصلت لأنها تجريبية بين التاريخ 4 أكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2026، أي التي حصلت أو التي ممكن أن تحصل خلال هذه الفترة. الخطة تتمحور طبعا حول تعويض الأضرار المباشرة للممتلكات المصلحة التجارية أو لبيت صاحب المصلحة التجارية، أي حيث تم تخصيص 30 مليون شيكل من قبل سلطة الضرائب و5 مليون شيكل إضافية من قبل وزارة الأمن.
0: يعني وهذه الأموال أو هذه التعويضات أو هذه المبالغ كافية؟ وما هي الشروط بالفعل الحصول على التعويض؟
1: صحيح أخ فرات، هناك شروط لهذه الخطة. حتى نحكي على الشروط بداية، يعني يجب أن تكون المصلحة التجارية مرخصة ولها ملف فعال بسلطة الضرائب، يجب أن يكون أو مش يجب التعويض يكون حتى مبلغ أقصاه 2 مليون شيكل للحالة الواحدة. طبعا هذه الخطة تغطي الأضرار المباشرة للممتلكات فقط، وهذه نقطة جدا هامة. هذا معناه أنه لا يكون تعويض لخسارة الدخل أو خسارة الأرباح أو توقف النشاط التجاري أو ضرر لطرف ثالث أو دفع الخاوة نفسها، أنا ما في تعويض، فقط للممتلكات إذا تضررت نتيجة هذه التهديدات على سبيل المثال. ويجب تقديم شكوى بالشرطة مرتبطة بالخاوة الإتاوة، وهنا طبعا التخوف من كشف من هدد وطلب الخاوة. والسؤال الذي يسأل لي، هل الشرطة قادرة على حماية من تقدم بالشكوى؟ سؤال مع كثير من علامات الاستفهام حسب رأيي. وأيضا يجب إثبات عدم وجود تغطية من قبل شركة التأمين لأضرار التخريب، وأن المهدد استوفى شروط الوقاية والحماية التي طلبتها شركة التأمين. وأيضا تقديم الطلبات كما تفضلت يكون خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الأضرار، وذلك طبعا من خلال الموقع الإلكتروني التابع لسلطة الضرائب. ويجب أيضا فحص الأضرار فقط عن طريق مخمن من قبل سلطة الضرائب، ومعالجة الطلبات ممكن أيضا أن تستغرق مدة 8 أشهر حتى يرجعوا ويعيدوا الأجوبة للمهدد طبعا في هذه الحالة.
0: نعم، وبكل ما يتعلق ربما بمن أغلق المصلحة، هل هناك من يلتفت إلى من أغلق المصلحة؟
1: يعني أخ فرات، هناك يعني هذه القضية، قضية الخاوة، سببت لكثير حسب رأيي من المصالح التجارية إغلاق أبوابها، ونتحدث أيضا عن مصالح تجارية كبيرة واللي أغلقت أبوابها بشكل نهائي، والكثير من المواطنين حتى قد هاجروا أو يفكرون بالهجرة نتيجة طلب الخاوة، نتيجة الأوضاع اللي وصلنا لها في الفترة الأخيرة. بالمقابل أيضا أخ فرات، نلحظ التخوف الكبير للمواطنين بافتتاح مصالح تجارية جديدة نتيجة قضية الخاوة. طبعا هناك عدة تساؤلات يعني قد تدور بالأذهان بهذا المضمار. يعني فمثلا أخ فرات، ممكن نتساءل لماذا هذه الخطة اقترحت الآن بالذات أيام عديدة قبل الانتخابات؟ هل هي دعاية انتخابية؟ أين كانت الحكومة خلال 4 سنوات؟ سؤال اللي ممكن يطرح أيضا، هل 30 مليون كما تفضلت وسألت السؤال هذا، هل 30 مليون شيكل كافي لتعويض جميع الأضرار؟ هل هذه الخطة جاءت كتعويض هزيل نتيجة الفشل بمعالجة قضية الخاوة من جذورها؟ يعني هل تستطيع الشرطة بعد تقديم الشكوى وكشف المهددين أن تؤمن الحماية للمواطنين؟ يعني هل 30 مليون شيكل من هم من أصل 500 مليون شيكل اللي تم اقتطاعها من ميزانيات مجتمع العربي لمحاربة العنف والجريمة؟ كل هذه التساؤلات يجب أن يكون هناك أجوبة. هذا معنى أن الخطة أنا برأيي هي خطة هزيلة، يعني النجاة يعني زي بحكوها حبة أكامول لتعويض المهددين أو المتضررين، يعني بدل ما أن يقوموا بحل هذه المشكلة من جذورها، وما في حاجة إلى لا تعويضات عن الشكل. المفروض أنه يكون في حل هذه القضية، لأنه كثير من المصالح التجارية أخفرات تضررت، أغلقت أبوابها. حتى أنا برأيي يعني نسبة للحكومة إغلاق الأبواب للمصالح التجارية هذا معناه أنه يكون دخل أقل من الضرائب لخزينة الدولة، يعني من جهة هنا عم بيخسروا المصاري، من جهة مش عم بيعطوا الحمال للمواطنين، ومن جهة ثالثة بقول لك تعال تفضل قدم شكوى. طيب احنا مش شايفين في المجتمع العربي هل يجرؤ كل صاحب مصلحة أن يقدم شكوى في الشرطة؟ هل الشرطة تستطيع أن تعطيه الحماية؟ أنا برأيي هذه الخطة جاءت كدعاية انتخابية أكثر منها كخطة يعني هتقول جيدة للمجتمع العربي.
0: نشكرك ساهر بركة اقتصادي ومستشار ضرائب، شكرا لك.
1: شكرا شكرا لك وجميع المستمعين.
0: تنضم إلينا فداء إشحاد عضو بلدية اللد سابقا عضو المقر القطري لمناهضة الجريمة، أهلا بك. اختداء، هل بالفعل يمكن أن نعول على مثل هذه الخطة؟ يقول ساهر بركة هذا غير كافٍ أبدا، أيضا الشروط، إضافة إلى ذلك يعني هي استغلال لفترة الانتخابات.
2: يعني في البداية بحب أوضح إنه إحنا مش ضد التعويض كتعويض، بالعكس يعني حق كل صاحب مصلحة تضرر بسبب الخوة إنه يحصل على تعويض من الدولة. بس هون السؤال المركزي إنه الدولة بدها تحارب الخاوة ولا بدها تتعامل مع نتائج اللي بتصير بعد الخاوة.
0: مهم.
2: يعني هي بتقول لصاحب المصلحة ادفع ارفض، ادفع خاوة، قدم شكوى، وإذا اعتدوا عليك حرقوا المحل، كسروا لك أزاز، طخوا عليك، احنا منعوضك. فهي يعني فعليا مش عم بتحل المشكلة، هي بس عم بتعوضه على اعتداء كمان، هي بتعوضوش على الفترة اللي بسكر فيها المحل، هي بتلاقش في العمال اللي عنده. فمش بالضبط في هون جواب على الحماية، أو هو الأزمة الحقيقية من الخاوة أنه أنت بدك حماية، أنت مش بدك بس يدفعوا لك حق المتكسر. فهاي الأزمة بالأساس بموضوع المتبيع أو الخطة اللي حطوها، والشرط تبع تقديم شرطة، يعني في شرط أنه تقدم شكوى بالشرطة. وإحنا بنعرف قديش صعب أنه تقدم شكوى بالشرطة، يعني لكثير أسباب، عدم يعني كمان عدم ثقة بالشرطة، وكمان أنت بتعرف أنه اسمك على الأغلب، وبنعرف كثير حالات قتل اللي الناس بعد ما يعني أدت أي يعني شهادة بالشرطة كان يعني في طخ عليها بسبب هذا الموضوع. فهي كمان جزء من الأزمة،
0: جزء من الأزمة. لكن السؤال المطروح الآن في ظل يعني عدم وجود أي خطة للمحاربة ولا للتعويض، فبالتالي يستمر المجتمع العربي بالمعاناة.
2: يعني هو بيستمر بالمعاناة، بس إحنا فعليا بدنا حماية للناس اللي عم تتهدد من الخاوة، مش بدنا بس يعوضوها. وهذا هذا الجزء الأساسي الذي يكون بالخطة، وهو مش موجود. يعني هاي الحكومة فعليا رايحة انتخابات 5 سنين ما كانش خطة واحدة جدية لمحاربة العنف والجريمة، يعني بكل المجالات. يعني هلأ عم نحكي على الخاوة، بس كان بحل الملفات لما عم بنقتل ناس بسبب الجريمة، إذا بنحكي على الحماية من الخاوة، إذا بنحكي على حماية المهددين بسبب السوق السوداء. يعني بالآخر أنا كمواطن حقي الأساسي كل الحماية، وهذا الحق الأساسي مش موجود حاليا. فبنفعش تيجي الدولة بعد كل هذا الغياب وتيجي تقول لي أنا بدي أعترف بالضرر اللي عندك بسبب بسبب الجريمة وبدي أدفع لك عليه تعويض، بس هي مش عم بتحل الجريمة.
0: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة فداء إشحادة، عضو المقر القطري لمناهضة الجريمة.
2: بحب أقول بس على جمعية التأثير اللي طلعت البوست مبارح والتحليل، تأثير جمعية اللي أقيمت من سنة وهي أجت لمناهضة الجريمة بالمجتمع العربي، والشغل الأساس اللي عم نعمله هي مرافقة العائلات اللي فقدت بسبب الجريمة وعم نبني فورم وعم بيكون في مجموعات بالبلدات عشان يكون صوت للعائلات الثكلة اللي فقدت بسبب الجريمة.
0: نعم وضحت الصورة، شكرا لك في داعش.

0: شحادة، عضو المقر القطري لمناهضة الجريمة، وتحدثنا عن الجريمة. إذا هذه الأصوات تأتينا من الزرازير ضبط 4 قنابل يدوية عسكرية، ونريد أيضا أن نذهب إلى الأصوات من النقب من الجنوب. إذن من جهة في الزرازير ضبط 4 قنابل يدوية عسكرية، من جهة أخرى الشرطة تقوم بحملة في الجنوب في مدينة رهط، وتفاصيل أكثر لدى الزميل مبدة فرحات. أهلا مبدة.
1: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: إذن من رهط إلى منطقة الزرازير.
1: نعم، نبدأ من مدينة رهط، مداهمة مجمعات عائلات متنازعة واعتقال عدد من الأشخاص، وفي عقاب حوادث إطلاق النار والعنف في منطقة النقب، وعلى خلفية نزاع مستمر بين عائلتين في مدينة رهط، نفذت قوات من شرطة المنطقة الجنوبية نشاطا عملي وعمليات واسعة في المدينة، وخلال ساعات الليل والنهار داهمت القوات عددا من المجمعات السكنية في أحياء مدينة رهط، وأجرت عمليات تفتيش واعتقلت عددا من المشتبه بهم للاشتباه بدلوعهم في حوادث إطلاق النار والعنف المستمر في مدينة رهط وفي النقب. وأكدت الشرطة أن النشاط سيستمر بهدف منع تصعيد النزاع وإحباط حوادث إطلاق النار والعنف في مدينة رهط. وأيضا في الزرازير فرات العثور على 4 قنابل يدوية عسكرية داخل حفرة للصرف الصحي، وخلال نشاط للشرطة في بلدة الزرازير حيث داهمت القوات أحد المنازل بعد ورود معلومات حول وجود أسلحة غير قانونية في المكان، وبعد الانتهاء من تفتيش المنزل فرات انتقلت القوات إلى محيط حيث عثرت على حفرة صرف صحي بالقرب من المنزل. عندها اكتشفت الشرطة صندوقا مخبأ بداخل 4 قنابل يدوية إلى جانب وسائل قتالية وذخيرة إضافية. اعتقلت الشرطة منتبها يبلغ من العمر 20 عاما من سكان البلدة، وتم تمديد اعتقاله حتى 9 من الشهر الحالي.
0: بدأ فرحات، شكرا جزيلا لك.

0: أولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. سمح بالكشف عن هوية المحاضر في جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لهجمات تستهدف مئات العرب، وهو البروفيسور شاحر نيفو البالغ 59 عاما من بيتح تيكفا. وبحسب لائحة الاتهام، خطط نيفو لتجنيد 72 شخصا ضمن 12 خلية مسلحة لتنفيذ هجمات متزامنة، وأجرى جولات ميدانية وحاول تجنيد مشاركين في المخطط. في حديثه لراديو الناس، قال سكرتير الجبهة الطلابية في الجامعة محمد رمضان إن الطلاب العرب قرروا مطالبة إدارة الجامعة بمنع حمل السلاح داخل الحرم الجامعي في ضوء ما كشفته لائحة الاتهام.
1: البيان اللي أصدرته الجامعة هو بيان جدا هزيل، لم تتطرق بكلمة واحدة للفئة المستهدفة من هذا المجتمع، فيش ولا كلمة طلاب عرب ولا كلمة مجتمع عربي انذكرت في البيان. احنا اطلقنا حملة يعتمد على توقيعات الطلاب، بنفع نقول عنها عريضة، نقدمها للجامعة. الطلاب العرب عندهم مطلبين، اول مطلب حرم جامعي خالي من السلاح، لانه الوضع الامني في خاصة في بار إيلان غير مستقر لكثرة السلاح الموجود بيناتنا، وثانيا كون جامعة بار إيلان هي الحاضنة البيئة الخصبة للصهيونية اليهودية واليمنية.
0: هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم محلا تجاريا في بلدة دبوريه، وفي حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس

0: الأمس المحلي في البلدة رفعت عزايزي إن البلدية قدمت أوراقا رسمية للجهات المختصة والهدم تم دون مبرر.
1: شديد عدم المصلحة الحال الوسط العربي يعني للأسف الشديد الأعمارهم ما يسعفون لو أنها المنطق محل مش في تخطيط نحكي نقول أوكي يعني في تجاوزات ولكن المجمع نفسه في تخطيط لمجمع تجاي اللي حوالي 500 دونم لكل أهل دبوي والمصالح التجاي مثل ما الكل عارف أنه في ضائقة بالأماكن وإحنا في صدد ما هي منطقة زراعية اللي ما فيها أي تخطيط هاي المنطقة بالذات فيها تخطيط تقدم مرتين لل أي أفضل هسا خدمنا من جديد أساس أنه هذا المجمع يصادق عليه ففوجينا إنهن بيجوا بهدمول صحيح الحملة على الوسط العربي مستمرة على كل بلاد يعني ما في هنا أي بلد اللي
0: أصيب فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة وشاب يبلغ 19 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت عند مفترق تال عراد ونقل المصابان إلى مستشفى سوروكا فيما تشتبه الشرطة بأن خلفية الجريمة نزاع بين عائلتين. في السياق قالت المحامية سيرين أبو لبن شقيقة الضحية معتز أبو لبن وخالت الضحية محمد عبد الهادي إن العائلة ما زالت تطالب بالعدالة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على مقتل 2 من أفرادها. وفي حديثها لراديو الناس قالت سيرين أن العائلة تعاونت مع الشرطة وقدمت الأدلة لكن الشرطة تقاعست عن التحقيق والقيام بواجبها. ألغيت جميع رحلات الإجلاء التي كان من المقرر أن تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية من دبي أمس واليوم على خلفية الأزمة مع الإمارات. وقالت شركة أركية أن السلطات ألغت تصاريح تشغيل الرحلات الإسرائيلية من دبي مؤكدة إعادة قيمة التذاكر كاملة للمسافرين. قال السكرتير العسكري السابق لبنيامين نتنياهو أفيجيل إن رئيس الحكومة تلقى جميع المعلومات والتقييمات الأمنية قبل هجوم 7 أكتوبر متهما إياه بتقديم أنصاف حقائق إلى مراقب الدولة. وأكد جيل وصول طائرة للمخابرات المصرية إلى إسرائيل قبل الهجوم دون الكشف عن هوية من التقوا الوفد المصري. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أمس فلسطينيا في جنوب قطاع غزة بدعوى اجتيازه الخط الأصفر ومحاولته تخريب منشأة عسكرية ما شكل وفقا لرواية الجيش تهديدا مباشرا لقواته. وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة متهمة إسرائيل بمنع المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو 2 مئويتين ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق. ختام الموجز الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصار. كونوا بخير إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
4: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
5: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
3: وأحلى صباح من كلنسوة.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة. الزيتون يحل في هذه الأيام موسم قطف الزيتون، ولهذا الموسم أسماء كثيرة في بلادنا، مثل تجميع أو القاط أو تحويش أو جداد وغيرها. أما الأمثال الشعبية الواردة في الزيتون فعديدة كذلك، ومنها ما في حدا بيقول عن زيت عكر، لأنه تكاد لا توجد قرية فلسطينية واحدة زرعت أو تزرع الزيتون إلا وتعتقد بأن زيت زيتونها هو أفضل الزيوت. ومن الأمثال الأخرى ما يشجع على أكل الزيت بكثرة، فيقال كل زيت وناطح الحيط، أو ذلك الذي يدعو للاحتفاظ بالزيت لأن سعره يحافظ على نفسه، فيقال

0: للزيت بجراره حتى تجي أسعاره. وهناك مثل ينسب للزيتون صفة منح الجسم القوة والمناعة والمرونة، فيقول: الزيت مسامير الركب. أما أيام موسم الزيتون فقصيرة لا يشعر الناس بمرورها، فيقولون: أيام الزيت أصبحت مسيت.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

إليكم من جديد وفي عناوين نشرتنا هذه التي تمتد لساعتين عن التحضير الصحي من التلوث في الأنهار في الجليل والجولان، وأيضا ضبط 4 قنابل يدوية عسكرية ووسائل قتالية مخبأة داخل حفرة صرف صحي في الزرازير، تعويضات ضحايا الخاوة تثير الانتقادات، هناك من يقول دعاية انتخابية واستغلال للمجتمع العربي، وأيضا نذهب إلى هذا النبأ الذي شغل الإعلام العبري، خاصة وأن المظاهرة في منهاتن التي تثير الجدل.

0: هذه التظاهرة وهذه الوقفة الاحتجاجية أثارت غضب في الإعلام العبري، حيث أيضا قال داني دانون انتقد مواقف مامداني وقال بأن هو يقوم بهذه الأعمال وبالتحريض، وهذه وهذا الموقف سيحسب. ويقول أن هذه التظاهرة حولت إحياء ذكرى 7 أكتوبر إلى مناسبة لانتقاد وللعداء لإسرائيل، كما يقول سفير إسرائيل طبعا لدى الأمم المتحدة داني دانون. بعد إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون في منطقة الروس قرب مسجد الكروم، تتجدد التساؤلات حول مصير المنطقة مع انتهاء فترة الأعياد اليهودية، وما إذا كانت محاولات إقامة البؤرة قد توقفت فعلا على أرض الواقع أم أنها ستتجدد ربما في الأيام القريبة القادمة. عز الدين بدران عضو المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضو اللجنة الشعبية في مسجد الكروم، أهلا بك.
1: أهلا بك وآخر إليك ولجميع المستمعين.
0: هل لديكم معلومات بكل ما يتعلق بهذا الموضوع؟ ستتجدد أم تم تجميدها بعد الانتخابات؟
1: يعني بالطبع هاي القضية يعني هي شغلة كل الأوساط السياسية والصحفية والإعلام والجماهيرية والشعبية لحد هذا اليوم. يعني إحنا اللي بنتبلغنا فيه بشكل رسمي إنه راح يكون في نقل لهاي المرعى، بإن إجوا بحجة المرعى، فهو راح يكون يتم نقل لهذا المرعى لمنطقة اللي هي أراضي دولي طبعا تحت نفوذ مجد الكروم. ولهذا المرعى طبعا في يعني في أسس قانونية لازم يعني يرتكز لإلها. هيك بيدعوا طبعا، هذا احنا وصلنا طبعا احنا كمجلس محلي، انا بحكي لما ان احنا كمجلس محلي طبعا احنا اللجنة الشعبية باتصال مع المجلس المحلي وصل هذا القرار، وانه راح يكون في هاي المنطقة اللي بنعرفها احنا وين هي، منطقة يعني قريبة على منطقة الروس، نفس المنطقة يعني بس بعيدة خلينا نقول نص كيلومتر من وين كانوا موجودين المستوطنين، وانه هناك بده يكون في يعني مرعى لا اغنام ولا، فإنه هذا الإشي بنعرف عنه بنعرف عنه إنه هن وصلوا لغاد، بعد ما وصلوا لغاد إحنا بنأمل ما يصلوش شيء لشيء، لأنه واضح إنه يعني خلينا نقول جوهر المرعى هو حجة، يعني

0: يعني موضوع مش انه هن عن جد جايين يدوروا على مرعى واسه اجوا اختاروا هاي المنطقه انه يكون فيها مرعى زي ما موجود يعني مراعي بكل الشمال او بكل المناطق. احنا فاهمين انه هاي حجه، وعشان هيك احنا بده يكون يعني عنا يعني حاله ترقب كبيره ونراقب ونتبع انه يكون اذا بده يكون مرعى بده يكون مرعى زي ما في مراعي ثاني، اما انه بده بحجه المرعى انه تيجي اخرى مره فتيان اللي بنقول التلال زي ما بنحكي وبدي نكله باصحاب الاراضي المجاوره من اهالي مجد كوم، طبعا هذا احنا مش رايحين نسمح فيه، بس لحد يعني الى هاي اللحظه هيك الامور واقفه هون يعني.
1: وعمليا كسلطة محلية كلجنة شعبية، ما هي التجهيزات، ما هي الاستعدادات، ما هي خطوات الرد أو خطوات الضد ضد هذا النشاط؟
0: طلع احنا بالحقيقة كمجلس محلي ولجنة شعبية باتصال دائم وبجلسات دائمة على حول يعني ايش بدي يكون عملية الرد تبعنا على مثل هاي الحالة اللي كانت اذا بترجع زي اللي كانت. احنا طبعا نأمل انه عن جد هذا الموضوع انتهى ويعني بدون رجعة كيف ما بقوله. بالنسبة للخطوات احنا يعني كان في توجه المجلس المحلي لصندوق القومي ما يسمى ككال كيرن كيامك في موضوع انه ما يكون يعني ما يكون استخدام لأراضي تحت نفوذ مجد كروم الا يعني الا بمعرفة المجلس المحلي، وطبعا مكتوب اللي هو قانوني يعني قانوني بنص قانوني القصد. ففي متابعة لهذا الملف وفي جلسات اللي بتعقد مع اللجنة الشعبية والمجلس المحلي على اساس انه يعني متأمل ان شاء الله انه لا انه احنا نكون كمان جاهزين في خطواتنا القانونيه الشعبيه الرسميه اللي نقدر نعاود يعني هذا خطر، هذا خطر يعني مش انه خطر اللي احنا يعني بنحكي عنه خطر كيف. لا خطر احنا شايفينه يوم يوم ايش التنكيل اللي بيصير باهلينا بالضفه، فهذا الخطر احنا مش رايحين نقبل انه هذا الخطر ينتقل لعنا لهون واحنا يعني مكتفي الايدي بالطبع. فمتأمل انه اول شيء انه لا يكون في يعني خلينا مش شايف انه في عاقل انه يدير الامور بشكل منطقي وسليم، ان وين في عربي طبعا بدهن يهجروه، وين في عربي بدهنش يخلوه موجود هون، وهي يعني هاي السياسه احنا فاهمينها. بس احنا طبعا كمان دورنا انه احنا لا انه احنا نضلنا صامدين وواقفين على اجرينا ونحافظ على اراضينا ونحافظ على كرامتنا، فمتأمل انه يكون خير للجميع.
1: بالفعل نتمنى الخير للجميع. وبما يتعلق بالنشاط الانتخابي السياسي المحلي في البلدات العربية من خلال متابعتك كعز الدين، هل تلاحظ بأن هناك انطلقت التحركات نحو يعني حشد الجماهير العربية؟
0: يعني أنا بتأمل بالحقيقة إنه يعني حالة الشارع العربي يعني اللي الناخب العربي حالة جيدة بتقدر تقول مقارنة بيعني يعني خلينا نقول انتخابات سابقة، يعني في حضور في جهوزية أعلى في تفاعل أكبر، وواضح إنه نسبة التصويت بالمجتمع العربي راح تكون أكبر من أي يعني انتخابات يعني سبقتها، لأنه واضح إنه هني كمان يعني شعارين أول إشي بالخوف وشعارين بالخطورة وشعارين بالمسؤولية، وهذا إشي جيد جدا جدا جدا. أنا طبعا ما عمل يعني أربط هاي الإنجازات للأحزاب، لا الأحزاب عندها تأثيرها والأحزاب لازم تكثف أكثر نشاطها وأكثر حضورها بين الناس، بس إنه الناس عموما شايفة إنه في يعني هاي الانتخابات. أنا ما بحب أستعمل كلمة مصرية وتاريخية وجدية، رغم إنه هي كل هاي الأبعاد موجودة بهاي الانتخابات، فهي انتخابات خطيرة جدا علينا وإنه لازم نتعامل معها بهذا الشكل، وإنه هاي إنه هذا الوعي موجود عند أغلبية الناس موجود، بظل إنه الأحزاب كوادر الأحزاب تقدر إنه تكون جاهزة ليوم الانتخابات نفسه تنظيميا، إنه تسهل حركة التصويت، تجيب الناس على الصناديق، وإنه نقدر نساهم. ما بقول يعني إنه يعني إسقاط هذا الحكومة هذا يعني مش هدف استراتيجي، هذا هدف يعني هذا هدف وجودي، إنه إسقاط هاي الحكومة وكل سياستها هذا هدف، وإنه الصوت العربي كل ما هو بيزيد هذا بيخدم هذا الهدف، طبعا بيخدم هذا الهدف. هل هذا يعني احنا بكفينا من كل شرور اللي بدها تيجي علينا؟ لا، هذا بتعلق القائمة المشتركة قديش بتكون قوية وقديش بتكون حضورها قوي وقديش بتكون مهنية وقديش بتقدر انه هي تتفضل مثل هاي المشاريع مثل البؤرة الاستيطانية مجد كروم ولا الجريمة والعنف ولا التعليم ولا التغطية. اليوم انهدم بيت بدبوري، بن كبير بيطلع على آلة الدمار تبعته وبتفنن في انه هذا احلى صوت.

0: صوت، هذا أحلى صوت هو بحب يسمعه خلاله هو وزير، إنه هاي آلة الهدم الجرافة، هاي هو اللي أكثر صوت بحب يسمعه. أنا بتصور مثل هاي الأصوات، مثل هاي المناظر، أنا بقول لك إنه هاي بتأثر بالناس، الناس رأي يعني بتتوعد إنه تنزل وتتصوت، بضل إنه في دور كبير علينا إنه إحنا ننظم هاي الحركة ونرتبها ونسهلها على أساس إن شاء الله إنه نصل لأكبر هدف وأكبر تمثيل عربي اللي يقدر يكون شبكة أمان للمجتمع تبعنا.
1: شكرا لك عز الدين بدران على هذه المداخلة.
0: أهلا فيك.
1: نذهب إلى فاصل ونعود نواصل.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
3: אראלה, את צוחקת?
2: לא.
3: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
2: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
1: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למן הומדון 18 עם. אלמורהנת ימכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك
6: بشرة تستاهل الأفضل.
7: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: تختلف مخالفات السير التي تحررها الشرطة عن مخالفات المواقف التي تصدرها السلطات المحلية. الأولى تتعلق بمخالفات قوانين المرور مثل السرعة، تجاوز الإشارة الحمراء، فيما تتعلق الثانية غالبا بالوقوف في أماكن ممنوعة أو مخالفات ترتيبات الوقوف المحلية. وتثار تساؤلات بشأن النوع الثاني من هذه المخالفات بعد الكشف في تقارير جديدة عن كثرة إصدارها من قبل السلطات المحلية للمواطنين، فيما لا يعرف الغالبية وغالبية من يتلقى هذه المخالفات كيفية الاستئناف، كيفية التعامل مع مثل هذه النوعية. المحامي أحمد يحيى، مختص قضايا السير، ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
1: اهلا بك، صباح الخير لك ولجميع المستمعين. اخبارك
0: بالفعل، كيف استاذ احمد يمكن التعامل مع مثل هذه المخالفات؟
1: نعم استاذ فرات، نحن امام تغيير جوهري في المنظومه القانونيه لمخالفات السير، وليس مجرد تعديل تقني في طريقه تحرير المخالفه او تحصيل الغرامه. الانتقال الى المسار الاداري يغير بصوره فعليه طريقه تعامل السائق مع المخالفه، ويفرض عليه أن يكون أكثر وعياً بحقوقه وبالمواعيد والإجراءات القانونية المتاحة أمامه. الإشكالية الأساسية من وجهة نظري تكمن في أن ممارسة حق الاعتراض أو الاستئناف العرعور أصبح

0: إمكانية حقيقية لممارسة حقه في الدفاع وفقا للقانون. المشكلة في نظام النقاط أن السائق غالبا ينظر إلى الغرامة باعتبارها العقوب الأساسية، بينما الأثر القانوني الحقيقي قد يكون في النقاط المتراكمة وما يترتب عليها من إجراءات بالنسبة لرخصة القيادة بدائرة السير المسراد رجوي. لذلك عند فحص أي تقرير أو أي مخالفة أو أي دوخ لا ينبغي النظر فقط إلى قيمة الغرامة، وإنما إلى الصورة القانونية الكاملة للسائق. يعني أنت جبت على سبيل المثال مخالفات السرعة، في مخالفات السرعة مثلا السؤال القانوني لا ينحصر فقط في الرقم المسجل اللي هو سرعة السيارة، يجب فحص طريقة القياس، سلامة الجهاز، ظروف الضبط، مدى استيفاء الإجراءات والضوابط ذات الصلة، وكذلك مدى انطباق المخالفة على الوقائع كما تم توثيقها. الصعوبة اليوم أنه المواطن ممكن يفكر أنه الموضوع مجرد غرامي بدفع وبخلص، لا، لكن أحيانا القرار اليوم ممكن يكون له تأثير على سجل النقاط وعلى رخصة القيادة مستقبلا. لذلك التعامل مع المخالف لازم يكون من البداية مش بعد ما تتراكم النقاط. بالآخر بدي أحكي لك أنه المواطن ليس مطالبا أن يكون محاميا حتى يعرف حقوقه، ولكن عليه أن يدرك أن مخالفة السير لم تعد بالضرورة مجرد ورقة وغرامي، أحيانا يكون خلفها مسار قانوني كامل وآثار تراكمية على رخصة القيادي، ولذلك فإن التعامل معها يجب أن يكون واعيا ومدروسا من اللحظة الأولى.
1: عمليا الاستئناف ممكن بالفعل، وهل السلطات المحلية تستغل عدم وعي المواطن لهذا الملف؟
0: الاستئنافات صارت طريقتها أصعب، والسلطات المحلية تستغل هاي الأمور لضبط أكبر عدد من المخالفات. نعم صحيح.
1: وعمليا بكل ما يتعلق بالتعامل مع السلطة المحلية، كيف يمكن متابعة الموضوع مع السلطات المحلية؟
0: متابعة الموضوع مع السلطات المحلية أو متابعة بشكل مباشر مع السلطة المحلية، وإذا لم يتم التجاوب من السلطة المحلية فقط حين ذلك يمكن التوجه إلى المحاكم. السلطات المحلية اليوم تستغل أكثر مخالفة، وهي مخالفة الوقوف في حانيات ما تسمى الحانيات نخي، اللي هي موقف سيارات للمعاقين. اليوم في بلديات مثل بلدية نوفا جليل في عندك على قبال كل مصف لسيارة معاق كاميرا على قبالها، مجرد صفيت ولو لثواني الكاميرا بتمسكك وتبعتك المخالفة على البريد.
1: طيب، ونحن سنقوم بالمتابعة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة المحامي أحمد يحيى المختص في قضايا السير بما يتعلق بهذا الموضوع. نحن نتابع بشكل دائم وثابت كل ما يتعلق بقضايا السير وأيضا الوعي لمثل هذه القضايا.
0: شكرا لك دكتور.
1: نذهب الآن إلى هذه التطورات وما ورد قبل قليل بشأن عضو الكنيست عن الجبهة أوفر كسيف. ما هي هذه التطورات؟ محمد مجاد ينضم إلينا في الاستوديو.
2: المفرط، يعني فعليا هذا القضية التي يجري التداول بها في المحكمة منذ 4 سنوات، في حينها إذا كنت تذكر في منطقة الخليل كان هناك مظاهرة شارك فيها عوفر كسيف، وطبعا عوفر كسيف كان قد يعني حصلت مشادة أو مواجهة مع أحد أفراد الشرطة ومنع عضو الكنيسة عوفر كسيف من الوصول إلى مكان هذه المظاهرة، على الرغم طبعا من أن لديه حصانة ويمكن أن يصل وما إلى ذلك. وطبعا كان هناك مشادة أو مواجهة، الشرطة ادعت في حينها بأن عوفر كسيف اعتدى على يعني أحد أفراد الشرطة وقام بضربه. التوثيقات أظهرت أمر آخر، بأنه يعني بأن الشرطي قام بدفعه وبأن عوفر كسيف دفع عن نفسه وما إلى ذلك. بكل الأحوال اليوم المحكمة أصدرت حكما بإدانة عوفر كسيف بأنه بالفعل كان قد يعني هاجم
1: واعتدى
2: على هذا الشرطي، ولذلك يعني بعد 4 سنوات من المداولة القضائية يمكن القول فعليا بأنه تم إدانة عوفر كسيف، وعليه فإن هذا القرار الآن يشير إلى إدانته. الآن التساؤلات هي هل هذا سيمنع عوفر كسيف من أن يكون مرشحا في الكنيسة، نعم أم لا؟ الإجابة حتى هذه اللحظة مما نفهمه من الجهات القضائية بأن يعني ذلك ليس بالضرورة سيمنع عوف الكسيف من أداء مهامه كعضو كنيسة، لأن أي تهمة أو أي شيء يوجه لعضو الكنيسة أو أي يعني أمر يترتب عليه إجراءات قانونية في إطار
1: حصانة.
2: طبعا في إطار لا هو في هذه الحالة تم يعني تقديم يعني تم تنفيذ الإجراءات القانونية، ولكن في النهاية

0: إذا كان هذا الأمر في إطار منصبه في إطار عمله كعضو كنيسة فهذا لا يعني بالضرورة بأنه سيؤثر على منصبه وعلى عمله كعضو كنيسة. فحاليا في هذه اللحظات مما نفهمه على الأقل من طاقم الدفاع بأن ذلك لن يؤثر على عوف الكسيف. السؤال الآن سيبقى ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرض على عوف الكسيف في هذا الجانب، وهل سيكون لها تداعيات قضائية؟ ما زال من المبكر يعني أن نعرف إلى أين ستتجه هذه الأمور، وأيضا ما زال من المبكر أن نعرف هل سيكتفي عوف الكسيف بهذا القدر أم أنه سيستأنف على هذا القرار، لأن هناك إمكانية بالاستئناف على هذا القرار.
1: ليست فقط ضربات قضائية إنما ضربات سياسية تهاجم القائمة المشتركة واحدة تلو الأخرى
0: بدون أدنى شك. يعني الملاحقة والتضييق بأكثر من وسيلة، رأينا في البداية محاولة الشطب، الآن نرى هذه المحاولة الأخرى. أريد أن أذكر بأمر آخر حدث بالأمس أيضا فرات، ليس فقط للقائمة المشتركة إنما القائمة العربية الموحدة. بالأمس كان هناك مهرجان انتخابي للموحدة في النقب، بعض الشبان وصلوا على درجات نارية، وهذه الدرجات النارية عليها يعني أعلام القائمة العربية الموحدة باللون الأخضر، خرجوا من المهرجان وإذ بالشرطة تطاردهم وقامت باعتقال أحدهم وإسقاطه عن الدراجة النارية. والتهمة هي يعني في بيان الشرطة الذي صدر هذا الصباح بأن مجموعة من ركاب ومن راكبي الدراجات النارية أثاروا الهلع والقلق ويرفعون رايات خضراء بالتزامن مع 7 أكتوبر طبعا، وكأن يعني الأمر له علاقة بتأييد حماس. وهذا هراء، يعني لم يكن هناك أي حالة من الهلع، لم يقوموا بالتسبب بأي ضرر لأي شخص.
1: يعني المهرجان كان ببير السبع، وين كان
0: والمهرجان بالبلدات؟ بالفعل بالبلدات العربية، وكذلك أيضا يعني في نهاية المطاف هذه رايات القائمة العربية الموحدة، يعني مش رايات لا حماس ولا أمر من هذا
1: السعودية
0: طبعا. لا على فكرة حتى لا مش حتى مش رايات الحركة الإسلامية فرات، رايات الموحدة مكتوب عليها الموحدة فقط، لونها أخضر مكتوب عليها الموحدة، يعني مش الشعار الحركة الإسلامية الذي يمكن حتى أن نقول بأنه يعني تم الاشتباه به. فلذلك هذه شرطة بنغفير وهذه المؤسسات القضائية التي نراها تحاول بشتى الوسائل وبشتى السبل التضييق على الأحزاب العربية، وهذا هو الواقع.
1: محمد مجاد شكرا جزيلا لك. إذن ضربات متتالية للأحزاب العربية، وهذه المرة للقائمة المشتركة، وإدانة عوفر كسيف في قضية يعني موجودة ومتداولة في المحاكم منذ 4 سنوات. تشهد الأسواق العالمية أزمة متفاقمة في إمدادات وقود الديزل نتيجة تراجع الصادرات من روسيا والشرق الأوسط والصين، ما أدى لارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف نقل البضائع والإنتاج الزراعي والصناعي، وسط تحذيرات من انعكاس الأزمة على أسعار الغذاء ومعدلات التضخم. ينضم إلينا طارق عواد رجل أعمال ومستشار بمجال النفط والغاز، أهلا بك يا أستاذ طارق.
2: حياتي.
1: يعني عمليا مش راح يفرقنا هذا التوجه ارتفاع أسعار بالذات الوقود المازوت، الآن نتحدث عن ديزل، وبالفعل بسبب الحروب المستمرة.
2: نعم، الديزل عمليا هو القطار الشغل المركزي بالتجارة العالمية، الديزل بحرك السفن بحرك الشاحنات القطارات الزراعة كلها كل تراكتوراتها موجودة هناك، عشان هيك الموضوع الديزل جدا مؤلم للتجارة العالمية. تضافرت 3 ظروف بعد هرمز من 28-2-26، انه باب هرمز وباب المد بسكروا، كمان المصافي الروسية حوالي 18 مصفاي روسية من اصل 37 نتيجة الضربات الاوكرانية وقف عن الشغل. من ناحية تانية ما في مصافي كفاية بالعالم، لأن أوروبا سكرت حوالي 3 مصافيها نتيجة للسياسة الخضراء تبعتها وست عم تدفع الثمن بهذا الموضوع.
1: وعمليا ما في بديل بطبيعة الحال، وبالتالي هذا يؤثر، وكيف يؤثر بالفعل على أسعار الغذاء وعلى التضخم؟
2: شوف، البديل اللي صار انه ترامب جبر الاوروبيين يفتحوا المخزون الاحتياطي الطوارئ تبعهم عشان يخفف الاسعار الدولية، ولكن مش راح تزبط معه كتير، احنا فايتين على الشتاء كمان الديزل، بس عشان هذا هو صعب جدا يتجمد، عشان هيك مطلوب جدا بالمناطق الباردة جدا. كمان روسيا منعت تصدير والهند منعوا تصدير الديزل بخارج بلادهم، انه صار قصة امن قومي. وانا بطرح يكون في عندك انت سلسله من التغييرات من ناحيه التسعير انه كل واحد راح يتحجج انه والله الديزل مش موجود، كمان النقل راح يكون موجود اغلى من كثير شغلات، وهذا طبعا راح يجر كيف كودنا نحكي برنامجك الكريم في 36 سلعه مباشره راح يتاثر من رفعت الديزل، راح نشوفه خلال يومين بالتجارة الدولية وكمان بالتجارة المحلية بالبلاد بالإسرائيل.
1: وعمليا هذا كما ذكرنا سيؤثر على الغذاء وأسعار الغذاء بالأساس.
2: شوف بالأساس في مشكلة بالغذاء بالزراعة نتيجة ما كانش يطلع سماد من السعودية أو من إيران اللي هني على أساس اليوريا اللي هي جزء من الصناعات البتروكيماوية زي العملاق طبعا السعودية اسمه سابك، لكن كمان ما طلعش السماد وما فيش إسا كمان سولر، بتشوف الزراعة اليوم عم تطلع الأسعار جدا جدا غالي. بس عشان تعرف السعر، اليوم الجالون بأمريكا صار حوالي 5 دولارات الديزل، وهذا كان قبل بس 2 دولار. الأمريكان بيعملوا بلونه للسولر تبع الزراعيين بالأحمر عشان فيش عليه ضريبة، ولكن كمان هذا راح الظاهر راح يكون فيه نقص، بالتالي راح يكون في سلسلة سلبية من التسعير ومن الرفعات السعر بكل العالم نتيجة بعدنا بنحكي على مضيق هرمز والخلاف والحرب الموجودة بالخليج.
1: طارق عواد نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: نريد أن نعود إلى عناوين هذه النشرة، بين هذه العناوين هدم مصلحة تجارية صباح اليوم في بلدة الدبورية، وهي من ضمن سلسلة عمليات الهدم، ربما مشروع الهدم في منطقة الجليل الشمال النقب وفي كل مكان يتعلق بالمجتمع العربي. تحدثنا قبل قليل مع رفعت عزايزة رئيس المجلس المحلي دبوري، والذي يقول بعد هدم هذه المصلحة عضلات على المجتمع العربي خاصة في هذه الفترة من أو عشية الانتخابات.
3: للأسف الشديد هدموا المصلحة بحال الوسط العربي، يعني للأسف الشديد الأعمارهم ما يسعفونا لو أنها المنطقة محل مش في تخطيط نحكي نقول أوكي يعني في تجاوزات، ولكن المجمع نفسه في تخطيط لمجمع تجاري اللي حوالي 500 دونم لكل أهل دبوي، والمصالح التجارية مثل ما الكل عارف أنه في ضائقة بالأماكن، وإحنا في صدد ما هي منطقة زراعية اللي ما فيها أي تخطيط. المنطقة بالذات فيها تخطيط، تقدم مرتين للجنة الوئية أفضلتوا هسا قدمنا من جديد أساس أنه هذا المجمع يصادق عليه، ففوجينا إنهن بيجوا بهدمول. صحيح الحملة على الوسط العربي مستمرة على كل بلاد، يعني ما في هنا أي بلد اللي هي يعني قبل بالذات قبل الانتخابات كل واحد يفتش قديش عضلاته على الوسط العربي وقديش ممكن يقوم بهدم كل الأمور اللي هي بتضايق الوسط العربي للأسف الشديد.
1: وأيضا بما يتعلق بعمل الشرطة وحملات الشرطة، كنا قد تحدثنا عن ضبط أو العثور على قنابل يدوية داخل بئر للصرف الصحي في بلدة الزرازير، وأيضا عن حملة مكثفة للشرطة كما تدعي الشرطة في منطقة رهط، وذلك في عقاب نزاع ما بين جسمين أو جهتين متخاصمتين في مدينة رهط. لنستمع إلى الأصوات من الحملة التي قادتها الشرطة في مدينة رهط. هذا في رهط، تذهب إلى تطبيق ناس، وفي تطبيق ناس في العناوين المركزية المحامية سرين أبو لبن لراديو الناس تقول شقيقي معتز وابن شقيقتي محمد قتلا بسبب خطأ في التشخيص، والشرطة لم تتوصل إلى الجنات رغم الأدلة وشهادات العيان، كل ما نطلبه أن تقوم الشرطة بعملها. هذا ما تحدثت ومقالته سرين أبو لبن المحامية في حديثها لراديو الناس هذا الصباح. طبعا هذا عنوان رئيسي مركزي الآن في تطبيق ناس. وأيضا في العناوين رايات الموحدة أثارت الهلع، اعتقال بعد مهرجان في النقب، والشرطة تقول أن القافلة عرضت مستخدمي الطريق للخطر، فيما تشير المعلومات إلى أن المشاركين كانوا عائدين من مهرجان للقائمة العربية الموحدة ورفعوا الأعلام الخضراء. أيضا في التطبيق وفي العناوين: السجن 14 عاما لطبيب نساء أدين باغتصاب 9 مريضات.

0: وأيضا أفيجيل الذي شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال هجمات 7 أكتوبر، يتحدث ويكشف عن تفاصيل جديدة ويقول كان يعلم بكل شيء ولم يتم إخفاء أي شيء عنه أو أي معلومات استخباراتية أي عن نتنياهو. هذا بما يتعلق بتطبيق ناس. أيضا الجيش الأمريكي يستكمل الاستعدادات لحرب واسعة مع إيران. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود ونواصل.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظارتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جول 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. نريد أن نذهب الآن إلى ما قام به مركز مساواة وأعلن عن انطلاق أسبوع العطاء الوطني نهاية الأسبوع من 12 حتى 17 من أكتوبر الجاري في 13 بلدة عربية. تشمل هذه الفعاليات وهذا النشاط أعمال تطوعية لتطوير المساحات العامة وتعزيز التضامن المجتمعي بمشاركة السلطات المحلية والمدارس. جوليا بطاح من مركز مساواة تنضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: صباح الخير.
1: أهلا. نتحدث عن هذا النشاط.
2: أكيد. أسبوع العطاء هو أول إشي مبادرة أطلقها مركز مساواة عام 2019 بهدف تعزيز ثقافة التطوع والعمل الجماعي جوية مجتمعنا العربي، ومنه ربط المؤسسات والمبادرات المحلية بالمتطوعين والمتطوعات. فكرته هو أعمق من إنه بس تنظيم نشاطات تطوعية لكم يوم، هي أكثر إنه نعيد بناء علاقة الإنسان بمجتمعه. بالآخر الشباب يعني بحاجة يعرفوا البلدان اللي هم منهن، ويعززوا شعور المسؤولية تجاه الحيز العام اللي بيعيشوا فيه.
1: وعملياً نتحدث عن فعاليات تتعلق بالحيز العام، الانتماء للحيز العام.
2: أكيد.

0: احنا زي ما حكيت انت من 12 شهر يوم الاثنين بنبلش ل 17 شهر يوم السبت. هي باكثر من 13 بلد من الجليل والمثلث للنقب 17 شهر. بتتنوع النشاطات حسب احتياجات كل بلدة وبالتعاون مع المؤسسات المحلية، منها حملات تنظيف، زراعة، تطوير مساحات عامة ومبادرات مجتمعية هواية مختلفة. بالآخر المشروع هذا بس برنامج موحد على جميع البلدات، لأن كل بلد والتانية بتختلف احتياجاتها. احنا بالآخر بدنا نيجي على البلد يكون الشغل منه فيه.
1: عمليا مثل ايش النشاط الفعاليات اللي بنحكي عنها؟
0: زي ما حكيت حملات تنظيف، زراعة، تطوير مساحات عامة، تجميل المنطقة اللي احنا فيها، وشيء مختلفة حسب البلدات. احنا موجودين ب 12 شهر بمجد الكروم. بمجد الكروم رح نكون بالتعاون مع جمعية زيتونة اللي فيها رح نزرع شتل ورح نجمل المنطقة اللي احنا فيها. بالآخر مجد الكروم زي ما بنعرف أرض الروس واجهت صعوبات وتحديات آخر فترة، ويعني فضلنا إن نبلشها بشكل قوي في مجد الكروم.
1: وعمليا برأيك عم بتشوفوا انه في زيادة الوعي لدى الشباب بالأساس، لانه قضية الانتماء للحيز العام كثير تثار في الآونة الأخيرة، ان كان في الشبكات الاجتماعية وسائل التواصل، حول قديش شبابنا عند الانتماء للحيز العام.
0: هذا بالضبط، عشان هيك لازم نعمل اسبوع عطاء من مركز مساواة. احنا شايفين انه الشباب عندهم وعي، خاصة بسنين أخيرة، يعني صار في وعي انه بدهم يكونوا يحسوا بانتماء لبلدانهم لمجتمعهم، وبدهم يعملوا بدهم يعطوا. ولهيك هذا الاسبوع بخليهم يحسوا انه بيقدر في شو يعطوا وفي وين يروحوا
1: وهذا مهم. وكما ذكرنا نتحدث عن عدة بلدات عربية وهذا هو المهم.
0: صحيح، احنا مبلشين ب 12 شهر بمجد الكروم، 13 10 رح نكون بعرابة وحيفا وطمرة، 14 رح نكون بكلنسوة والطيبة، 15 رح نكون بجثة الزرقاء، إكسال وأم الفحم، 16 رح نكون بالناصرة، شعمر وعبلين، ورح نهيها بشكل قوي ب 17 شهر بالنقب، بلد رهط وكمان العراقيب إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك على المداخلة، بالتوفيق.
0: تسلم، يعطيك العافية.
1: إذن هذا بما يتعلق بهذا النشاط وبهذه الفعالية. نذهب الآن إلى ما أظهرته الفحوصات الحديثة، مستويات مرتفعة من التلوث في عدد من الأنهر والجداول في الجليل والجولان بين البنياس الحصباني ونهر الأردن، وصدرت تحذيرات صحية للمتنزهين هناك، ليست أول مرة وعلى ما يبدو ليست الأخيرة. هاني شناوي مرشد لمعرفة البلاد، أهلا بك.
2: أهلاً فيك أخ فرات، إلى كل جميع المستمعين.
1: كثير عم تتكرر وبشكل واضح في الفترة الأخيرة.
2: طبعاً التلوث الموجود في الأنهر في منطقة شمال البلاد بتكرر كثير، وطبعاً هذا الشيء بتكرر بأشهر اللي هي ما في عنا شتاء ولا كميات أمطار كبيرة، وهذا الشيء مش بس السنة بتكرر سنة عن سنة، بس للأسف الشديد هون الاشي بيتعلق طبعا كمان بكميات الامطار والتلوث اللي احنا بنحكي عنه او بنشر عنه وزارة حماية البيئة والسلطات المختصة. هناك في عنا عدة اسباب. اول اشي انه من ناحية كميات الامطار او من ناحية جريان المياه بداخل الاودي والانهر، نعرف انه بفصول الصيف الكميات جريان المياه بتقل، كمان سبب اللي هو رعاية الأبقار في المناطق المفتوحة، أو إنه بجانب أودي في أماكن مختلفة، وهي الأوساخ بتاعت الأبقار هي إحدى الأسباب اللي بتلوث المي اللي موجودة بالأودية. وكمان في إشي

0: مهم بس مرات بذكروش اللي هي عمليا مخلفات ل خلينا نقول لا حيوانات مختلفة أو لأوساخ مختلفة اللي هي بتكون بجانب الأودي لأخرش بتنجر أو إنه بتجمع الجريان، وهي أسباب بتسبب لتلويث مختلف أو تلويث كبير بالأودي نفسها. إذا خلينا نقول شو الحل لهذا الإشي يعني من ناحية ثانية، الحل إنه يجي كميات أمطار شتاء، بالأمطار اللي تيجي هي عمليا نقدر نقول بين قوسين تشطف الأودي أو يكون في جريان مي، ساعتها المي اللي بالأودي بتتغير، هون النتائج بتكون غير في مرحلة من المراحل بعد الفحوصات إنه تكون يعملوا لبعد هطول الأمطار. اليوم بيحكوا عن محلات اللي هي بعرفش إذا بتلاحظ أخفرات أو متذكر إنه كمان هاي المحلات انذكرت بالسنة الماضية وبالسنة اللي قبلها، نفس المحلات هي بتلوث كل سنة، اللي هن في مرحلة من المراحل طبعا بنصحوا من الزوار أو محبي الطبيعة إنه ما يدخلوا لهاي الأماكن للهدف إنه الحفاظ على صحتهم. هنا بنحكي على كل أسبوعين تقريبا بيعملوا فحوصات من قبل وزارة البيئة. احنا بنتأمل اشي واحد انه يجي الشتاء اللي نقدر نغير المي الموجودة بهذه الأودية وكل التلويث طبعا يزول. اليوم في عندنا محلات اللي هي كثير من المتجولين بتزورها بس للأسف الشديد ما بتقدر تدخل على المي بسبب الترويس. أنا بدي أحكي مثلا أمثلي وادي سلامي في منطقة الجليل الأسفل المركزي، بركة المسدسات في منطقة في جنوب هضبة الجولان، وادي الجلابون كمان في هضبة الجولان، هاي أماكن، أو وادي يهودية بمنطقة الجولان الجنوبي، هاي أماكن اللي فيها جريان مي والمتجولين والزائرين اللي بيروحوا بدهم يمشوا بيروحوا يمشوا عشان المي. فهنا في مرحلة المراحل التلويث هو حاجز انه هاي الاماكن ما تزورها متنزهين ومحبي الطبيعة. فالقلب الاخر هو انه بالمطر، هذا اللي انا بدي
1: يعني المطر كيف انت بتقولوا اذا بنلخص هو اللي ممكن يكون الشافي لهاي الظاهرة الان.
0: الشاف 99% هو المطر الشافي اللي بغير المياه اللي موجودة بداخل،
1: بيعمل جريان كمان ممكن بالأودي.
0: طبعا الجريان هو بغير كميات المي، طبعا أنا بحكيش إنه شافي 100%، احتمال إنه يكون 90%. يعني من ناحية ثانية تقريبا منسمعش إنه بفصل الشتاء يتلويث بالأودي، بس بفصل يفش فيها كميات أمطار. فالمطر هو بيوقف هذا التلويث في مرحلة من المراحل لأنه المي كل الوقت بتتغير.
1: طيب
0: فالناس لازم تأخذ الحذر التام،
1: تعرف وين ممنوع تتواجد.
0: بالضبط
1: بالضبط. طيب نشكرك هاني شناوي مرشد لمعرفة البلاد، شكرا جزيلا لك. نذهب الآن إلى هذه الأصوات. إذن هذه الأصوات من قبل 4 سنوات، والآن إدانة عضو الكنيسة عوفر كسيف بالاعتداء على الشرطي خلال مظاهرة جنوبي الخليل. المحكمة في القدس تدين عضو الكنيسة عن الجبهة العربية للتغيير بالاعتداء على الشرطي في ظروف مشددة على خلفية مواجهة وقعت قبل نحو 4 سنوات خلال تظاهرة في منطقة جنوب جبل الخليل.

0: فادي مصطفى، ماذا بالجعبة؟
1: تحياتي فرات. نبدأ طبعا من هذا البوست الشيق اللي كتبه كريستيانو رونالدو يودع في ليونيل ميسي. قال له: ليو، سنوات طويلة جدا مثلت بها بلدك، إنها قصة ستعيش

0: الأبد لك مني كل الاحترام والمحبة على ما حققته عن الأرجنتين، عناقي لك. تخيل المشاحنة والمقارنة وبالتالي الخاتمة المميزة سواء من ميسي وأطرزها حبيبك رونالدو بهذه الكلمات الجيدة والجميلة. مباشرة إلى المباريات اللي في الانتظار، والسبت الدرجة العليا مكتبة تل أبيب تستضيف اتحاد أبو سهلين، لا مجال ولا طبعا مجال إلا العودة بثلاث نقاط، ولكن المباراة في غاية الصعوبة في بلومفيلد في 7:30. الممتازة غدا أبويل أكثر تستضيف ابناء رين مع إلداد شفيت المدرب الجديد بعد أن فشل لأوري أوفين بتحقيق الأهداف البرجوة من هذا الفريق. مكابي هرتلية نقول ويلكم باك أدهم هادية مع لقاء النصراوي في أول مباراة أدهم هادية قديم جديد على هذا الفريق، كان كابتن كان لاعب والآن مدرب. أما كفر قاسم مع ابن يهودا أصعب مباراة قد تكون في الدوري لابن يهودا وكفر قاسم غدا في باتيان في نفس الساعة 4:00. في الأولى الشمالية اليوم مجدل أميك تستضيف شباب طمرة، وسمعنا بالأمس مساء رياضة إيسان جداد يقول إحنا قدها. النادي الرياضي الطيرة عيروني ناشر مباراة حامية الوطيس بالأخص بعد المشادة بين مدرب عيروني ناشر اللي كان قد درب في الطيرة وباقة الغربية مفا قليل، مباراة أيضا قوية جدا في 8:30. غدا الجمعة انتبه المباريات تأتينا، بتار نهرية اتحاد أم الصحيم الفريق الجديد يبحث عن الفوز الأول في تمام الساعة 1:00 في نهرية، والله ساعة غريبة عجيبة هاي. بلدي عرابي اتحاد جت في كوكب أبو الهيجة في 2:30، أحمد إنجليات مصمص في 3:00، وأيضا في الجنوبية بيت شمش أمام شباب تمرة 1:00. نأمل لفرحنا العربية نهاية أسبوع موفقة وبالنجاح للجميع.
1: شكرا فادي مصطفى،
0: تحياتي.

نصل لنهاية هذا العدد، العدد الخامس لهذا الأسبوع من غرفة الأخبار. طهر يونس، محمد مجاد، لمصطفى وليد زوابي، محمد زيدان في التحرير، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في إنتاج ميسى عساف، في إخراج بالديجيتال جواد العمري، عرين نصار، ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس مصبصول. إلى اللقاء.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء
3: يعني. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1,500,000 שקלים.
6: לא נכון.
5: נכון מאוד.
6: לא נכון. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
5: תודה רבה לך.
4: בעד פשנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם אתצלו נג'מי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהם דונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה לאלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكماً بالسجن الفعلي لمدة 14 عاماً بحق طبيب النساء البارز لبروفيسور مناحم الكلاعي بعد إدانته بارتكاب 10 جرائم اغتصاب عن طريق الخداع بحق 9 مريضات استغل ثقتهن به بصفته طبيبا مختصا خلال توجههن إليه لتلقي العلاج الطبي. وتتمحور الإدانة حول استغلال الطبيب لطبيعة العلاقات المهنية مع المريضات اللواتي اعتقدن أن الإجراءات التي يخضعن لها تندرج ضمن الفحوصات والعلاجات الطبية المشروعة. أدانت محكمة الصلح في القدس عضو الكنيسة عفر كسيف من كتلة الجبهة والعربية للتغيير بتهمة الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة، وذلك على خلفية واقعة حدثت قبل نحو 4 سنوات خلال مشاركته في مظاهرة بمنطقة جنوب جبل الخليل، وذلك بعد أن قبلت المحكمة موقف النيابة في لواء القدس. وفق لائحة الاتهام، وقعت المواجهة عندما حاول كسيف الوصول بسيارته إلى موقع المظاهرة لأن عناصر الشرطة منعوه من مواصلة السير بدعوى الحفاظ على سلامة المتظاهرين، ولأن الطريق المؤدي إلى الموقع يتجه نحو منطقة مصنفة ألف وفق اتفاقيات أوسلو. سمح بالكشف عن هوية المحاضر في جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لهجمات تستهدف مئات العرب، وهو البروفيسور شاحر نيفو البالغ 59 عاما من بيتحتيكفا. وبحسب لائحة الاتهام، خطط نيفو لتجنيد 72 شخصا ضمن 12 خلية مسلحة لتنفيذ هجمات متزامنة، وأجرى جولات ميدانية وحاول تجنيد مشاركين في المخطط. في حديثه لراديو الناس، قال سكرتير الجبهة الطلابية في الجامعة محمد رمضان إن الطلاب العرب قرروا مطالبة إدارة الجامعة بمنع حمل السلاح داخل الحرم الجامعي في ضوء ما كشفته لائحة الاتهام.
1: الطلاب العرب عندهم مطلبين، أول مطلب حرم جامعي خالي من السلاح، لأنه

0: الوضع الأمني في خاصة في بار إيلان غير مستقر لكثرة السلاح الموجود بيناتنا، وثانيا كون جامعة بار إيلان هي الحاضنة البيئة الخصبة للصهيونية اليهودية واليمين المتطرف. أي سببين بتخلي أي إنسان مهما كان قوي يشعر بعدم الأمان. مطلبنا الثاني كان بالحملة هو فقط لصالح الطلاب العرب الذين تعلموا عند هذا المحاضر، وهو فحص إضافي آخر للدفاتر والامتحانات والوظائف.
1: هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم محلا تجاريا في بلدة دبوري، وفي حديث لراديو ناس قال رئيس المجلس المحلي في البلدة رفعت عزايزي إن المجلس قدم أوراقا رسمية للجهات المختصة، والهدم تم دون مبرر.
2: للأسف الشديد هدموا المصلحة بالحال الوسط العربي، يعني للأسف الشديد الأعمارهم ما يسعفونا لو أنها المنطق محل مش في تخطيط نحكي نقول أوكي يعني في تجاوزات، ولكن المجمع نفسه في تخطيط لمجمع تجاري اللي حوالي 500 دونم لكل أهل دبوي، والمصالح التجارية مثل ما الكل عارف أنه في ضائقة بالأماكن، وإحنا في صدد ما هي منطقة زراعية اللي ما فيها أي تخطيط، هاي المنطقة بالذات فيها تخطيط.
1: قال السكرتير العسكري السابق لبنيامين نتنياهو أفيجيل إن رئيس الحكومة تلقى جميع المعلومات والتقييمات الأمنية قبل 7 أكتوبر، متهما ياهو بتقديم أنصاف حقائق إلى مراقب الدولة. وأكد جيل وصول طائرة للمخابرات المصرية إلى إسرائيل قبل الهجوم دون الكشف عن هوية من التقوا الوفد المصري. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أمس فلسطينيا في جنوب قطاع غزة بدعوى اجتيازه الخط الأصفر ومحاولته تخريب منشأة عسكرية، ما شكل وفقا لرواية الجيش تهديدا مباشرا للقوات. بدأت الولايات المتحدة بتصنيع وتجميع صاروخ اعتراضي من طراز تمير المستخدم في منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للدفاع الجوي بالكامل على الأراضي الأمريكية ضمن توسيع قاعدة الإنتاج المشتركة بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
5: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير محب لأهله.
6: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
7: بلدي.
8: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
9: آه يا بلدي.
10: صباح الخير من مدينة البشارة.
11: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
6: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
8: את אמיתית?
7: אני אמיתית מאוד.
8: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
6: בעד פיש ענקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי עלמם הונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקט.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حاجه لا تكذب عليا.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: بالإذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب

0: أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على 55-22 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أدانت محكمة الصلح في القدس عضو الكنيسة عوفر كسيف من كتلة الجبهة العربية للتغيير بتهمة الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة على خلفية واقعة حدثت قبل نحو 4 سنوات خلال مشاركته في مظاهرة بمنطقة جنوب الخليل، وذلك بعد أن قبلت المحكمة موقف النيابة العامة في لواء القدس. وفق لائحة الاتهام، وقعت المواجهة عندما حاول كسيف الوصول بمركبته إلى موقع المظاهرة، إلى أن عناصر الشرطة منعوه من مواصلة السير بدعوى الحفاظ على سلامة المتظاهرين، ولأن الطريق المؤدي إلى الموقع يتجه نحو منطقة مصنفة ألف وفق اتفاقيات أوسلو. شهدت بلدة كفرمندا صباح اليوم تبادلا لإطلاق النار بين عناصر الشرطة ومسلحين أعقبته مطاردة انتهت باعتقال 4 مشتبهين من سكان مدينة الناصرة وإصابة أحدهم بجروح متوسطة. وفق بيان الشرطة، فإن المعتقلين يشتبه بانتمائهم إلى خلية مرتبطة بمنظمة إجرامية تنشط في مدينة الناصرة، ويشتبه بوقوفها وراء سلسلة من جرائم إطلاق النار استهدفت مصالح تجارية في مناطق مختلفة شمالية البلاد خلال الأشهر الأخيرة. أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكما بالسجن الفعلي لمدة 14 عاما بحق طبيب النساء البروفيسور مناحم الكلاعي بعد إدانته بارتكاب 10 جرائم اغتصاب عن طريق الخداع بحق 9 مريضات استغل ثقتهن بصفته طبيبا مختصا خلال توجههن إليه لتلقي العلاج الطبي، حيث تتمحور الإدانة حول استغلال الطبيب لطبيعة العلاقة المهنية مع المريضات اللواتي اعتقدن أن الإجراءات التي يخضعن لها تندرج ضمن الفحوصات والعلاجات الطبية المشروعة. سمح بالكشف عن هوية المحاضر في جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لهجمات تستهدف مئات العرب، وهو البروفيسور شاحر نيفو البالغ 59 عاما من بيتحتيكفا. وبحسب لائحة الاتهام، خطط نيفو لتجنيد 72 شخصا ضمن 12 خلية مسلحة لتنفيذ هجمات متزامنة، وأجرى جولات ميدانية وحاول تجنيد مشاركين في المخطط. في حديثه لراديو الناس، قال سكرتير الجبهة الطلابية في الجامعة محمد رمضان، قال أن الطلاب العرب قرروا مطالبة إدارة الجامعة بمنع حمل السلاح داخل الحرم الجامعي في ضوء ما كشفته لائحة الاتهام.
1: الطلاب العرب عندهم مطلبين، أول مطلب حرم جامعي خالي من السلاح، لأنه الوضع الأمني في خاصة في بار إيلان غير مستقر لكثرة السلاح الموجود بيناتنا، وثانيا كون جامعة بار إيلان هي الحاضنة البيئة الخصبة للصهيونية اليهودية واليمين المتطرف، أي سببين بتخلي أي إنسان مهما كان قوي يشعر بعدم الأمان.
0: هدمت

0: السلطات الإسرائيلية صباح اليوم محلا تجاريا في بلدة دبورية. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي في البلدة رفعت عزايزي قال أن المجلس قدم أوراقا رسمية للجهات المختصة والهدم تم دون مبرر.
1: للأسف الشديد عدم المصلحة الحالي الوسط العربي يعني للأسف الشديد الأعمال ما يسعفونا لو أنها المنطق محل مش في تخطيط نحكي نقول أوكي يعني في تجاوزات ولكن المجمع نفسه في تخطيط لمجمع تجاري اللي حوالي 500 دونم لكل أهل دبوي والمصالح التجارية مثل ما الكل عارف أنه في ضائقة في الأماكن وإحنا في صدد ما هي منطقة زراعية اللي ما فيها أي تخطيط هاي المنطقة بالذات فيها تخطيط تقدم مرتين للجنة الوعية.
0: ألغيت جميع رحلات الإجلاء التي كان من المقرر أن تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية من دبي أمس واليوم على خلفية الأزمة مع الإمارات. وقالت شركة أركيا أن السلطات ألغت تصاريح تشغيل الرحلات الإسرائيلية من دبي مؤكدة إعادة قيمة التذاكر كاملة للمسافرين. بدأت الولايات المتحدة بتصنيع وتجميع صاروخ اعتراضي من طراز تمير المستخدم في منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للدفاع الجوي بالكامل على الأراضي الأمريكية ضمن توسيع قاعدة الإنتاج المشتركة بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير. إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله
7: ده
8: الله
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
3: سهلي مع فرات نصار.
9: احنا مشكلتنا في الصف السحلي وحي ذيل المشيل جنوب مجدكروم وجهنا الى المجلس عده مرات كل مره يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كليت ما خليتش نتفاية رائل معك شايف ما خليتش يعني.
10: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني احنا هون حتى الحل.
11: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف وانت تعطي براقصة ومياه زي نعمة البيوف راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
10: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
3: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بذوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת? איזה כיף.
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
3: בעד פיש ענקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבאי. ממנוע אלבאי למן הונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אלה לאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
0: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: הייתי.
1: מיוטלטי פוסט לטלטי, מיוסבע פוסט לטמני, FM.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل كيلو 90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت

0: اكتسبت أشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال وأم الفحم.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

103.3 107.8 FM. المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: يعني محامية وصاحبة خبرة وتجربة وصولات وجولات من المحكمة العليا لمحاكم الصلح. ما الذي يحدث في القضاء الإسرائيلي؟ يعني إن كان بما يتعلق بطلبات الشطب التي رأيناها، وإن كان الآن بمثل هذا القرار القاضي، يعني هذا الغريب عوفر كسيف يعني يقول أنا لم أطلب أصلا حصانة، لأنه من الواضح بأن الحصانة الجوهرية كما يقال هي يعني يجب أن تكون حاضرة في هذه القضية وأن يقبلها القاضي، لأنه أنا مش رايح على يعني على حفل زفاف، أنا رايح على مظاهرة، هذا عمل سياسي وأنا عضو كنيسة، والقاضي يرفض أصلا الحصانة لعوفر كسيف.
1: صحيح، لكن يعني أنا بتخيل أنه تم طرح هذا الادعاء من خلال عادة كادعاء أولي بيكون أنه أنا أطالب بشطب لائحة الاتهام، لأنه الأعمال من المفروض أن يكون إعفاء من أي مساءلة جنائية بسبب وجود الحصانة، وهذا طبعا موضوع مسبب كافا فقط لتقديم التماس ضد كل ما يعني يحدث وحدث معه والإدانة. ولكن لسؤالك محمد، يجب أول إشي السؤال اللي نسأله من قرر تقديم لائحة اتهام من البداية؟ وبهاي الحالة طبعا مستشار القضائي للحكومة،
0: هاي اللي بيقولوا عنها اسمه لانيت، يعني يسارية ومش عارف إيش،
1: ومش بس كمان إنه هي عندها، وكأنه كمان تعامل مع سلطة سيادة القانون وبتفهم والحق بالترشح ومنتخب جمهور وهاي الحقوق الدستورية، إنه وكأنه بالقانون الجاف هي تتبع لأكثر الجناح الليبرالي لنقول اللي يقدس هاي الحقوق. ولكن المفاجأة كانت الكبيرة تبدأ من البند نفسه، يعني قضية الاعتداء بظروف مشددة، وكل شخص شاف الفيديو حتى هذا مش اعتداء بظروف مشددة، يعني تعرف شو ممكن في بند بالقانون الجنائي اسمه تكيفات ستام، يعني حتى ممكن سوري يعني صفقة على وجه شخص ممكن أي اسم، اللي هاي بتكون أقل بكثير. ظروف مشددة على ما رأيناه من هناك يعني تبدأ المساءلة،
0: يعني من البداية عبير، من البداية تقديم لائحة الاتهام والسماح بذلك، كل القضية هي يعني قانونيا لا يوجد لها أرضية.
1: قانونيا لا يوجد لها أرضية لسببين، أولا برأيي لعدم توافق الواقع نفسها مع الجرائم نسبت أو المخالفات القانونية التي نسبت للسيد عوفر كسيف، للنائب عوفر كسيف. والأمر الآخر طبعا الجوهري الجدي هو قضية الحصانة، إلى أي مدى في هاي الحالة وجب أن تكون الحصانة مانعا وسدا واقيا للنائب كسيف من تقديم لائحة اتهام. وبالبداية لما المستشار القضائي للحكومة دعم تقديم لائحة اتهام، فيبدو أنها لا ترى بالنائب كسيف خلال عمله ضد تهجير الفلسطينيين من مسافر يطا في أعقاب قرار المحكمة العليا آنذاك، وكأنه هذا لا يصب بعمله. هنا في سؤال قانوني،
0: هنا يصب في إيش؟ طيب يعني عضو كنيسة، شخصية سياسية، يتجه للمظاهرة ضد الاحتلال والاستيطان، يصب في ماذا؟ يعني ما مش منطقي.
1: فهي التبرير وكأنه أنه هنا أنت تجاوزت الخطوط الحمراء لأنه في هون اعتداء جسدي، ولكن لا نتحدث يعني نظريا صحيح اعتداء جسدي لا يمكن التعامل معه أو السماح به لمجرد وجود حصانة، ولكن في فيديو في الاعتداء نحن نرى مشادة كلامية، صراخ، في مشهد عنيف، ولكن العنف كان أكثر الكلامي اللي هو نراه بالكنيسة، نراه بالمحكمة، هذا العنف
0: يعني في يوجه في لمسي المحكمة. في لمسي عشان نكون دقيقين، يعني عوفر كسيف يلمس رأس الشرطي وكذلك الشرطي يلمس وجه عوفر كسيف.
1: تماما، لذلك إذا بدكم تتعاملوا مع الموضوع اعتداء جسدي فأكيد مش جسيم، أكيد مش بظروف خطيرة، فالعمل نفسه لا يتناسب مع الجريمة التي وجهت، المخالفة القانونية التي وجهت أساسا لعوفر كسيف. وإفهم أنا بقول لك شوين خطورتها هاي الجريمة، لأنه عندك فيها أنواع مخالفات قانونية في عقوبة يعني أقصى حد وأدنى حد، بمعنى هاي المخالفة بتقول لك المحكمة ملزمة في أن يعني تحكم من 3 أشهر ل 5 سنين، هاي المينيموم. إحنا هاي القضية إنه وكأنه السلية 3 أشهر مهمة قانونيا، أولى عوفر كسيف إلها إسقاطات للمدى البعيد على حقه في الترشح، مش بالموضوع العضوية إسا بشرح لك، يعني هو حاول يشرح لكم موضوع متى يتم انتهاء عضويته ومتى يتم تعليق عضويته، ولكن هاي التهمة نفسها في حال أقر أنه بالفعل

0: انت طبعا بتحكي عبير في الانتخابات مش الحاليه، لربما القادمه في حال ادين وفي حال حدث كل ذلك.
1: ولكن اليوم
0: طبعا ننوه انه سياسيا الان مش قانونيا، عوفر كسيف بكل الاحوال قال في اكثر من محفل انه هي اخر دوره له، بس مش مشكله.
1: اوكي، يعني على الاقل بهاي تعن إن، ولكن اليوم في موضوع انتهاء العضويه وفي تعليق العضويه. المعركه بالفعل على قضيه وصمه العار اللي ذكرها السيد كسيف اللي هي الكلون. حسب القانون يكفي أن يكون الحكم يعني حكم إداني اللي هو نهائي، وأن تقرر المحكمة أن الجريمة نفسها تنطوي على وصمة عار، عندها يتم انتهاء عضويته بشكل تلقائي. إذا تم نفرض اليوم المحكمة بحكمها قالت في وصمة عار بحكمها وهو استأنف، تمام، عندها يتم تعليق عضويته. يعني ما مستنى لحتى المحكمة المركزية ومن بعدها
0: العليا. لا شوي خليكي معي عشان نتأكد من الموضوع. في حال كان هناك الآن يعني في شهر يناير القادم، في حال كان هناك قرار للمحكمة ليس قرار الإدانة إنما الحكم القضائي بأنه تم إدانة عوفر كسيف، هذا يعني تعليق عضويته بشكل مباشر؟
1: إذا المحكمة حكمت إنه في وصمة عار، ما هو يا إما المحكمة بتلقاء نفسها بتقول في وصمة عار، أو المستشارة القضائية للحكومة تقدم للمحكمة طلبا في أن يتم الإقرار بإنه فيها وصمة عار. إذا قرار المحكمة هو إنه في وصمة عار، عندها يتم تعليق عضوية النائب كسيف.
0: حتى لو كانت محكمة صلح ولديه الإمكانية بالاستئناف؟
1: حتى لو لم يصبح الحكم نهائيا بعد، عندها تعلق إلى حين صدور حكم نهائي، هذا القانون. فلذلك في الانتهاء العضوية التلقائي وفي عندك موضوع تعليق الهشعية، أوكي، البندين. فلذلك المعركة بالفعل على موضوع وصمة العار والتعريف، هل هي وصمة العار؟ فيش يعني القانون ما بعرف لك شو يعني وصمة العار. قانون بيجي بقول لك هذا اجتهاد قضائي وصمة العار، والقضاء والمحاكم الإسرائيلية أقرت إنه يعني الحديث هون على شيء قيمي أخلاقي اللي بيعكس خلل أخلاقي بالعمل نفسه، فبالتالي يصم الشخص نفسه المتهم أو العمل بوصمة العار، وهذا يدل على عدم أهليته لتولي منصب عام سواء عضو كنيست وكمان على فكرة رئيس بلدية. يعني هاي الأمور تصار أيضا بسياق مناصب أخرى عامة. وهنا يعني بدنا نشوف، لأنه هذا أهم شيء. في حال كان في إداني، حتى لو كان على فكرة سجن، نفرض إداني سجن فعلي، يعني تعال نقول أعمال لخدمة الجمهور 4 أشهر من دون وصمة عار، عندها بعلقه العضوية لازم يعمل أعمال الخدمة أو بفوت السجن وبيأدي كم من شهر أو خدمة الجمهور، ومن بعدها بكمل يكون عضو كنيست طالما ما فيش وصمة العار. فوصمة العار هون هو السؤال الكبير، هي السؤال الكبير بهاي القضية في هاي المرحلة. لاحقا قضية الحكم اللي انحكمه، هذا بصير إذا بده يترشح لكمان يعني للفترة القادمة لازم 7 سنين يمرقوا، إلا إذا رئيس لجنة الانتخابات أقر إنه ما في وصمة عار. الآن المحكمة من العليا بتقول لكل واحد بده يترشح إذا كان عنده ماخذ حكم 3 أشهر، تمام، وطلب إنه لم يعني ما مرت 7 سنوات، بتقول إنه في فرضية حزكا بالعبري إنه 3 أشهر سجن وطالع، هاي فيها وصمة عار، هاي مستقبلا للترشح. لا يعني اليوم عشان ما تخافوا، يعني إنه في هاي الفرضية إنه في وصمة عار، إلا إذا أقنع هو إنه على الرغم من إنه أنا حكمي 3 أشهر وطالع وما زلت يعني أستطيع أن أفند هاي الفرضية. حاليا بموضوع عوفر كسيف الأهمية وصمة العار هي المعركة على، ليس فقط يعني إنه ما يوقفوا أو ما ينهوا عضويته بشكل تلقائي، لأنه هون إحنا بعاد عن هذا الشيء، أكيد رح يستأنف وفي مداولات، ولكن قضية تعليق العضوية إذا تم انتخابه والمحكمة قالت إنه في وصمة عار، عندها ستعلق العضوية.
0: طيب سنتابع ونرى، يعني معقد الموضوع صراحة عبير، بحاجة للكثير من الترقب.
1: صحيح صحيح، يعني بدك مجهود هون تعمله على موضوع وصمة العار.
0: سننتظر. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، على هذه المشاركة معنا المحامية عبير بكر، تحياتي.
1: شكرا لك.
0: فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
8: نظاراتك أوبتينايز.
7: نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: المنتصف من راديو الناس، عدنا من جديد إلى دبوري. الآن، هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم محلا تجاريا في البلدة. في حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي رفعت عزايزي، قال إن المجلس كان قد قدم أوراقا رسمية للجهات المختصة وإن هذا الهدم تم دون أي مبرر.
1: هدموا المصلحة بالحال الوسط العربي، يعني للأسف الشديد الأعمال هن ما يسعفونا لو أنها المنطقة محل مش في تخطيط، نحكي نقول أوكي يعني في تجاوزات، ولكن المجمع نفسه في تخطيط لمجمع تجاري اللي حوالي 500 دونم لكل أهل دبوي، والمصالح التجارية مثل ما الكل عارف أنه في ضائقة بالأماكن، وإحنا في صدد، ما هي منطقة زراعية اللي ما فيها أي تخطيط. هاي المنطقة بالذات فيها تخطيط، تقدم مرتين للجنة وأي أفضل هسه قدمنا من جديد أساس أنه هذا المجمع يصادق عليه. ففوجينا إنهن بيجوا بهدمه. صحيح الحملة على الوسط العربي مستمرة على كل بلاد، يعني ما في هنا أي بلد اللي هي يعني قبل الانتخابات كل واحد يفتش قديش عضلاته على الوسط العربي وقديش ممكن يقوم بهدم كل الأموال اللي هي.
0: أحمد مصالحة صاحب المحل التجاري الذي تعرض للهدم، مرحبا بك سيد أحمد.
2: أهلا بك أخوي.
0: يعني أولا نسألك، شرح لنا شو اللي صار، شو المصلحة التجارية وقديش صار لكم هناك تشتغلوا في هذا المكان؟
2: هاي المصلحة التجارية قائمة من سنة 99، احنا موجودين في دبوري. احنا للأسف فيش عندنا منطقة صناعية اللي موجودة في دبوري، و بال 99 كان عندي إشكال مع هاي السلطات ورحت على محكمة بيسان وتواصلنا، وصلنا لشغلة معينة معهن إنه كل الوقت ما فيش عندنا منطقة صناعية في دبورية، هاي المصلحة قايمة وفيش أي مشكلة.
0: يعني في كان تسوي أمام القضاء إنه حاليا ممكن إنه يكون هذا المبنى قائم والمصلحة التجارية قانونية
2: بال 2025 شهر 25/5 كان عندي حريق في المحل، وقمنا ضبطنا المحل وهاي المصلحة قايمة. طبعا من 97 هي قبل، بس من 97 لأن أكثر من 30 سنة المصلحة هي عندي محل خشب، منجرة، سيارات اللي برضو للنقل. هاي المصلحة بتضم يعني بالشغيلة وعمال فيها مقارب 30-35 عامل
0: في نفس المكان سيد أحمد؟
2: بنفس المكان، واللي هن يعني في شوفرية اللي هي بتطلع للشغل تقريبا بين 15-20 عامل، والباقي بالمصلحة. وإحنا قايمين من المصلحة هاي أنا من 85 من 85 هسه بيجينا صارت عنا حالة عنا حريق بال 2025، واحنا قمنا بالترميم المحل وظبطناه، وما بوعى بشهر 7/8 25 بيجيني مكتوب اللي هو بيعطي امر انه هدد المحل.
0: ليه فعليا بسبب الترميم؟ يعني لو المحل ما صار في ترميم ما كان بيجي امر هدم؟
2: لا، ولا كان بيسألوا ولا شيء. وإحنا مثل ما تفضل الأخ رفعت أبو علي، هاي المسطة هنا جاهز بس لختم واحد للولاي، يعني بتم ختم هذا هو. إحنا عندنا مؤشرة هاي كل المنطقة الصناعية.
0: طيب فعليا بعد ما وصلتكم طيب هاي الانذارات او اخطارات الهدم شو عملتوا؟
2: انا تواصلت مع واحد اسمه راز اشكنازي اللي هو مسؤول عن المحوز، وتواصلت مع واحد اسمه كوبي اروش وحكيت معهن وشرحت لهم الأمر إنه هنا هاي المصلحة مش واقفة أحمد مصالحة وواقفة عين، هنا في عائلات وفي عائلات اللي هي يعني تأخذ أجارها من هنا من المحل واللي مستفيدة من وراء المحل هذا. وشرحت لهم الأمر ووصل إنه أنا جبت هنا مرتين عندي، وقل لي اليوم انت في امر احنا نقدر شو وصلت لوين لازم اصل بالمحاكم بالله. انا وصلوني لوضع انه خلص لازم انه انا اخل المحل.
0: اخلاء المحل كان مجبور ولا لازم تهدمه بايدك؟ شو
2: لازم كان يخلاء المحل، بعثوا لي قبل حوالي 10 قبل 10 ايام مكتوب على قولي يا على البوابة إخلاء المحل أو تنظيف المحل. أتواصلت مع جماعة قلت لي نعمي أنتوا اليوم إيش بدكم مني بالضبط؟ قالوا لي بدك تخلي المحل. أجيت نديت نخلية المحل وقلت لي إذا كان هيك الأمر أنا

0: بلش أنا بقدم المصلحة تبعيتي بيدي. إما أنا مش ناقصني دفع ومش ناقصني، أنا اليوم بالأمر هذا لا حول ولا أن حكومي اللي مبيني مش جاي لمصلحة الوسط العربي، وأنا فهمت يعني المكتوب بنقرا من عنوانه، فهمت إنه أنا لازم إنه بيدي أهد مصلحتي اللي بنيتها فوقي الأربعين سنة. أنا بيدي وعطيت اتوصلت مع كوبي واتوصلت مع راز، وصرت أودي لهم قبل أربعة أيام اللي أودي لهم بالضبط إيش قاعد بعمل، وبنزل بالمحل وبتواصل معهم، وبنزل بيجي كوبي امبارح كان عندنا فاجعه في دبوريه اتوفى عنا شاب، والجنازه بدها تمشي من قدام محلي. انا بصيرش انه يعني افتح مع يعني اشتغل، اتواصل معي كوبي بقول لي احمد ليش انت بعدك يعني بتهديش، قلت له عمي انا
1: يعني فعليا كانوا هم بانتظارك انه انت تهدم المحل في ايدك
0: بيدي. انا قلت له كوبي انا اليوم اعذرني انا ما بقدر اشتغل ولا اشي، اليوم في فاجعة في دبوري والجنازة تمرق كمان كم ساعة من عندي، انا ما بقدرش اتواصل بالشغل، بكرة منبلش احنا يوم جديد. اخي المهم رديت حكيت معه،
1: يعني انت سيد احمد ما كان عندك مبدئيا مشكله مع المبدا، انت خلص قبلان الموضوع بس انت بانتظار التوقيت المناسب.
0: لا حول ولا انا تقبلت الموضوع ولا حول ولا انا يا عمي لما التجأت للمحاكم ومن الصلح للمحوزيه للعليون ودفعت مصاري، النتيجه بينت انه لا حول ولا انت بدك ترجع، فيش واحد اللي بيقدر يعني يساعدك، وبلا ما اخذ الدفع اللي هنا القوات اللي كانت قوات رهيبه اللي هي يعني هاي القوات، وبقولها علنا بالراديو هاي القوات لو اجى 10% منها بالوسط العربي او بدبوري او بكسال او بالناصري او باللاي احنا اليوم بوضع ثاني. بقول له
1: كان ما فيش عصابات اجرام ولا اطلاق نار في البلد،
0: ولا عصابات اجرام ولا عصابات اي اي اليوم اجى عند احمد مصالحة هاي القوات لبني كبير دعاية انتخابية بس
1: هيك. انت شعورك انت سيد احمد؟
0: نعم
1: هيك انت شعورك انه هذا الموضوع؟
0: انا شعوري عمي انا شعوري لما انا مواطن وقاعد وملتزم بالقانون، ولما انا بنزل مصلحتي اللي هي عمرها اكثر من 40 سنة بنزلها بيدي انا برضو ملتزم بالقانون، لما بيجي كوبي اروش اللي بيعجبوش الخراف انه انا امبارح بقول له يا كوبي اليوم احنا ما بنقدر نشتغل بكرة متواصل معي ليوم الثلاثة، انا بنزل مصلحتي معي ليوم الثلاثة.
1: طيب كان بامكانه يعني ينتظر وما يصير كل هذا الكلام
0: ولا اشي، انا معي اثباتات معي كل شيء معي انه كيف اوديله كيف كنت اتواصل معاه كل شيء. عم محمد احنا مستهدفين كل عربي بالوسط العربي مستهدف، انا يعني بقول وبناشد الوسط العربي هاي لازم احنا نكون ايد بايد. انا بالنسبة لي هذا الوضع صار معي انا بقدر اقوم به الحمد لله، غيري ما بقدر يقوم به
1: صحيح.
0: إما الوضع مأساة مأساة للوسط العربي.
1: يعني سيد أحمد أولا بدنا نقول لك الله يعوضك، لا نملك أي شيء آخر نقول لك إياه، وبدنا نشكرك إنه

0: شاركتنا وانه حكيت هذا الكلام، على امل بالفعل يعني انه يعني هذه الدوله لن تعوضكم، هناك من هو اكبر دائما يمكن ان يعوضكم.
1: بس انا بقول بناشد بس رب العالمين اللي بعيننا، واللي واحنا لازم نكون ايد بيد كل وسط العربي، مش مهم لوين يروحوا يصوتوا، اهم شيء صوت العربي يكون للعربي.
0: أتمنى أن تكون وصلت هذه الرسالة وأن يكون لها أذان صاغية. أحمد مصالح صاحب المحل التجاري الذي تعرض للهدم اليوم في بلدة دبوري، شكرا لك.
1: أهلا بك، أهلا بك أخوي.
0: هذا هو الواقع في دبوري وفي سائر البلدات العربية، وكما استمعتم الآن يعني أحمد مصالح يقول هذه المصلحة التجارية منذ 40 عاما في ذات المكان، ولا يوجد لدينا منطقة صناعية، لا يمكن أن نقوم بأي أمر آخر، ولكن أجبرت في نهاية المطاف على هدم يعني هذه المصلحة التجارية بيدي، لأن هناك جهات تضغط وجهات سياسية وهي التي تفرض أوامر الهدم هذه التي نراها في المجتمع العربي، وكانت رسالته واضحة. إذا يعني بقينا هكذا في عداد المكتوفي الأيدي الصامتين لن يتغير هذا الواقع، والانتخابات قريبة. إلى شأن آخر الآن، وبالعودة إلى شؤون السياسية دبلوماسية وهذه التقاطعات كذلك أيضا مع الانتخابات، توصلت إسرائيل وبريطانيا إلى تفاهم دبلوماسي أنهى بشكل جزئي هذه الأزمة، أزمة إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وذلك بعد أن سمحت إسرائيل لطبعا بريطانيا بالإبقاء على فريق مصغر من 7 دبلوماسيين فقط في مبنى القنصلية. هذه القنصلية طبعا التي تقدم خدمات بالأساس للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإسرائيل أرادت إغلاق القنصلية هذه كإجراء عقابي على كل الخطوات والعقوبات التي فرضتها بريطانيا على إسرائيل مؤخرا. ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل دكتور فراس خطيب. مرحبا فراس.
2: مرحبا، شو الأخبار؟
0: بعدك صباح الخير.
2: يعني أول مرة بطلع على الهواء، لا ثاني مرة،
0: مش متعود بهذا التوقيت،
2: متعود على الظهر.
0: طيب حتى نشرح لكل من يستمع إلينا أولا، يعني بإطار ما يمكنه من الوقت، كيف وصلنا لهذه الأزمة؟ أولا بأنه وزارة الخارجية الإسرائيلية تريد إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، خطوة يعني غير مسبوقة على الأقل بهذا الحجم، يعني مبنى التاريخي
2: ملائم لجيدون جيدون سار برشا محل. جيدون سار وزير الخارجية في أزمات معينة،
0: أنا بسافر أكثر منه بالعالم.
2: أنا
0: أكثر من اثنين.
2: جيدون سار بوضع بلد في حرب، المفروض يعني أن يستقبل لدى سفارات في العالم، أن يلتقي مع مسؤولين. أنا لا أعرف متى آخر مرة كان في دولة والتقى بمسؤولين مع نظرائه كما يسمى، تقريبا اختفت هذه الموضوع. كمان نتنياهو كمان
0: لا حدا بيجي، هذاك مطلوب للعدالة الدولية أساسا،
2: فبالتالي يعني بروح على الولايات المتحدة وبرجع، ويعني هذا الأمر إسا عم بتاخذوا خطوات بتفششوا بقلب البيت. بما معناه بريطانيا اتخذت خطوات ضد المنتجات من المستوطنات، العلاقات الاقتصادية هناك والمرافق الاقتصادية في المستوطنات. إسرائيل ردت على هذا الموضوع، الرد كان محل ما يجوا يخففوا الموضوع أو يشرحوا إنه لا الإشي مؤقت وإحنا بسبب عنف المستوطنين. طبعا راحوا هني بدين يفرضوا عقوبات. تعرف شو محمد بفكر الناس،
0: واللافت هنا في راس فقط للتوضيح بأن السياسة الإسرائيلية هي بأنكم إذا كنتم تفرضون علي هذه العقوبات لمساعدة الفلسطينيين، نحن سنعاقبكم بكي لا تساعدوا الفلسطينيين، مسكن لكم القنصلية اللي بتعطي خدمات للفلسطينيين.
2: يعني إيش بس هيك، هذلاك الجماعة بيجوا بريطانيا اللي كان لها دور أساسي في إقامة دولة إسرائيل، ورأس إسرائيل السابقين كانوا يكنون لها الاحترام بشكل كبير على هذا المعروف
0: في يوم تاريخ الكبير. في يوم سنوي لذكرى بلفور ومراسم رسمية في الكنيسة
2: طبعا. فبالتالي يعني تخيل انه يعني
0: مين دم يدعو عليها،
2: شفت شو حكى عنها دولة مارقة نتنياهو يعني. فتخيل انت شو مع بريطانيا هيك الوضع. المعاقبة الفلسطينيين كمان، يعني انه انت بريطانيا اتخذت خطوات ضد اسرائيل، اسرائيل بتعاقب الفلسطينيين على الخطوات اللي اتخذتها بريطانيا ضد اسرائيل. يعني انا باجي بقول لك انه انت عم تضرب ابنك او بتضرب اخوك، فانا بدي اتشكى عليك عشانك انت بتيجي بتضربه كمان. يعني انه انا والزلمه ما خصوش، يعني عم بتصفح حسابات على حسابه. وانا برايي كمان الموقف البريطاني في هذا الموضوع على الرغم من انه حازم اكثر بكثير من ما كان في الماضي له نوعا ما معتدل. اللي صار انه ارادوا اغلاق القنصليه البريطانية التي تخدم عمليا خدمات قنصلية للفلسطينيين في شرقي القدس. إسرائيل قالت بأنه إحنا بدنا نسكرها نتيجة رد على العقوبات. بريطانيا ردت قالت إذا بدكم تسكروها إحنا سنطلد 27 دبلوماسي، اللي هو نفس عدد البريطانيين الذين عملوا في القنصلية. بالآخر فاتوا أهل الخير بما معناه صار في هنالك تسوية.
0: بس أنا باعتقادي التسوية يعني هي تراجع من بريطانيا فراس.

0: من إسرائيل أيضا
1: تتوقع يعني لأنه يعني في نهاية المطاف بريطانيا العظمى الكبيرة المملكة المتحدة يعني تراجعت أنه في نهاية المطاف القنصلية سكرت
0: من الجهتين
1: إلى حد ما.
0: القنصلية أغلقت، سميت البعثة البريطانية في في في القدس.
1: هي زي أيام المندوب السامي.
0: بالضبط أيوة. وسبع أعضاء ظلوا من 27 هنا مسؤولين عن الأمور القنصلية. في المقابل المكسب الكبير لبريطانيا أنها لم تغير قيد أنملة القرار الأساسي في العقوبات على المستوطنين والمستوطنات. فبالتالي يعني إسرائيل أرادت أن تغير بريطانيا أساسا. القرار اللي اتخذته بريطانيا لم تغير. وفي المقابل كان هنالك تسوية اللي كسبت منه إسرائيل إنه يعني طيب دبلوماسيوها اللي مش راحين يطلعوا من بريطانيا يصلوا هون. ولكن يعني هذا الوضع، أنت عم بعدين في بريطانيا يتعاملوا مع إسرائيل كدولة غربية، فبالتالي ما بدهن يقطعوا العلاقات، خاصة في الآونة الأخيرة كمان بعد قرار الخضر الصهيونية هي عدوة، كمان في الكثير من المرافق اللي يهاجمون فيها إسرائيل. إدملبن مع إنه يعني هو يهودي في نهاية المطاف وهو وزير خارجية،
1: فبالتالي
0: فبالتالي يعني بحاول قدر المستطاع انه مع انه يبين انه الموضوع هو ضد سياسات اسرائيل مش ضد اليهود. هذا اولا. القضية الثانية والفضيحة الاكبر من هيك انه في تواطؤ ايضا من الناس اللي بيشتغلوا في الدبلوماسية، لا تحدث عن بريطانيا، لا تحدث عن الولايات المتحدة. يعني كشف جديد في نيويورك تايمز يتحدث بأنه رئيس مكتب البعثة هاكابي بزور تقارير ترسل من القدس من السفارة الأمريكية في القدس إلى البيت الأبيض، منها تخفيف حدة اللهجة المنتقدة، كمان أنه الكثير من الإطراءات إلى بنيامين نتنياهو. زلمة نتنياهو قاعد غاد على التقارير، عدم تشويه أي اسم يعني بهذا الموضوع، بشددوا نوعا ما على على على المستوطنين كأنهم يعني مجموعة اللي هي تفرض عمليا ينبغي إنه تفرض عقوبات على الولايات المتحدة، ولكن إنه يعني عنف المستوطنين، يشددون عنف المستوطنين، بنتوا إطراءات لنتنياهو، بنتوا إطراءات للسياسة الأمريكية. وبالتالي يتبين في نهاية المطاف إنه هذه الأمور وصلت إلى البيت الأبيض بشكل أو بآخر غير صحيحة، كذب.
1: يعني تقارير التي كانت تصل إلى ترامب، لا مش انا مش هذا يعني
0: تخيل
1: كل هذا الزعل بين بين بين ترامب ونتنياهو والتقارير بتوصل مخففه، اي كيف لو بتوصل بلهجتها الحقيقيه،
0: تصل للبيت الابيض، تصل لوزير الخارجيه، عدد من التقارير ومش مهم، عاده متبع في اي عرف دبلوماسي لما تبعث انت من دوله لدوله انت مجبور تكون حقيقي، يا زلمه احكي لي الحقيقه واترك الكذب علي، احكي لي شو عم بيصير، انا بكذب،
1: انا بتولى الامور،
0: انا بتولى الامور. فبالتالي في هنالك عفن دبلوماسي عم بيصير، ما من لاخر الناس اللي عم تشتغل هون عم تشتغل في ظروف انه اسرائيل الواقع هذا اللي عم بيعيشوه الفلسطينيين في الضفه الغربيه، ان كان في قطاع غزه، احنا العرب هون وضع الجريمه والعنف، وضع الطرق، وضع الامن، العلاقات مع مجبور تكذب عشان ضلك عايش، ما انت بتنفعش اذا مشيت الحقيقه. بتعرف بال1900 لما كان في
1: بيقولوا فيه بالعامي بيقولوا شيء بيشابه الكذب، الواقع اللي انت فيه هو فعلا يعني.
0: هو شيء بيشابه الكذب، انت عشان تقدر تكمل والناس تقول لك مرحبا مجبور تكذب. هاي شغله. الشغله الثانيه في ال1900 الحرب العالمية الأولى، رئيس وزراء بريطانيا قاعد مع رئيس تحرير المانشستر جارد، يعني هي الجارد اليوم، قال له يعني ماخذ راحتك شوي انت بالحكي على الحرب، قال له اسمع صار في عم بيصير في شغلات بالحرب، إذا وصلت الناس بكرة بوقف الحرب، إذا هاي إذا وصلت هاي المعلومات فبدي مساعدتك عشان ما تصلش. وهذا ما يحدث مع البعثة الدبلوماسية، ليس كل شيء يحدث في إسرائيل يصل إلى المستويات الرسمية في بريطانيا، حتى إنه يعني نتنياهو ليس صدفة إنه عم بهاجم رئيس بيرنهام جديد على فكرة، الزلمة بعده لا فت ولا غمس في الحكومة، بدأ نتنياهو في مهاجمته، هذا أسلوب إسرائيلي بعده موجود ولكن بطل له فعالية كيف كان في السابق.
1: طيب يعني بدأنا بالحديث عن إغلاق القنصلية، وصلنا إلى كل هذا العفن الدبلوماسي كما وصفته أنت، والذي هو مقلق بالفعل، بس عجبتني الفكرة في
0: أنت قعدت مع دبلوماسيين؟
1: طبعا
0: قعدنا مكثير أنا وياك، كان أنا تقعد معهن. أول إشي بالدبلوماسي بحكي شو رأيه،
1: بسمع منك،
0: بسمعك،
1: مع انه اخر ثلاث سنين بيحكوا رايهم قبل ما يسمعوا،
0: بيحكوا بس تروح لغالب تطلع على تلفونك اذا عم بتسجلهم بيحكوا، بس اخر في شغله لافت للنظر
1: غير.
0: انه ببلشوا معك من الصفر دائما، انه بعدكوا غادي يا عمي مش عارفين، يعني جاي تسمع مني بالاخر. يعني بالزمانات كانت القنصليات لما يجي سفير يجي ينتقد ما يحدث في دولة او خارجيه تنتقد دوله اخرى كان في لها وزن. اوباما انتقد،
1: مع انه بدي اقول لك تحديدا في الفتره الاخيره يعني الدبلوماسيين على الأقل في إسرائيل طبعا من دول أوروبية باتوا أكثر جرأة من السابق، يعني فعلا بالسابق ما كانوش يحكوا ابدا رايهم، اليوم تسمع
0: صح
1: انه من بين الحكي تبعهم انه لا.
0: بس كمان الناس ما هو تغير لون الزمان لما كان فيه ليبرمان، لما كان ليبرمان

0: الوزير الخارجية بتعرف الولايات المتحدة
1: كانوش راضين يقبلوه
0: ليبرمان صحيح. رفضوا ان يستقبلوه بيرس كان شغال
1: في حرام ذلك شايفين الوقت. انه بنك
0: وصلوا فمش عارفين شو وين وصلت البلد اليوم يعني بيرس اللي كان شغال وزير خارجي كان مقبول على الامريكيين وعلى الاوروبيين وليبرمان كان يعني يعمل القضايا كان يحب بوتين وكان هيك فانه مع الروس بيشتغل اليوم في اشي اللي تغير بكل العالم واحنا اول ناس بصير عندنا الوضع أسوأ يعني تخيل انت اذربيجان مجندي وكيل مخابرات في المانيا فهذا عنوان اخر فبتشوف العالم لوين وصل أوروبا لوين وصلت
1: دكتور فراس خطيب شكرا جزيلا لك
0: أعطيك ألف عافية
1: طيب مع هذه الحزمة لربما من الأخبار والتطورات الدولية نأتي إلى ختام المنتصف نريد أن نشكر كل زميلات وزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل في الإعداد والتحرير عزمي داريني في التصوير والإخراج والديجيتال جواد العمري وفي الإنتاج ميس عساف وكل الشكر لكم ولكن على طيب المتابعة وإلى اللقاء
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية
3: نظاراتك أوبتينايز
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
4: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90 زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90 لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90 شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90 سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90 شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90 سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط الحملة حتى 14/10 خاضع لشروط الحملة
5: من مجموعة المشهداوي
6: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS لا تنتظروا ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم مقدم من وزارة الداخلية.
7: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات تعليم مجاني سفر مجاني وبالتخرج شهادتين شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية اتصلوا على 0466111111 مدارسنا في سخنين طرعان المشهد مجد الكروم كسرى سميع كفر ياسيف أبو سنان شفا عامر كسال وأم الفحم
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة
9: مهم يكون تطبيق مريح
10: وبالعربي
9: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة
10: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي لأومي بس رقم واحد بيقدر منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ
11: مسهلي مع فرات نصار
12: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 الا فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8
13: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني احنا هون حتى الحل
12: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش
14: شوي. اجتماعات يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرزهم يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق.

0: بتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يسلم ايديكم يا رب.
1: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه، انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله. ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعري وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في اللد أحكاماً بالسجن الفعلي تتراوح بين 15 عاماً و 22 عاماً بحق 3 مدانين في جريمة قتل الشابة آية أبو حجاج في 26 من العمر، والتي قتلت في مدينة اللد عام 2023 أمام أعين طفليها الصغيرين بينما كانت في مرحلة متقدمة من الحمل. وبحسب تفاصيل الحكم، أدانت المحكمة الأخ غير الشقيق لآية أبو حجاج الذي كان يبلغ نحو 14 عاما عند ارتكاب الجريمة، وابن عمها الذي كان يبلغ 15 عاما أنذاك بجريمة القتل في ظروف مشددة بالاشتراك إلى جانب مخالفات جنائية أخرى. أعلنت الشرطة اليوم عن فك رموز جريمة قتل الشاب محمد قطوان في مدينة يافا، والتي وقعت في يوم 30 أغسطس آب العام الجاري، وأسفرت عن مقتله وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، مشيرة إلى اعتقال شاب يبلغ من العمر 22 عاما من سكان المدينة للاشتباه بتنفيذه جريمة إطلاق النار. وتشير الشبهات إلى أن منفذ إطلاق النار كان يستقل دراجة كهربائية من طراز سيرون، والترى رصد للضحيتين أثناء وجودهما داخل مركبة في موقف جانبي قبل أن يطلق النار باتجاههما ويفر من المكان. كشف عن توجيه لائحة اتهام إلى الشاب محمد شبلي في العشرينيات من العمر من سكان حي بيت حنينة في القدس، وهو طالب يدرس الصيدلة، وذلك بشبهة التخطيط لتنفيذ عمليات باستخدام مواد كيميائية سامة وعبوات ناسفة بهدف استهداف عناصر من قوات الأمن ومواطنين يهود، وفق ما نشرته وسائل أعلام عبرية صباح اليوم. وتجمع الاتهامات المنسوبة إلى شبلي بين التخطيط لاستخدام مواد كيميائية سامة وعبوات ناسفة وبين مراقبة جهات إنفاذ القانون تمهيدا لاستهدافها. أدانت محكمة الصلح في القدس عضو الكنيسة عفر كسيف من كتلة الجبهة والعربية للتغيير بتهمة الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة على خلفية واقعة حدثت قبل نحو 4 سنوات خلال مشاركته في مظاهرة بمنطقة جنوب الخليل، وذلك بعد أن قبلت المحكمة موقف النيابة العامة في القدس. في حديث لراديو الناس قال كسيف أنه يعتبر هذا القرار القضائي بمثابة ملاحقة سياسية وأنه سيستأنف على القرار.
1: הייתי מופתע אם זה לא היה מסתיים כך. אנחנו נמצאים כרגע בכבר כמה שנים, ובחודשים האחרונים לקראת הבחירות זה אפילו מחמיר, באווירה שהיא לא פחות מפשיסטית, רדיפה שיטתית של כל מי שנעז במרכאות לעלות קול נגד ממשלת הדמים הזאת והפשעים שלה. וזה עוד נדבך בכך, לכן לא הופתעתי בכלל. אי אפשר לערער לפני שיש את גזר הדין, אז נחכה לגזר הדין שאמור להינתן באמצע ינואר, ולאחריו אנחנו בהחלט נערער גם על ההרשעה, קודם כל על ההרשעה, ואחר כך נראה. בוודאי שאני לא מוכן לעבור על זה לסדר היום, כי זה חלק מהרדיפה הפוליטית של כל המחנה שאני חבר בו. אני לא מנתק את זה מניסיון הפסילה, ולצערי הצלחת הפסילה גם של ידידי סמי אבו שחאדה.
0: شهدت بلدة كفر مندا صباح اليوم تبادلا لإطلاق النار بين عناصر الشرطة ومسلحين، عقبتهم مطاردة انتهت باعتقال 4 مشتبهين من سكان مدينة الناصرة وإصابة أحدهم بجروح متوسطة. وفق بيان الشرطة فإن المعتقلين يشتبه بانتمائهم إلى خلية مرتبطة بمنظمة إجرامية تنشط في مدينة الناصرة، ويشتبه بوقوفها وراء سلسلة من جرائم إطلاق النار استهدفت مصالح تجارية في مناطق مختلفة شمالي البلاد. أزال عاملون في القنصلية

0: بريطانية بالقدس الشرقية خلال الليل لافتات ولوحات من مبنى القنصلية مع انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاق القنصلية في خطوة تأتي على خلفية تدهور متواصل في العلاقات بين لندن وتل أبيب. وكانت إسرائيل قد أمرت الشهر الماضي بريطانيا بإغلاق القنصلية خلال 30 يوما وإخراج دبلوماسيها من القدس، وذلك ردا على إعلان لندن فرض عقوبات تستهدف مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعات المشهداوي.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم

0: كاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: ميو 3.3 107.8 FM.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
4: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعات المشهداوي.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في اللد أحكاماً بالسجن الفعلي تتراوح بين 15 عاماً و 22 عاماً بحق 3 مدانين في جريمة قتل الشابة آية أبو حجاج في 26 من العمر، والتي قتلت في مدينة اللد عام 2023 أمام أعين طفليها بينما كانت في مرحلة متقدمة من الحمل. وبحسب تفاصيل الحكم، أدانت المحكمة الأخ غير الشقيق لآية الذي كان يبلغ نحو 14 عاماً عند ارتكاب الجريمة، وابن عمها الذي كان يبلغ نحو 15 عاما أنذاك بجريمة القتل في ظروف مشددة بالاشتراك إلى جانب مخالفات جنائية أخرى. أعلنت الشرطة اليوم عن فك رموز جريمة قتل الشاب محمد قطوان في مدينة يافا، والتي وقعت في 30 أغسطس آب العام الجاري، وأسفرت عن مقتله وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، مشيرة إلى اعتقال شاب يبلغ من العمر 22 عاما من سكان المدينة للاشتباه بتنفيذه جريمة إطلاق النار. وتشير الشبهات إلى أن منفذ إطلاق النار كان يستقل دراجة نارية وترصد للضحيتين أثناء وجودهما داخل مركبة في موقف جانبي قبل أن يطلق النار باتجاههما ويفر من المكان. كشف عن توجيه لائحة اتهام إلى الشاب محمد شبلي في العشرينيات من عمره من سكان بيت حنينة في القدس، وهو طالب يدرس الصيدلة، وذلك بشبهة التخطيط لتنفيذ عمليات باستخدام مواد كيميائية سامة وعبوات ناسفة بهدف استهداف عناصر من قوات الأمن ومواطنين يهود، وفق ما نشرته وسائل أعلام عبرية. وتجمع الاتهامات المنسوبة إلى شبلي بين التخطيط المزعوم لاستخدام مواد كيميائية سامة وعبوات ناسفة، وبين مراقبة جهات إنفاذ القانون تمهيدا لاستهدافها. أدانت محكمة الصلح في القدس عضو الكنيسة عفر كسيف من كتلة الجبهة والعربية للتغيير بتهمة الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة على خلفية واقعة حدثت قبل نحو 4 سنوات خلال مشاركته في مظاهرة بمنطقة جنوب الخليل، وذلك بعد أن قبلت المحكمة موقف النيابة العامة في لواء القدس. ووفق اللائحة، وقعت الواجهة عندما حاول كسيف الوصول بمركبته إلى موقع المظاهرة، إلى أن عناصر الشرطة منعوه من مواصلة السير بدعوى الحفاظ على سلامة المتظاهرين، ولأن الطريق المؤدي إلى الموقع يتجه نحو منطقة مصنفة ألف وفق اتفاقيات أوسلو. في حديث للراديو الناس قال كسيف أنه يعتبر هذا القرار القضائي بمثابة ملاحقة سياسية، وأنه سيستأنف على القرار.
1: כל גזר הדין שאמור להינתן באמצע ינואר, ולאחריו אנחנו בהחלט נערר גם על ההרשעה, קודם כל על ההרשעה, ואחר כך נראה. בוודאי שאני לא מוכן לעבור על זה לסדר היום, כי זה חלק מהרדיפה הפוליטית של כל המחנה שאני חבר בו. אני לא מנתק את זה מניסיון הפסילה, ולצערי הצלחת הפסילה גם של ידידי סמי אבו שחאדה. הכל קשור, ואסור לנו לוותר, כי הבאים בתור יהיו גם אלה שכרגע חולקים עלינו ואפילו לוקחים חלק ברדיפה שלנו.
0: هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم محلا تجاريا في بلدة دبوري. في حديث لراديو الناس قال صاحب المحل التجاري السيد أحمد مصالح أن عملية هدم مصلحته اليوم هي ضمن سلسلة خطوات يقوم بها وزير الأمن القومي تامر بن غفير بهدف الدعاية الانتخابية.
2: كان عندي إشكال مع هاي السلطات، روحت على محكمة بشأن وتوصلنا، وصلنا لشغلة معينة معهن إنه كل الوقت ما فيش عنا منطقة صناعية في دبورية، هاي المصلحة قايمة وفيش أي مشكلة. عندي بال 2025 كان عندي حريق في المحل، وقمنا ضبطنا المحل قبل 10 أيام، مكتوب على قولي على البوابة إخلاء المحل. جيت نديتنا في المحل وقلت لي إذا كان هيك الأمر أنا بل ليش بهدم المصلحة تبعيتي بيدي، إما أنا مش ناقصني دفع.
0: أزال عاملون في القنصلية البريطانية بالقدس الشرقية لافتات ولوحات من مبنى القنصلية مع انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاقها، في خطوة تأتي على خلفية تدهور متواصل في العلاقات بين لندن وتل أبيب. وكانت إسرائيل قد أمرت الشهر الماضي بريطانيا بإغلاق القنصلية خلال 30 يوما وإخراج دبلوماسيها من القدس. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي إن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران قد ترد على واشنطن خلال الأيام المقبلة. ونقلت وكالة

0: تسنيم عن عراقجي قوله إن العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة في ظل المساعي الرامية للتوصل إلى التفاهم بشأن وضع المضيق وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة. وإلى أحوال الطقس، يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحراره لتصبح اعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق. ختام الموجز، اما الان انتم على موعد مع برنامج حركه سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، الى اللقاء.
1: انتم تستمعون الى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه.
3: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل اثنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
4: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
5: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
4: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
6: مشكلة واحدة هي هدم البيوت في النقاط. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
4: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
7: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
4: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
9: بحب راديو الناس كتير.
8: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب.
10: برامج رائعة بتجنن، مصرية غنية.
11: راديو الناس أحلى راديو
12: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
13: خزنت المحطة وكتبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
14: راديو عصري وشبابي.
15: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
16: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
17: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس،
1: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يسعد هالمساء.
1: يا مساء الخير، يا مساء الورد، يا مساء الفل والياسمين عليكم جميعا. إنه الخميس، نهاية الأسبوع، 8 أكتوبر 2026، وساعتنا صارت 3:10 باستديوهاتنا. ويلا هي دعوي لكل من يستمع إلينا بهاي اللحظات يركز معنا كتير منيح، يعلي صوت الراديو. يلا جهزوا لي أموركم لساعتين من الزمن مليانة

تبيع الأخبار والمنوعات والدراسات، كل شيء جديد ومختلف وكل شيء حلو وكل شيء بفرفش وكل شيء هيك بريح البال والنفسية. معك هون للخمسة وحركة سير. يلا على السريع بلشوا سجلوا لي حضوركم على 050-55-77-399. طمنونا عنكم، طمنونا عن أموركم، واحكوا لنا شو وضع الطرق كمان هيك بنهاية الأسبوع. الخميس ولا أحلى من الخميس. وخلي رقم الواتساب بارز لو سمحت عشان ما أنساش. يلا بدينا.

يلا بدينا بدينا. مساء الخير. على فكرة أول مرة بركز فيها إنه أخذها ديت على الملاهي. الدنيا بعينيها ما بدها وصفة. تخيلي. أهلا أهلا أهلا ومرحبا. شو هالحضور الحلو اليوم؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لا انتوا مش فاهمين قديش في ناس حاضرة اليوم، والله يبارك ويزيد كل يوم كل يوم كل يوم، وهذا الحب دائما هيك يكبر متبادل منا وكمان منكم. بعد شوي اكيد رح امسي عليكم كلكم فردا فردا كل حدا. بس احكولي شو وضع الطرق كمان. اه اليوم الجو هيك غير أموره غير حاله. الجو اليوم شوب، يعني الخريف اختفى. درجة الحرارة بالناصر اليوم عم بتسجل 29 درجة مئوية، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي عن شو؟ عم تحكي عن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق.

يلا هاتوا نبدأ نمسي بالخير على كل الحبايب المنضمين لإلنا. مرحبا فادي، خميسك ورد وطمأنينة ونفسية مرتاحة، شكرا جزيلا، تحية لإلك ختامي، سعد هالمساء الحلو، سعد مساك فادي، بتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة، شكرا، تحية لعلاء بمناسبة عيد ميلاده والعمر كله يا

هلا سلام، يعطيك العافية. اليوم في مظاهرات للحريدين بمنطقة القدس والمركز على الشوارع المركزية بعد الساعة 5، رح يكون أزمات سير خانقة، فخذوا الموضوع بعين الاعتبار. يسعد مساك يا فادي خطيب، مساء الفل فادي. اليوم فات المعاش، وين بتحب نسافر؟ لندن، باريس، دبي؟ لا نزل دبي من القائمة أرجوك يا محمد. فعلا اليوم هيك بينت الرواتب، مفروض الناس اللي بفوت معاشها بعشرة شهر، اليوم ثمان الشهر، فبتبين الرواتب. يلا انبسطوا انبسطوا بالمعاشات. سلام من عبد القادر، شارع ستي شمالا سير. مساء الخير يا عبد القادر، انا حاضر دايما معكم. مساء الفل محمد خطيب، فادي الأمور مستتبة. تحية لفراس سليمان بمناسبة الخطوبة، ألف مبروك. وياسر شو؟ ياسر هويدي اليوم عيد ميلاده، هابي بيرثدي. أحلى مساء أحلى إدمان. مساء الخير يا سامي، نهاية أسبوع سعيد. أحمد مساء الخير يا أبو الكارم، أهلا وسهلا. في كتير طويل الرسالة، كتير كتير كتير طويل الرسالة، بس أعطينا الخلاصة لو سمحتي يا ليليان. لمين المعايدة وشو اسم صاحبة العيد عشان أركز عشان أبعت المعايدة؟ يسعد مساك، نهاية أسبوع سعيدي. مساء الخير يا مها، عم بتسجل الحضور، أهلا ومرحبا. تحية كمان لمين؟ شارع ستي مسكر من نتانيا إلى يكنعم. علي عثام لأحمد أمارة، مساء الخير، مع أنك محيت الرسالة بس يسعد هالمساء. مسكر من عند راس علي لسومة، خيرا ده، يعطيك العافية. اليوم الخميس والشباب كلهن دبيكي، يسعد مساكو يا شباب. رائدة مساء الخير، مساء الخير كمان لأبو فتحي، يسعد هالمساء، يسعد مساك فادي. عند عرعرة أزمي خانقة، خالد أبو أحمد، سلامات من عرابي لأحلى صوت بالإذاعة، شكرا أحمد، يسعد هالمساء الحلو، يعطيك العافية فادي دايما على السماع. مساء الفل والياسمين لهديل، مساء الورد يا ورد، الله يسعد هالمساء يا أديب. السلام عليكم، أنا بحبك في الله والله، وأنا بحبك في الله يا أبو تيسير، يسعد هالمساء يا حبيبي. فدي شو يعني تلوش بالعربي؟ تلوش بالعربي يعني قسيمة راتب يا محمد، هاي الترجمة الحرفية. يسعد مساك وأحلى فادي وأحلى مرال بالعالم، مساء الخير يا علي. كمان أبو محمد عم بسجل حضور، كمان صفاء، شو هالشباب الحلوين، الصبايا الحلوات. مرحبا فادي، انت انسان بتوزع طاقات حلوة، استمر. انا برفع الصوت بالباص ومجبور الكل يسمع. احمد ارفع الصوت على العالي العالي العالي العالي العالي، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب بتضلك هيك دائما بقمة السعادة، وان شاء الله دائما هيك مننجح انه نزرع عندكم ولو القليل من السعادة والطاقات الحلوة. الله يسعد لها المساء.

في حدا عنا بيرش الميكروفون عطر بس أنا بعرف إنه هاي عمايل زميلتنا عفاف، بس عفاف اليوم ما كانتش، فمين عاملها؟ مش طبيعي. تحس الريحة هيك من العطر مسيطر على كل مجاري النفس.

روزان يسعد هالمساء. مساء الخير فادي، يا مساء الورد والفل والياسمين بفهد ازدهار، يسعد هالمساء الحلو، اهلا وسهلا.

ميلاد إنسان غالي على قلبنا اسمها رابعة. مساء الخير يا رابعة، نحب نعيد عليها والمعايدة من زميلاتها ليليان رؤى وبراء. إن شاء الله تكون عم تسمعنا رابعة، وتركي لنا اختيار الأغاني علينا يا ليليان إذا بتسمحي، وإن شاء الله تكون هيك رابعة هيك سعيدة ومبسوطة في يوم عيد ميلادها وكمان بهاي المعايدة. من المكر حتى أحيهود الطريق مسكري تماما. هذا إياد، مساء الخير يا إياد. باختصار اللي بسمعه منكو انه اغلب الطرق فيها ازدحامات مرورية خانقة جدا جدا جدا، فرجاء هيك الصبر بداية، وكمان رجاء كمان عمحلكم ارجوكم. طيب هاتوا نبدأ مع خبر شوي غريب، شوي كتير غريب. دايما احنا بنحكي انه الناس هون بالبلاد فاقد الشغف، الناس بالبلاد مش مبسوطة، الناس بالبلاد مضغوطة، الناس بهالبلد تعباني، والناس والناس والناس، وكل ما يصيبنا شعور هيك فيه احباط شو بنحكي؟ كله بسبب هالبلد. بس الواضح يا جماعة الخير انه هاي حالة الاحباط يبدو فقدان الشغف، ولو دخلتي بالضبط على فقدان الشغف فواضح انه قضية فقدان الشغف هي مش موجودة بس عنا بالبلد، وانما كمان بسويسرا. يعني شخص اللي ممكن يكون عايش بسويسرا كيف له ان يفقد الشغف؟ اسمعوا.

0: بدري شياك.
1: اسمعوا العنوان، العنوان بيقول لك جي بار مولان رئيس الكونفدرالية السويسرية أعلن استقالته من الحكومة الفيدرالية على أنه رح يغادر منصبه نهاية شهر ديسمبر كانون الأول بعد 11 سنة قضاها عضو في الحكومة. وأعلن بارلومان اللي عمره 66 عام استقالته خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السويسرية وسط أجواء اتسمت بالارتياح وروح الدعابة اللي بتميزه، وأكد أنه قراره ما له علاقة بوضعه الصحي وإنما قراره جاء من فقدانه للشغف. تخيلوا رئيس سويسرا عم بستقيل لأنه فقد الشغف. وأوضح الرئيس السويسري أنه أمضى الصيف بالتفكير في إيجابيات الاستقالة وسلبياتها قبل ما يحسم قراره، وأشار إلى رغبته بإفساح المجال أمام دماء جديدة بهاي الأوقات اللي عم تشهد عدم يقين كبير، وأضاف أنه ما عاد عنده شغف بالعمل مثل ما كان بالبداية، وعم بحكي أنه كل شيء اليوم حواليه من أوضاع اجتماعية، أوضاع سياسية، أوضاع أمنية وأوضاع نفسية تدعي لفقدان الشغف. فإذا رئيس سويسرا يا جماعة الخير فقد الشغف، ما في عتب ولا على أي شخص منكم أنه يوصل لمحل ويقول أنا مبدئيا فقدت الشغف. سويسرا اللي كل عمرنا نضرب فيها المثل، نضرب بجمالها وبهدوءها وبرقيها وبالمصاري اللي فيها وبسلمها وبأمنها وبأمانها، هاي البلد رئيسها فقد الشغف، فإحنا علينا عتب؟ أكيد لا.

0: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا يا رجعنا رجعنا يا جماعة. الله يسعد لي هالمساء الحلو, تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة صارت 3:34 دقيقة, يعني هناك تأخير دقيقة
1: واحدة بسببك التأخير على فكرة.
0: ليش؟ ليه بسببي؟ شو عملت؟
1: تأخر أنت, أخرتني
0: أنا. أخرتك ليه؟ ما فهمتش,
1: دونت معي تحت الهواء.
0: طيب أخدي هاي الأغنية, أنا تشوف كيف بطردي, اسمع شو بقول.
1: طردك.

0: شو
1: مفهوم ضمن هاي الاشياء يعني لا كده شو حارضة
0: لاش طبيعية انت كمية التواضع اللي عندك
1: فكرة ما اندهكش علي بكلمة
0: لا بس مؤخرا عم بتفاجئيني بتواضعك يعني مش طبيعي
1: مؤخرا
0: يعني مزبوط انت عاملة قاعدة جماهيرية ومزبوط الناس كتير بتحبك ومزبوط بيسألوا عنك بكل محل ومزبوط عندهم فضول يعرفوا عنك تفاصيلك شخصية مبهمة بس مش لدرجة انك يعني خلص تطلع فيها على الاخر
1: لا لا سمح الله بس انه انت يعني اجيت تقول لي اسا بترضي لا انا برضاش في كلمتين انا يعني مفهوم ضمن هاي الاشياء يعني.
0: شعراتها ولو وجمالها ولو وعيونها ولو وقلبها ولو خالص تمام جمالها ولو وجمالها ولو عيونها ولو جمالها ولو طيب المهم انت كيف حالك طمنيني عنك
1: انا والله منيحه ممتازه
0: انت مش فاهمه السير الموجود انت مش فاهمه يعني كل الطرق مسكره حاليا
1: احلى شيء انه احنا في هدول الساعتين مش على الشارع
0: صح بس يعني هو الله يعين
1: الله يعين
0: بس والله يعني
1: بس صراحه والله خليني احكي انا نيالكم انه احنا معكم عم نصدقكم

0: كنت جاي أحكيها، أنتم محسودين. يعني أنا لما أكون مثلا على الشارع كنت بتمنى حدا يكون معي كي يعني يغير.
1: نقول يا ريت نسمع فادي،
0: مش انه بلاش اسال لك
1: لا بطلع لك والله بطلع
0: انه يا ريت في برامج مثلا هيك تسلينا ونحن
1: نطلع. يا ريت في فادي اسمع حالي
0: مش بالضبط يعني
1: بلا اقولها وخلص. ايش هذا غريب
0: لطيف
1: شو غلط مش غلط.
0: المستمعين اسه باخذوا عني فكره سيئه
1: يعني لا ولا ولا
0: من الله ما اخذين عني فكره بتعرفي
1: انت غنى ولا صيت
0: فقير وانت مش عارف شو اقسم بالله هذا المغرور وهذا طولوا بالكم يا جماعة الخير شوفي
1: يا هاو
0: بتعرفي في صفات انت بتعرفيها عن حالك من البشر ويمكن واحدة من أسوأ الأشياء عن جد لما يعني ما انها سير وانفتحت وإحنا على الهواء بنحب نفتح سير نسولف يعني
1: بس ناقص فنجان قهوه
0: لسه لسه لسه بالفاصل نطلع بنعمل نسولف. المهم واحدة من أسوأ الأشياء إنه الناس تقرر مين أنت بدون ما تعرفك جد والله لأنه بصفي وكأنه التعامل مبني على أساس
1: فكرة مغلوطة
0: بالضبط شو هني مفكرين وبتوقع كتار يمكن يعني عانوا من هذا الإشي وبصرف النظر حتى يعني حتى مش بضرورة تكون حدا معروف أو مش معروف يعني في إنه لأنا إسا ميرال أخذت عنها فكرة إنه هي مثلا حدا كشر مثلا فأنا بروح متأهب لعندها على أساس إنه هي كشري وبتفاجأ مثلا إنه لا فعن جد قبل ما تقرروا مثلا وتحكموا وبالأخص لما عن جد لما بنكون إحنا أشخاص يمكن شوي صغير معروفين أكتر فأول شغلة بيجي بحكوا لك هذا إنسان شايف حاله وهذا إنسان مغرور
1: أكيد
0: لا هن مقتنعين يعني إنه هذا إنسان مفعش تحكي معاه شايف حاله أو إنه مثلا إذا بوصلك رسالة على سبيل المثال على السوشيال ميديا وما رديتيش لأنك ما شفتيهاش مثلا أو لأنها رسالة قليلة أدب تمام فدغري اول رد فعل بيجي بحكي لك انت مين فكر حالك ليه بترديش
1: انا شخصيا عن جد ومؤخرا كتير سايري هيك انه بحكمش ولا على اي حدا الا ما عن جد احكي معه او اتعامل معه ممكن اكون سامعه افكار عنه اللي هي مش بالضروره تكون صح انا بسمعها بس مش عن جد باخذها بعين الاعتبار
0: اصلا هذا المنطق
1: بس لما بتعامل يعني عن جد بتعامل مع الشخص بقدر اعرف او اخذ فكره عنه
0: لا الفكره انه خليني احك يعني اليوم انت كيف بتقرر مين هذا الشخص حكه
1: صح.
0: عن جد حكه عاشره جرب احكي معاه جرب خده واعطي معاه وبعد انت قرر ومرات في اشخاص اللي لانهن جايين بفكره مسبقه بتطروك تطلع جانب بيشبهكيش والله يعني الشخص اللي جاي لعندك بفكرة مسبقة عنك بجبرك تطلع جانب منك اللي انت بكيش تطلع
1: بضل يستفزك عشان يشوف هاي الفكرة
0: ليخرج أسوأ
1: ما فيك
0: فعن جد ما تحكموش ذيك المرة كنا نحكي انه ما تحكم على الكتاب من غلافه فعن جد اعطوا حكوا الناس بعد قرروا مين هذا الإنسان اللي أمامكو لأنه بيكون أهون لإلكو ويمكن إذا بيشوفوا طرف تاني من الشخص بيصعب عليهم يستوعبوا لأنه هن خلص مع فكرة إنه هذا هيك بروزنا بهذاك المحل طيب المهم فتحنا هيك موضوع
1: موضوع شيق
0: لا جد والله شيق وبفكر بسوى إنه ينحكى فيه اسمعي على هاي السيري في إشي مخصص متذكر مرة حكيت لك قصة قلت لك مرة نحكيها للمستمعين عن الجمل وابنه تذكري حكيت لك إياها
1: زمان
0: كتير وقصة بعرفش ليه تذكرتها على يعني على يعني هي إلها علاقة بالموضوع وبفكر كمان هيك مناسبة نحكيها الجمل الكبير وابنه كانوا مع بعض كانوا سوا فالجمل الصغير بيسأل أبوه إنه إحنا ليش إجرينا طوال فبجاوبه أبوه بيحكي له إنه إحنا مفروض بالصحراء عشان نقدر نمشي بالصحراء وحم الصحراء وحرارة الصحراء فبالتالي إجرينا طوال عشان نقدر نمشي بسرعة صفن فأجا حكاله طب إحنا ليش إرموشنا طوال فحكاله إحنا كمان لأنه عايشين بالصحراء وبالتالي الصحراء كلها غبرة ورموشنا طوال وخمال عشان يحمونا من الغبرة نقدر نصد الغبر فصفن الجمل الصغير أجا سأله طب إحنا ليش في عنا سنام أو حردبي حكى له

0: لأنه إحنا عايشين بالصحراء والصحراء فيهاش مي ومفروض نجمع المي بهذا السنام. فصفن الجمل الصغير حكى له بدي أسألك آخر سؤال، قال له شو؟ قال له إحنا شو بنعمل بحديقة الحيوانات بألمانيا؟ فاهمي؟ فالفكرة يا جماعة الخير إنه ما تحطوا ولا أي بني آدم بالمحل اللي هو مش معد لإله، لأنه رح يضل في عنده مليون سؤال ومليون فكرة ومليون شغلة يسألها لحاله ويسأل حاله ليش هو مش موجود ببيئته الطبيعية. فحطوا كل إنسان ببيئته الطبيعية عشان تاخدوا منه الماكسيموم تاعه. ودايما تذكروا قصة الجمل وابنه.
1: بتزول المية في الكوباية، أنا بدأت أفهم، فشلت النص الفاضي منها، فاستغربت بضحك على الأيام اللي عدت في الحزن واليأس، ولا شايف نصها المليان

0: يلا جاهزي نعمل النقل الحادي.
1: يلا جاهزي.
0: طيب بنقل حادي يا جماعة اليوم على فكرة فيرال جاي بموضوع كتير كتير كتير حلو. كتير حلو.
1: جوي وأجواء.
0: على الآخر أحس لعبتك هاي المواضيع ملعبك. ممكن تقرأي العنوان هذول الكلمتين؟
1: طبعا.
0: اقرأي.
1: حب أو تعود.
0: حب أو تعود. أنا فاكر هذا السؤال كبير.
1: كتير.
0: وكتير ناس تسألوا. إحنا مع بعض لأنه منحب بعض.
1: ولا لأنه متعودين على بعض.
0: ولا لأنه متعودين على بعض. ظهري وفيها مليون كتاب أيوة فاكر عيد. فحب ولا تعود لكل شخص عم بسأل حاله إذا هو موجود عن جد بعلاقة اللي هي مبنية على حب ولا على تعود. اليوم جايبين لكم هيك مجموعة من العلامات. هاي العلامات اللي بتكشف مكانتكم الحقيقية بهاي العلاقة. على فكرة بتعرفي يعني خايف أحكيها بدي أحكيها بحذر. مرات لما بتتحول العلاقة من حب لتعود هذا ممكن يكون مؤشر خطير, وبمحلات معينة ممكن يكون مؤشر منيح. يعني بتعلق شو نوع التعود. إذا أنا اتعودت على علاقة غير صحية هي مصيبة, بس إذا أنا الحب اتحول عندي لتعود على البني آدم اللي هو عم بيقدم لإلي تفاصيل صحية بالعلاقة فهذا منيح. يعني بس عشان هيك نكون محددين, بس المصيبة تكمن إذا إحنا الحب بتحول لتعود بعلاقة سيئة. طيب اليوم بدنا نحكي لكم كيف ممكن تستمر العلاقة بشكل صحي وشو الأشياء اللي لازم تشوفوها داخل العلاقة. تفضلي يا عزيزتي.
1: اللي بيسأل عنك ومش بس عن وجودك,
0: يعني
1: الشخص اللي بحبك هو ما بيكتفي بأنه يعرف أنك أنت موجود, هو بيهتم بشو عم بيصير لك بالضبط يعني, وبيسأل عنك وعن كل تفاصيلك, عن اللي بيزعجك وعن اللي بيخليك تكون مبسوط. أما الشخص اللي اعتاد على وجودك فهو بيتعامل مع وجودك باعتباره إشي مضمون, فما بينتبه لك إلا لما يشعر بتغير بحضورك أو أنك بلشت تبعد.
0: تماما. الشخص اللي بحبك هو مهتم بتفصيلي فيك. يعني عن جد أنا بعرف الناس اللي إلهن مع بعض علاقات أكتر من 15-20 سنة بعدين بيعملوا هاي المكالمة تبعت الصبح, صباح الخير كيفك حبيبتي, أكلتي, أفطرتي, أي ساعة وصلتي, علقتي بحركة سير, معلقتيش بحركة سير,
1: مهتمين بالتفاصيل.
0: كتير حلو بعد 20 سنة إنه بعده مهتم بتفاصيلها وبعده مهتم بتفاصيله. هذا بحكي حب. أما لما بيطلع كل واحد بجهة وبيلتقوا بس لما بيرجعوا على البيت شو طابخة شو عاملة شو هذا بطل حب, وإنه ما هذا صار نوع من أنواع التعويد. على فكرة واحدة من أهم المحطات اللي ببين فيها الحب هي وين تاميرال؟
1: وقت الخلاف.
0: لما التنين بيختلفوا هاي عن جد من أهم العلامات اللي بتكشف طبيعة العلاقة, هي طريقة التصرف أو

أوقات المشاكل أو أوقات الخلاف. الشخص اللي بحبك ممكن يختلف معك، بس هو رح يحاول يوصل لحل ورح يفكر بمشاعرك حتى وهو متعصب، تخيلوا، وما بيعتبر كل خلاف فرصة للانسحاب أو العقاب أو التجاهل. أما الشخص اللي موجود بعلاقة يعني يطغى عليها التعود، فهذا بخلي الشخص يضل بده استمرار العلاقة بس لأنها مريحة، لأنها مألوفة، من دون ما يكون عنده أي استعداد حقيقي لبذل جهد لإصلاح أي شيء ممكن يفسد هاي العلاقة. يعني ببساطة لأنه هو مش رح يطلع من هاي المساحة اللي هي مساحة أمان بين 7000 قوس، فبالتالي مش قادر رح يكون مهم له أنه يصلح أو يفهم أو يدارك.

0: اديله.
1: الحب الحقيقي هو مش انه الطرف الاخر بده يعرف عنك كل اشي، هو معناه انه في عنده رغبة بانه يفهمك، يسأل عن سبب انك متغير لسبب معين، او بحاول معرفة اشي عم بزعجك وبتذكر كل الاشياء اللي بتأثر فيك. اما الشخص اللي تعود على وجودك فهو بيعرف روتينك كتير منيح، عشان هيك بيهتمش بشو عم بدور بداخلك.
0: شوفي إيه هنا يعني انا حاسس عم نتناقش فيها انه فيش ابيض واسود. يعني مرات كترة الأسئلة على التفاصيل لما أنا بعرف مسار نهار شريكة حياتي مرات ممكن تأدي بمحل معين كمان لنوع من أنواع الـ
1: بتنرفز
0: يعني معين. فكمان بتوازن كل شيء عن جد بتوازن. يعني أنا بعرف روتينها، مش غلط إنه مثلا أسأل هيك على كم تفصيلة، مش غلط أسأل الصبح كيف أنت كيف حاسي،
1: مش داعي كل دقيقة
0: يعني. مش كل دقيقة ومش كل تاني،
1: مرة مرتين بالنهار.
0: وأسئلي أقل فيها حيثيات وتفاصيل على قدر ما فيها مشاعر. يعني كيفك أنت
1: بتصفي بعدين كأنها إسقاط واجب، يعني إحنا تعودنا على هذا الإشي فإحنا كل الوقت يلا خلص.
0: ولا مرة بعدين لما بتصفي بوتيري وكأنه كل الوقت بتصفي مش طالعة عن جد صادقة زي ما حكيتي، بس لأنه بدنا نختم كرت، فبالتالي بتصفي كذبة. فكل شيء يا جماعة الخير بده توازن.

0: طيب هي كمان مهمة بالحب يا جماعة الخير، لما اتنين بحبوا بعض، لما بيختفي شخص تعود على وجودك بشعر الطرف الآخر بالفراغ، لأنه تفاصيل يومه بتتغير بطبيعة الحال، ولكن هذا لحاله ما بيعني الحب. الفرق تماما بيطلع بالسؤال الأهم، هل هذا الشخص عن جد عم بيفتقدك أنت كشخص، ولا هو هذا الشخص عم بيفتقد الدور اللي أنت كنت تقوم فيه بحياته؟ وهذا يعني فرق شاسع. يعني إذا هو مرال مفتقدك أنت كإنسان، ولا هو مفتقد وجودك، مفتقدك أنت كتفاصيل، كمشاعر، كنمط حياة، ولا هو مفتقد أنه والله ميرال كانت تطبخ، ميرال كانت تنظف، ميرال كانت تصحيني بالليل. فهذا كتير كتير كتير بيختلف. والفكرة يا جماعة الخير أنه لما هذا الإنسان غيابك بالنسبة لإله مش مجرد تغيير بالروتين، هنا هذا إنسان بحبك. لما إنسان غيابك بالنسبة لإله هو غياب حاجياتك، غياب دورك اللي كنت تقوم فيه، فبالتالي هذا تعويض.
1: بشكل عام العلاقات ما بتخلى من سوء الفهم، بس استمرار الحيرة بخصوص مكانتك بحياة شخص معين ممكن يكون علامة اللي هي بتستحق أنك تتوقف أمامها، لأنه الحب هو مش معناته الكمال، هو عادي اللي بيمنح قدر من الوضوح والاهتمام والأمان. أما الاعتياد ممكن يجعل العلاقة مستمرة بس لمجرد أنه الطرفين تعودوا على شكلها، حتى لو أنه بطل في حدا عم ببذل مجهود حقيقي من أجل الطرف الآخر.
0: أنت تخيلي شغلي أنه شخص اللي موجود بعلاقة وكل وقت عنده علامات سؤال عن مكانته داخل هاي العلاقة،
1: شو بعدك بتسوي فيها؟
0: أنه يعني إذا بعدك أو بعدك عم تتأكد أو عم تتأكدي أنه أنت بتعني للطرف الآخر، أو إذا هو عن جد بحبك، أو إذا هي عن جد بتحبك، شو بعدك
1: أصلا تعمل؟ مجرد ما تسألت مرة أو بدك تتسأل هذا السؤال، فلازم تسأل حالك أنا شو بعدني بعملهم.

0: صوتك
1: ولا قديش صح اللي عم بكتبه الأمجد. مساء الخير يا أمجد. عم بحكي والخطر إذا الشريك بنحط بخانة إنه وجوده مفهوم ضمنا. إيش هاي مصيبة. هذا التعويض إنه لو شو ما صار، لو شو ما كان، لو مش عارف شو، مو موجود. مفهوم ضمنا وجوده. مش رح تعرفي بيستعمل مرات، مش رح تسترجي تتركني. شو بده يصير فيها؟ مش رح يسترجي إنه ينفصل عني. شو بده يصير فيه؟ وهذا عن جد مؤشر خطير. كتير مهم يا جماعة تعرفوا إنه الفعل بكتير أهم من الحكي. صدقوني ممكن شخص يجي يحكي لك أنا مش قادر أعيش من غيرك، أو تيجي تحكي لك أنا مش قادر أعيش من غيرك، بس السؤال الحقيقي هو شو بعمل هذا الشخص اللي مش قادر يعيش من غيرك لما أنت بدك إياه؟
0: يعني بتلاقيه
1: هذا اللي كل الوقت بيحكي لك إنه هو صعب له يعيش من غيرك. عن جد شو بعمل لما أنت بدك إياه؟ هذا سؤال. وهل عن جد هذا الشخص اللي مش قادر يعيش من غيرك بيحترم حدودك؟ هل بحاول يصلح أغلاطه عشانك؟ هل براعي مشاعرك؟ هل بشاركك المسؤولية عن العلاقة؟ وإحنا عم نحكي ولكن هذا يسري على الطرفين بطبيعة الحال. صدقوني بيقدر الشخص والشريك بالعلاقة والشريكة بالعلاقة يضلهن يحكوا من هون لبعد بكرة، أنا وأنا وأنا وأنت أهم لي من كل شيء، وأنت أحلى شيء بحياتي. لا مش أحلى شيء بحياتي، أنت أهم لي من كل شيء، وجودك مهم، أنا بستغنيش عنك، أنا مش عارف شو، أنا مش. بس على أرض الواقع هو عم بينفذ هذا الحكي؟
0: شو عم تعمل من هذا الحكي كله؟
1: هو عم بأخذ مسؤولية بالعلاقة؟ هو عم بيحترم رأيك؟ هو عم بيحترم حدودك؟ هو عم بيحترم شو أنت بدك؟ هو عم بيحترم توقعاتك؟ أو هي عم تحترم توقعاتك؟ عم تحترم شو أنت بدك؟ يعني أخذوا عطا. هذا الحكي يا جماعة الخير هذا بطعميش خبز، ودائما في جملة أنا كتير بحبها، الحكي فش عليه جمرك.
0: صح.
1: فش عليه جمرك الحكي. فبالتالي عن جد بالضبط تقدر تحكي شو ما بدك، بس بالآخر على أرض الواقع لأي مدى أنت إنسان بأفعالك عم تثبت للشريك أنك أنت عن جد بتحبه ومهتم لشأنه. صح؟
0: صح.
1: هيك حاسك
0: مليون بالمية.
1: حاسك أول مرة تسمعيني بحكي بهاي الموضوع.
0: لا والله أنا صاغي كلي أذان صاغي.
1: حاسس لا تشوفوا كيف هيك قاعد يوصفني بتهزلي براسها. نعم نعم نعم.

0: طيب
1: شو الساعة هاي؟ لو كل النهار زي هالساعة
0: اشكرا والله العظيم لو كل النهار زي هالساعة بس خلصت الساعة طارت الساعة الله يعطيك ألف عافية
1: شكرا
0: وعطلة نهاية أسبوع زي الفل
1: وإلك
0: نشوفك الأسبوع الجاي
1: يعطيك العافية
0: باي باي يلا ساعتنا الأولى انتهت رح نطلع لفاصل إعلاني موجز أخبار على رأس الساعة ومن ثم عودي للمتابعة بساعة أخرى خليكم معنا

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في اللد أحكاما بالسجن الفعلي تتراوح بين 15 و 22 عاما بحق 3 مدانين في جريمة قتل الشابة آية أبو حجاج في 26 من عمرها، والتي قتلت في مدينة اللد عام 2023 أمام أعين طفليها الصغيرين بينما كانت في مرحلة متقدمة من الحمل. وحسب تفاصيل الحكم، أدانت المحكمة الأخ غير الشقيق لآية أبو حجاج الذي كان يبلغ في حينه 14 عاما عند ارتكاب الجريمة، فضلا عن ابن عمها الذي كان في 15 من عمره بجريمة القتل في ظروف مشددة بالاشتراك إلى جانب مخالفات.

0: جنائية أخرى. أعلنت الشرطة اليوم فك رموز جريمة قتل الشاب محمد قطوان في مدينة يافا الساحل التي وقعت في 30 من آب 2026، وأسفرت عن مقتله وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، مشيرة إلى اعتقال شاب في 22 من عمره من سكان يافا للاشتباه بتنفيذه جريمة إطلاق النار. وتشير الشبهات إلى أن منفذ إطلاق النار كان يستقل دراجة نارية وترصد للضحيتين أثناء وجودهما داخل مركبة في موقف جانبي قبل أن يطلق النار باتجاههما وأن يفر من المكان. أدانت محكمة الصلح في القدس عضو الكنيسة عفر كسيف من كتلة الجبهة العربية للتغيير بتهمة الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة على خلفية واقعة حدثت قبل نحو 4 سنوات خلال مشاركته في مظاهرة في منطقة جنوب الخليل، وذلك بعد أن قبلت المحكمة موقف النيابة العامة في لواء القدس. في حديث لراديو الناس قال كسيف أنه يعتبر هذا القرار القضائي بمثابة ملاحقة سياسية، مؤكدا أنه سيستأنف على القرار.
1: נחכה לגזר הדין שאמור להינתן באמצע ינואר, ולאחריו אנחנו בהחלט נערר גם על ההרשעה, קודם כל על ההרשעה, ואחר כך נראה. בוודאי שאני לא מוכן לעבור על זה לסדר היום, כי זה חלק מהרדיפה הפוליטית של כל המחנה שאני חבר בו. אני לא מנתק את זה מניסיון הפסילה, ולצערי הצלחת הפסילה גם של ידידי סמי אבו שחאדה. הכל קשור, ואסור לנו לוותר, כי הבאים בתור יהיו גם אלה שכרגע חולקים עלינו ואפילו לוקחים חלק ברדיפה שלנו.
0: هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم محلا تجاريا في بلدة دبوري. وفي حديث لراديو الناس قال صاحب المحل التجاري الذي تعرض للهدم السيد أحمد مصالحة إن عملية الهدم هي ضمن سلسلة خطوات يقوم بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهدف الدعاية الانتخابية.
2: كان عندي إشكال مع هاي السلطات، روحت على محكمة بشان وتواصلنا، وصلنا لشغلة معينة مع هين إنه كل الوقت ما فيش عنا منطقة صناعية في دبورية، هاي المصلحة قايمة وفيش أي مشكلة. عندي بال 2025 كان عندي حريق في المحل، وقمنا ضبطنا المحل قبل 10 أيام، مكتوب على قولي على البوابة إخلاء المحل. جيت نديتنا خليت المحل وقلت لي إذا كان هيك الأمر أنا بلش بهدم المصلحة تبعيتي بيدي، إما أنا مش ناقصني دفع.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وأشار عراقجي إلى أن إيران قد ترد على واشنطن خلال الأيام المقبلة. الأحوال الجوية. يطرى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو 2 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق خلال ساعات المساء والليل، يمسي الطقس باردا نسبيا. ختام النشرة ذي عودة إلى حركة سير والزميل فادي زغايري، كونوا بخير.
3: تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
5: تقريبا دقيقة. فوضى. يشيع في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح فوضى، ويقابله بالعبرية أناركيا وبالإنجليزية أناركي. فما المقصود به؟ هو مصطلح إغريقي الأصل يمثل نظرية سياسية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وغياب الحكم بغرض إحداث تغيير اجتماعي تقوده الفئات الشعبية لخلق مجتمع يكون فيه الأفراد متعاونين بشكل متساو وبحرية. ولابد من الإشارة إلى الخلط الحاصل بين مفاهيم الفوضوية وقانون الغاب، على اعتبار أن الفوضوية لها أهداف ومعايير ومقاييس واضحة للمجتمع المجتمع المثالي برأيهم. وتلتقي الفوضوية مع الفكر الاشتراكي في رفضه للنظام الرأسمالي المبني على تسلط النخب، وتتفق مع الفكر الليبرالي في قضية تمجيد الفرد والحرية الفردية، ولكنها لا توافقه على بناء المؤسسات الحاكمة وترسيخ أسسها. ويعتبر الفيلسوف الروسي ميخائيل بيكونين والفرنسي بيير جوزيف برودون من أهم المنظرين لهذا المبدأ.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، ويلا رجعنا لنتابع ساعة جديدة من الزمن أنا وإنتوا على هواء راديو الناس. يلا الخميس نهاية الأسبوع، أول إشي وأهم إشي على مهلك وعلى الطرق جميعا، هذا أولا. وتاني إشي يلا ركزوا معنا كتير منيح بموضوعنا لليوم، وهيك سؤالنا لليوم. اليوم جبنا لكم سؤال هيك فرفوش بما أنه خميس، بس هو كمان مبني على دراسي، تمام، مبني على بحث نفسي عميق معمق، وجايب لنا اليوم هيك نتائج. بس قبل ما نقرأ لكم طبعا من نهاية الساعة الدراسي والبحث، بدي أسألكم السؤال. سؤال البحث كان يا جماعة الخير ركزوا منيح، مين اللي بيكذب أكثر في العلاقات؟ بالعلاقات بينات بعض الأزواج، مين اللي بيكذب أكثر، الرجل ولا المرأة؟ وإذا الرجل أكتر بدكم تقولوا لي بأي جوانب بشكل عام الرجل بيكذب، وبأي جوانب المرأة بتكذب، بس مين عنده وتيرة الكذب أكتر وليش؟ يعني كتير مرات بتعرفوا بيجوا بيقولوا أو بيبرروا إنه ما هي كذبة بيضة، ما هي كذا. أوكي تمام، تعالوا نحكي حتى على الكذبة البيضة. اليوم لما الرجل بده يكذب بشو بيكذب بالعلاقة الزوجية، والمرأة لما بدها تكذب بشو بتكذب بالعلاقة الزوجية، ومين اللي بيكذب أكتر برأيكم، الرجل ولا المرأة؟ يلا اليوم في عنا بحث ونتائج رح نحكي لكم إياها بنهاية الساعة، بس بدي أسمع منكم بالأول مين اللي بيكذب بالعلاقات أكثر، الرجال ولا النساء، وشو أنواع الكذبات اللي بيكذبوها يعني. وحكولي عن كذبات بيضة كمان، مش بالضروري كذبات اللي ممكن تؤدي لدواهي. يلا 0461166666

يلا بدنا نروح نبدا مع اتصالاتكم ولا تحكوا لي يا جماعه. حسب الابحاث يعني بيحكوا بشكل عام الكذب ملح الرجال، هيك بيحكوا، وهاي وكأنه مقولي سائدي انه الكذب ملح الرجال. اليوم هاي الدراسة اجت وجابت كل الامور هيك صفطتها بالعلاقات يا جماعة بين الازواج، مين اللي بيكذب اكتر، الرجل ولا المرأة؟ والسؤال لما بنحكي على كذبات بين الرجال والنساء الأزواج، على شو بتكون الكذبات؟ يعني مرات بيكون في كذبات اللي هي بسيطة، كذبات تافهة، كذبات لا تذكر، كذبات بيضة. السؤال مين بيستعملها أكتر هاي الكذبات؟ مين اللي بده يطفي حرائق أكتر، الرجل ولا المرأة؟

0: يلا هاتوا نشوف شو عندكم تحكوا لنا. مع مين نبدأ يا ميرال؟ نجوى، مساء الخير يا نجوى.
1: والله أنا هذا السؤال يعني مش بعز أن أجاوب عليه.
0: أول شيء كيف حالك نجوى؟
1: اسمع في الأخير وشعديك العافية.
0: الله يعافيك.
1: لأنه كله بكذب صراحة يعني.
0: كله بكذب، كله عايش كله على الكذب اليوم يا نجوى.
1: أنا
0: قوليلي افتحي قلبك نجوى.
1: ده أقول لك شغلة واحد يعني أنا بش حدا فينا نبي بهالأيام وبالسابق. طلع يعني مين بكذب أكثر، المرأة ولا الزلمة؟ فيش هون نسمع. مرات أنا مع الكذب البيضة.
0: شو يعني الكذب البيضة؟
1: الكذب البيضة مثلا يعني إنسان مثلا وقف بوليس تمام؟
0: أوكي.
1: بدي كله مثلا ليش طريق.
0: لا سيبيكي من البوليس، أنا بحكي بين المرأة والزلمة، سيبيكي من البوليس.
1: تلعوش أنا بقدرش أقول لك بين زلمة ومرأة، إني أنا طبعا عزباء.
0: بغض النظر من تجربتك، من شو بتسمعي؟
1: يعني من تجربتي يعني. الكذب البيضة بتكون اللي بيستعملوها دائما أصحاب المراكز، أصحاب المناصب
0: يعني.
1: أضول اللي يعني كذب البيضة إن أنا مش فاضي، إن أنا ودت لك فلان، هو بيكون فاضي يعني. هاي كذب البيضة.
0: هدي أسألك سؤال عشان تفهمي علي أكتر. اليوم بالعلاقات الزوجية الزلمي والمرأة مش دايما صادقين مع بعض مليون بالمية، تمام؟ في كذبات بيضة بعدك بتقولي. مين بيستعمل هذا الأسلوب أكتر، الرجل ولا المرأة؟
1: بتوقع انه الزلمة. كل ليش لانه دائما الزلمة بيحب بالدرضة المرأة.
0: بالدرضة. فبتقولي هو بيكذب بيكذب عشان يكسب رضاها، وكان
1: بيكسب رضا المرأة. وبعض الزلمة بتستعمل المرأة بتستعمل برضو كل الكذب البيضة يعني. قلت لك فيش واحد يعني معصوم من الكذب البيضة وغير الكذب البيضة. في مواقف الانسان مرات يعني عن جد عن جد اقول لك يعني بس انسان بيكذبش بهاي الدنيا. اللي بقول لك ان انا بكذبش لان انا مش منافق، لا هو كذاب.
0: أوكي.
1: كنا بنكذب وأنا كذبت بحياتي مرة أخرى.
0: أوكي شكرا نجوى، مساء الخير.
1: يعطيك العافية.
0: عافية روحك. إلى اللقاء. باي باي. بالعلاقات يا جماعة، مش بالحياة بشكل عام، بالعلاقة الزوجية مين اللي بيستعمل الكذب أكتر؟ وكما مرات نحكي على كذبات بيضة يعني، زي ما حكت نجوى، الرجل بيكذب أكتر لأنه بده يكسب رضا زوجته، بس المصيبة لما بتكتشف كذباته. أحمد مساء الخير.
2: مساء النور،
0: كيف حالك؟
2: والله نحمد الله. اسمع منه علي عن تجربة، احنا كذبين.
0: طب ليه؟
2: آخر.
0: ليه؟
2: نمشي مع الحياة، نمشي معهن.
0: كيف يعني؟ بشو بتكذب؟
2: يعني أقول لك مثلا طبخة تكلها من زيتشي.
0: مصيبة كارثي.
2: لا مش بالدار.
0: يعني انت بتقول وكأنه الكذبات هي تتمحور بهاي الأمور.
2: هن بجبرنا، هن بجبرنا اشترت لبسه حلوه مثلا، هي بالنسبه لها حلوه بالنسبه لي لا.
0: طيب
2: بس تقول لا.
0: طب ليه بتتوجهن لها؟ احكي لها لا مش حلوه، شو المشكله؟
2: احسن ما ضمتك مش مجرب انت يا اخوي.
0: فانت بتقول

0: انت بتقول اذا بتحكي له مش حلو كارثي.
1: شو كارثي يا زلمه؟ الشرق الاوسط الحل وهي اللي مش بتحلش.
0: اسا اسمع، لا شو الحلو انه لما هي بتلبسها مثلا وبتشوف انه مش كتير ظابط لها، مش كتير حلو، بتيجي بتقول لك ليه ما قلت ليش انها مش حلوه، بتيجي بتطلع عليك بالعالي، فاهم؟
1: اقول له انت ماكلين هوا.
0: فانت بتقول الرجل بيكذب اكثر عشان يكسب رضاها،
1: بده يمشي.
0: اوكي بده يمشي. صاد لي هالمساء يا احمد. هلا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. بقول لك احمد بده يمشي هالمسكين، فبضطر انه يكذب مرات، كذبي هون كذبي هون. يا سعيد مرحبا.
2: مرحبا اخي شبقاء.
0: هلا، شو اخبارك؟ انت في الراديو سعيد. كيف حالك سعيد؟
2: الله يعطيك، الله يسعدك.
0: الله يخليك. شو يا سعيد، مين بيكذب اكثر، هو ولا هي؟
2: يلا حافظ، هلا بس بدنا قدرة ربنا.
0: مش فاهم.
2: احنا بس بدنا قدرة ربنا احنا في الغرار المحن.
0: بس بدنا شو؟
2: قدرة الهية.
0: قدرة الهية ليه؟
2: شبه بي النصة بي من جميعهم.
0: كيف يعني؟
2: يعني بيعمل واحد كالعمل حالي كالعمل عامل اجتماعي.
0: سيبك انا عم بحكي بين الرجل والمرأة، سيبني من البشر.
2: لا الزلمي.
0: الزلمي ليه الزلمي بيكذب اكثر؟
2: بمشي مغمرة. طب بمشي.
0: طب هو اذا كذب اليوم كذبي، بكره بس تنكشف يكون فتح حاله باب جهنم.
2: لا بدي مشي خلاص، منيح عم نطلع ونعرف بنغير جو. طيب مشي معك.
0: فبتقول وكانه الرجل مضطر يكذب عشان يمشي.
2: بمشي عادي مشي.
0: اوكي شكرا سعيد، مساء الخير. ركزوا يا جماعة، عم نحكي عن الكذب بين الرجل والمرأة. عم تحكوا الرجل بيكذب أكتر لأنه بده يمشي. طب هاتوا أسألكوا يا معشر الرجال، بكرة لما تكتشف إنك كذبت عليها، طب مش بدك تكون فتحت حالك كمان باب، صح ولا لا؟ فشو يعني بده يكذب عشان يمشي؟ صار بدي تقنعوني بهاي، شو يعني هو بيكذب عشان يمشي؟ علل المشاعر. يلا انا بعدني ما اقتنعتش، بدي تقنعوني، وبدي احكي لكم بالاخر الدراسه شو بتحكي، مين بيكذب اكثر الرجل ام ال

0: يلا 0461 66 66 بنتابع مع الاتصالات لنسمع منكم بشكل واضح وصريح. بدي أسمع من النساء كمان. صبايا بنفع تحكولنا عن تجربتكم عن حالكم؟ هل عندكم كذبات معينة تكذبوها مرات انتم؟ ولا بس الرجل هو المتهم بالكذب؟ ولا بس هو اللي بيكذب عشان يمشي؟ ولا بس هو اللي بيكذب عشان ينام بالبيت؟ ولا بس هو اللي بيكذب لأنه دوا ونجي؟ طب انتي مش مرات لما بسألك شو صرفتي بتكذبي عليه مثلا؟ قدي صرفتي مش بتكذبي؟
1: رضيتني بكيتني عسنين عمري.
0: يلا نروح لعند أحمد. يا أحمد
2: أهلا أستاذ سادة، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
2: حبيبي شو أخبارك؟
0: مشتاق لك، طمني عنك.
2: والله الحمد لله.
0: حبيبي يا أحمد، أحمد مين بيكذب أكتر، الرجل ولا المرأة؟
2: يا زلمة إحنا مخزين 10 من 10 بالكذب.
0: يعني الرجل ملح الكذب ملح الرجال.
2: مش بس هيك
0: لكان
2: انت قبل شوي كنت تسأل اذا اكتشفت انك بتكذب ورطة عوز. طب احنا مكتشفين ان احنا بنكذب على حالنا بالاول.
0: طب كيف ممكن تعيش وانت كاذب على حالك؟ اشرح لي.
2: انا بدي اسألك سؤال. يعني شو بصير اذا بدنا نعيش اللحظة؟
0: كيف يعني
2: طيب الاكل؟ والله بتجنن، وانا ممكن تكون مش طيبة، باكل من بين 10 اكلات.
0: طب اسألك سؤال احمد.
2: بس انا بقول لك شو المشكله.
0: لحظه قبل ما تقول لي شو المشكله بدي اسالك سؤال.
2: تفضل.
0: اذا ببلش من فكره انك بدك تمشي عشان تستر زي ما حكيت تمام، بكره بتبلش بانه والله الطبخه زاكي وممكن تمتد لابعاد تانية ولا شو؟
2: طيب صحيح ممكن تمتد، بس بتعلق
0: باللي
2: بتعلق
0: فيه
2: انت شو نيتك. يعني انا اصلا من حكينا احنا عن الكذب عشان نمشي، هذا مش هالكذب، هذا اللي لا سمح الله يعني اللي هو خياني ولا شغلات ثانيه، او انا مثلا بعمل شغله ومخبيها. فبنحكي عن بشكل

0: يعني نحكي عن مصطلح الحال يعني. انه هذا اللون حلو بجنن والله هذا اللون، انت بتحبه الشيلي.
1: طب شو
0: اللي هو ما اللي هو ما بيأدي لكارت يعني
1: الكيس. انا معك انا معك، بس شو لحظه احمد احمد شو شوف انت ما ابسط هالشغله، بتيجي بتسالك هذا اللون حلو انت شايفه انه مش حلو، تمام؟ شو المشكلة تيجي تحكي لها مش حلو هذا اللون الثاني احلى؟
0: هاي هاي هاي تقول لك انهم بتقبلوش النقد، بتقبلوش يا عمي.
1: بس لما
0: هسه انت بتيجي تقول لي اوعيك مش حلو بتقبل، برد عليك باخذهاش بزعلي. هم بتقبلوش جنس حوا، بتقبلش النقد.
1: لا انا بوافقكش بوافقكش،
0: ممنوع تنتقد انت جنس حوا، تنتقدوا انت زي اللي وقعت على النار، ممنوع.
1: مش بالضرورة، ما هو كمان حسب انتو شو نوع العلاقة اللي بانيينها.
0: وقديش انا بقول لك الكل، انا بعملش، اما انا بقول لك بشكل عام هن بتقبلوش النقد زي كيف احنا الشباب او الزلمه بنتقبل. يعني انا مثلا يعني انا مثلا هسه رحت جبت بوت عم على بالي بوت لونه احمر
1: اوكي،
0: ممكن تجي شيء انت تقول لي والله يا احمد هذا الفوت مش تبع لك مش حلو
1: اوكي
0: بتقبل.
1: اوكي
0: هذيك بتكون فات للسند والهند عشان تجيب شيء عن هالشيء، بتجي انت ببساطه جدا بتكوني طبعا فايت على 17 محل لا والله هذا مش حلو في
1: السياق. طيب هات أسألك سؤال أحمد.
0: تفضل.
1: أنت بدك تقول لها بدك توصل لها الرسالة إنه هذا الفستان مش حلو، تمام؟
0: تمام.
1: في طريقتين، بنفع تيجي تقول لها لا والله مش حلو هذا الفستان وأنت عارف إنها فايتة 17 محل تجايبته. وبنفع تيجي تحكي لها طب ما أنت فوتي على 17 محل، كان رحتي على المحل ال 18، في ممكن تلاقي إشي أحلى. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟
0: بتقول أنا بقول لك مشكلة أكبر، بقول لك تعال معي.
1: فأنت بدك تختصر شرها.
0: ليش تشيش معي أنت؟
1: فأنت فتحت حالك كمان باب.
0: لا خلينا على الباب الأولاني عمي، وحلو وبجنن وكله 100% وألف ألف ومشي.
1: طب هات نختصرها، أنت بتقول الرجال أكذب من النساء بسبب عدم رحابة صدر النساء بتقبل الحقيقة.
0: لا يتقبلون النقد.
1: أوكي شكرا يا أحمد.
0: الله يسعدك.
1: الفل، هلا يا حبيبي، باي باي. يلا من أحمد ل وأخيرا ريم.
2: مرحبا.
1: ميت مرحبا، كيف حالك؟ ألو؟
2: صراحة أنا كتير بختلف بالآراء اللي بيحكوها إنه المرة بتتقبلش النقد.
1: ما أنا عم بستناك وتتصلوا، عم بستنى النساء يتصلوا.
2: يعني بقول ممكن الواحد يقول أنا مش عاجبني بدك تلبسيه، البسيه حرة عشان ما الواحد ما يكونش ديكتاتوري، بس بالمرة مش حلو أو مش لابق. فلا شو بدي تنزل يعني.
1: أسألك سؤال ريما، أنت متأكدة إنه كل النساء بفكروا هيك؟ او 90% او روحي 80% من هيك؟
2: البسي بس مش حلو، البسي انت حره بس مش حلو.
1: هسه هاتي احكي لك، البسي انت حره بس مش حلو، فانا بدي اوصف لك سيناريو، اثنين طالعين على مناسبه، رجل وزوجته، تمام؟ اجا حكى لها اسمعي الفستان مش كتير حلو بس البسي. هاتي اوصف لك السيناريو اللي بده يصير، انا مش رايحه، انا مش طالعه، كل مرة بدنا نروح محل بتسمي اللي بدني، ما عرفتش تقول من قبل انه مش حلو، انا مش عارف، صح ولا لا؟
2: لا
1: لا متأكدين؟
2: يعني بقول لي مش حلو برجع على المراية كمان مرة بتطلع، طب ليش مش حلو؟ بقول لي واحد اثنين ثلاثة بغير دغري، مش حلو مش حلو.
1: اوكي اجا حكالك ممتاز، اجا حكالك مش حلو انت شايفتي حلو بتغيري؟
2: بغيره طبعا.
1: بس ما انت شايفتي حلو؟
2: لا في شيء معين اللي مش حلو ممكن بإناني.
1: طب مين
2: بإناني مش حلو.
1: أوكي مين بيكذب أكتر بشكل عام، الرجل ولا المرأة؟
2: أنا فكر فيش قاعدة معينة زلمة ولا مرأة، في أشخاص للبيئة اللي ربيوا فيها، بس في شيء اسمه كذب بيضة للناحيتين.
1: ومين يعني عنده وتيرة الكذب البيضة أعلى، الرجل ولا المرأة؟
2: كمان مرة بقول أنا فيش قاعدة لا ذكر ولا أنثى، في قاعدة لا يعني كل واحد شو البيئة اللي أمل، الكذب البيضة ممكن تكون موجودة. شو يعني؟ يعني ممكن واحدة تغاوشت وحماتها، أنا فيش عندي حما يعني الإشي مش لإلي، بس ممكن واحدة تغاوشت وحماتها، حماتها سمعتها حكي
1: أوكي.
2: بيجي الجوازة بقول لها شو صار، حكت معك إشي ضايق؟ لا ما حكتش، هاي كذبات إنها بدها تمشي، يعني واحد دم بده يمشي الأمور.
1: وكأنه بدهاش تشعل الأجواء وكأنه
2: يعني هيك إشي ممكن الواحد يستر يمشي هون عن أخته.
1: هاتي أسألك سؤال تاني، إذا أجا زوجك أو شريكك أو بصرف النظر وحكى

0: قال لك اسمع ريما، أنا خبيت عليك حفاظا على مشاعرك، تغفري له ولا لا؟
1: أكيد بغفر له طبعا. لذلك يعني كل واحد بعرف، إذا أنا بعرف إنه جوزي منيح وإنه دائما اللي كرتي ولا مصلحتي وبكيت عن معين اكتشفت إشي وفعلا يعني من السيناريو الموجود بكتشف إنه هو بده يحافظ علي عشان ما أخته حكت كذا ما قاليش، اكتشفت بعدين إنه موجود هذا الحكي بعرف إنه بده يحافظ علي طبعا، والإشي هذا دي
0: أوكي متبادل. شكرا ريما، يسعد هالمساء الحلو.
1: شكرا.
0: هلا تحياتي إلى اللقاء. ريما بتقول ما فيش معيار، فيش مين أكتر الرجل ولا المرأة، في كل واحد وكأنه تابع للبيئة تبعته، للخلفية، لكيف هو بفكر وما إلى ذلك. يلا نأخذ كمان اتصال ولا عنا فاصل. أوكي أبو كارم، مساء الخير يا أبو كارم.
2: مرحبا.
0: ميت مرحبا، شو أخبارك؟
2: أنا فادي، أنا بنفس الرأي للي سبقني.
0: نعم.
2: برضو بقول إنه ما فيش معيار للكذب. أنا بقول كله بتعلق بطبيعة العلاقة بين الزوجين.
0: بس مين عنده وكأنه ميول أكثر لأنه يكذب؟ مين عنده ولو بيغلب بصفر فاصل صفر صفر صفر واحد عشان مضطر يكذب؟
2: بقدرش أقول لك أنا، بس ولكن قبل حكوا إنه مين قال إنه المرأة بتتقبلش من الانتقاد؟ لا بتتقبل.
0: كل واحد بيحكي من تجربته أبو كارم.
2: لحظة، شو اللي بتتقبلوش المرأة؟ إنك تكذبها. إذا بتبكى تحكي إشي مثلا وبتكذبها كامت لك يامي،
0: أو تكذب عليها كمان.
2: إنك تكذب عليها بجوز يعني ما تعرفش وتمر، إما إنك تكذبها. تكذبها يعني مثلا حكت إشي وتقول لا اللي بتقوليه مش مضبوط. هنا المشكلة. إنك تكذبه بكلهم بكذبه.
0: طب لحظة، هات أسألك سؤال تاني. اليوم الأغلب لحد الآن من الرجال حكوا إنه لا، الرجل بيضطر يكذب أكتر لأنه هو مضطر يمشي. يعني لحد الآن ولا حدا حكى للمرأة.
2: هذا نفاق.
0: شو يعني نفاق؟
2: هذا نفاق.
0: شو يعني نفاق؟
2: يعني إنك تكذب مشان تمشي، هذا نفاق اسمه.
0: لا بس مرات انت بدك تضطر تكذب لانه بدك يعني بدك تمشي الحال. احنا مش عم نحكي على كذبه، مش عارف شو كذبه بيضه. يعني اذا اكلتها مش طيبه قالها طيبه، اذا نعرف.
2: ايوه اذا كذبه بيضه معقوله. المشكله ما تبكى كذبه من هذولاك
0: لا هناك طبعا. احنا ضد الكذب اصلا بالعموم.
2: يعني مثلا اعطيك مثال. مثلا تيجي تسالك إيه شو حكت أختك عني، تقول لها والله ما حكت إلا كل خير. وهي بتبكى إيش مغربلتها،
0: وبس تكتشف إنها مغربلتها رح تيجي تقلب عليك. يعني شو تعمل؟ فأنت خدها من الآخر، احكي لها أختي حكت واحد
2: هاي اللي بقوله
0: يسعد لي المساء الحلو يا أبو كارم. هلا يا حبيبي، هلا إلى اللقاء، باي باي. يلا رح نتابع مع اتصالاتكم مع موضوعنا لليوم ونقاشنا، مين بيكذب أكتر بالعلاقات، الرجل ولا المرأة؟ فاصل ونعود.

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر.

0: آل وأم الفحم.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا، يسعد هالمساء، تحياتي لإلكو جميعا، وعطلة نهاية أسبوع إن شاء الله بتكون سعيدة وهادية وآمنة على الجميع. يلا متابعين بسؤالنا ونقاشنا لليوم، على فكرة استمر النقاش تحت الهوى كمان، وكل شخص كان فيه عنده وجهة نظر بالموضوع، مين اللي بيكذب أكتر بالعلاقات، الرجل أم المرأة؟ وليه وشو المواقف اللي بتضطر X أو Y إنهن يكسبوا بالعلاقات؟ يلا 0461166666. مساء الخير ولاء.
1: مساء الخير.
0: هلا كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. شو يا ولاء، مين بيكذب أكتر، الرجل ولا المرأة؟
1: ما فيش يعني رأي من رأي اللي كانوا يحكوا، ما فيش شيء معين،
0: فيش قاعدة وكأنه
1: لا لا. حسب الموقف، دائما حسب الموقف، حسب الشخص، وحسب العبار
0: الماضي.
1: نعم أيوة. الماضي. فعلى هذا الأساس الواحد بيصير يعني يحسبها.
0: هاتي أسألك سؤال، بشكل عام يقال إنه الرجل مرات بيضطر يكذب أكتر عشان بده يداري زوجته وكأنه، أو مرات عقلية المرأة بشكل عام بتحتم عليه إنه يكذب مرات بتفاصيل صغيرة، فبالتالي بيطلع هو يكذب أكتر، في منه؟
1: من هاي الزاوية.
0: يعني شرحي لي أكتر،
1: يعني
0: وين تعطيني حالات وكأنه، وين بيضطر يكذب عشان
1: يعني انا ما بحسش هذا الاشي صراحه، يعني انه لا اذا مش حلو بقول مش حلو وبتقبل.
0: بتقبلي عادي، مش ممكن تيجي تعملي له كارثي ورا الموضوع؟
1: لا لا، لاني انا بكون لما بدي اساله بكون انا اصلا متحيره، فلما في شك انا داخله فبروح اطلب اخرى راي.
0: حلو.

0: أنا متأكدة.
1: لحظة هاتي أسألك سؤال تاني. حبيت قلتي أنا لما أنا شاكي بالأمر يعني مستحيل أروح أسأل أي حدا إذا أنا مش شاكي. إذا أنت مش شاكي بالأمر وأجل عندك قال لك اسمعي ولا الفستان مش حلو، هل ممكن يوصلك لمرحلة تزعلي لأنه كان صريح، أو يوصلك لمرحلة تبدلي الفستان اللي أنت شايفتيه حلو؟
0: لا شوف، إذا أنا مش رح أروح أسأله مثلا إذا مش حلو،
1: أنت ما سألتيهوش، أنت هو لحاله
0: هو جاي صح، هو دي يجي يحكي لأنه مش حلو، فأنا بعرف أنه في إشي ثاني غير أنه مش حلو،
1: يعني
0: بيكون فيه له هدف ثاني مش لأنه مش حلو.
1: أوكي، طب أنت شايفتي وأنت واثقة من أنه هذا الفستان حلو ومرتب وكيف هو بحب طبعا، أو تعال نقول على سبيل المثال يعني وكأنه فيهش ولا إشي نشاز اللي ممكن يزعجه لزوجك، فبس هو حكى لك مش حلو شكله مش حلو، فأنت يعني بتغيري أو بتناقشي بالموضوع؟
0: إذا واثقة أنا من إنه فيش إشي فيش فيه إشي ولا أي إشي غلط وأنا عارفة إنه عاجبني، لا بضل إني أنا لبس واثقة من نفسي ليش؟
1: وبتزعليش منه إذا هو كان صريح؟ أجلك اسمعي ولا أنا بالآخر هذا إلك، أنت حرة بس أنا شايفه مش حلو.
0: لا لا بزعلش.
1: أوكي شكرا ولا مساء الخير.
0: هلا
1: هلا هلا هلا باي باي باي باي. الإيش الكذب ملح الرجال.

0: يلا بنتابع 0461166666. مساء الخير يا بلسم.
1: مساء النور. هلا،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. شو يا بلسم، مين بيكذب أكثر، الرجل ولا المرأة؟
1: صراحة فيش معايير اللي هي بتخليني أقول المرأة ولا الزلمة. بس بقول شغلة واحدة،
0: قولي.
1: إنه بحس إنه الطرفين كد بعض. ليه؟
0: ليه؟
1: لأنه في كثير كد اللي قالوا إنه الزلمة بتضطر يمشي عشان هيك هو بكذب أكثر. لا، أنا بحس هذا الشغل غلط، لأنه برضو هذا الإشي موجود عند النساء،
0: هي بتضطر تكذب كمان عشان تمشي.
1: صح، مزبوط. يعني هذا الإشي موجود كثير بين المرأة وجوزها، بين المرأة الوحدة وخطيبها.
0: بتحسيش انه اذا مثلا هاي الكذبة اللي انت شايفتها كذبة بيضة وصغيرة عشان والله بدك تمشي، في حال دارت الدنيا وانكشفت هاي الكذبة، بتحسيش انه ممكن تعمل مشكلة بينك وبين خطيبك او بينك وبين زوجك؟
1: إيه، لا، بفكر انه حسب شو هي الكذبة. يعني في احيانا، خلينا نحكي عن النساء، في احيانا اللي هي كذبات اللي لو انه لقدام عرف انه بهذا الوقت انا كنت اكذب عليه مش رح يزعل منها. اللي هي لو بدنا نطلع عليها رح نكون يعني شايفينها اكثر من مرة وكل يوم.
0: اوكي، شكرا بلسم، يسعد هالمساء.
1: نعم،
0: هلا، الى اللقاء، باي باي. طب هي متعلقة جدا يا جماعة الخير بكتير معايير وبكتير تفاصيل. يلا، مين برأيكو بيكذب أكتر، الرجل أم المرأة؟ وشو الدوافع اللي بتخلي أي طرف من الطرفين يكذب ولو بتفصيلة بسيطة، ولو بأمر بسيط، ولو بإشي صغير؟ يعني عم تحكولي على تفاصيل اللي هي لقد بسيطة، مثلا أكلي مش طيبة والله عشان أختصر بحكي لها لا طيبة، لبسي مش حلوة عشان أختصر بحكي لها لا حلوة. أنا عارف يعني هاي تفاصيل صغيرة اللي يعني، وإذا انكشفت بيوم من الأيام، إذا بيوم عن جد انكشفت، فأنت ممكن تطلع إنسان منافق مش صريح. يلا بدنا نتابع 0461166666. معي مستمع. ألو، مساء الخير.

0: مرحبا يا فادي.
1: ميت مرحبا.
0: هذا اللي عمل البحث وين عايش بأي عالم بالضبط؟
1: هذا عايش بالعالم اللي عايش فيه أنا وياك.
0: إحنا بنكذب.
1: لا أعوذ بالله. لا يا زلمة
0: كذب حرام يا فادي. إيش مالك مالك ومال هالسيرة؟
1: أنا بجيب الحرام، أنا بجيب الحرام على الهوى صح. شو أعطيني؟
0: إحنا المغلوبين على أمرنا أنا وإنت،
1: يعني
0: المتزوجين.
1: أنت متزوج لحالك، أنا مش متزوج.
0: وما أنا أتمنى تتزوج اليوم قبل بكرة. خليك تعيش هاي الحظايا الحلوة. أنا عارف
1: تجربة
0: أيوة هي تجربة.
1: طب
0: خليها كل يوم الصبح تسمع كم كلمة حلوة أو أنت تقول له آه ماشي، وهون الكذب يبدأ.
1: وين؟ يعني الجد بتقول انت بتكون مضطر تمشي لانه اذا غير هيك مصيبي.
0: بس هي طبيعه العلاقه اصلا تفرض عليك مع الانثى انك تكذب.
1: طب معناته لحظه شوي، اذا بدنا نعيش على، يعني انت لسه عم تحكي ليها على سبيل الدعابه، بس هون في مؤشر خطير. لحظه شوي، واكثر من حدا صار حاكي وكانه انت بتضطر لما بدك تكون بعلاقه، انت بتضطر تكون انسان كذاب. ليه لازم العلاقه تكون مبنيه على الكذب عن جد؟ ومش شايف انه اليوم يمكن لانه صارت هاي النظره السائده اليوم، يعني كميات حالات الطلاق عم بتكون مهوله؟
0: ما هي جوابك، الجواب هو عالم نسوان صغير.
1: طيب
0: بدك تاخذن على قد عقلي، لانه غير هيك، غير انك بدك تضطر تستعمل الكذب عشان تمشي، بدك تحرق أعصابك، بدك تمرض.
1: تعرف ليه؟ وإسا جد يمكن لأنه العلاقة من البداية بتنبنى أصلا على أساس غلط. يعني لا بدي احكي لك ليش، وبدي احاول اقنعك باللي عم بقوله. بالضبط هسه بالفاصل كنا بنقاش انا وزميلتين لإلي هم بالإذاعة، كنا نحكي اللي بيبني من بداية الدنيا علاقته كرجل وكمرأة على الصدق، الصدق المطلق، تمام؟ وحتى لو في أشياء بتزعجها أو أشياء بتزعجه، اللي هو عارف إنه هاي أشياء مش غلط وبيجي بحطها على الطاولة بيقول يا حبيبة قلبي هذا اللي أنا، هذا نمط حياتي، هذا اللي أنا بعمله، هذا اللي أنا عايش فيه، وبالتالي تعالي نحكي فيه، أنا مستعد أغير بعض التفاصيل إذا بتزعجك بس مش كل شيء. بس مش يجي من أول الدنيا يحكي لها إنه آه طبعاً أنا مستعد أتغير عشانك وبعدها تصير المفاجأة.
0: قولهن لزميلاتك أنا شخصياً عملتها وحطيت الأمور على الطاولة.
1: أوكي.
0: وحياتك زبطت.
1: طيب.
0: قديش حزيك يعني؟
1: قديش صمد؟
0: قديش صمد؟ يمكن جمعة، يمكن شهر.
1: معناه اسمح لي أحكي لك المشكلة عندك.
0: لا
1: لكان،
0: لأني أنا تنازلت عن كثير أشياء، مش بمعنى التنازل لدرجة الإهانة،
1: تضحية خلينا نحكي.
0: يعني بالضبط، يعني نزلت سقف التوقعات تبعي وضحيت كثير، ولكن بالمقابل قلت لك بالآخر علي النسوان صغيرتك مشي معي.
1: بس يا عزيزي لحظة شوي بدأ موضوع التضحية والتنازل، لأنه في كتير ناس وكأن أول ما بنحكي بتنازل أو تضحية بخدوها لمحل سيء. لا جزء
0: أنا أحكي لك سقف توقعات.
1: فاهم، ولكن جزء من أنك تدخل وتبني علاقة زوجية بدك تكون عارف من البداية في تضحيات، لأنه الحياة بدها تتغير. صحيح. أنت بطلت عزابي بطبيعة الحال.
0: صحيح. أنا وإنت فاهمين هذا الإشي. ولكن أنا أخر مرة مش عمال بقول إنه 100% القاعدة تتطبق على كل النسوان. ولكن الأغلب الساحق للأسف الشديد، وكيف أنت قلت كثير علاقات تنتهي بالطلاق من تحت رأس هاي الشغلة، إنه ما فيش توافق وواحد من الطرفين بيضطر إنه يكذب. وعلى الأغلب الرجال، أنا بلومش الرجال ولكن عشان يمشوا حياتي.
1: يعني بتقول إذا بدنا نكون صريحين ونحط الأشياء على الطاولة رح نوصل لطلاق؟
0: رح يكون الوضع أسوأ.
1: معناها هاي معناته هاي مشكلة بالطرفين نفسهم.
0: هاي مشكلة مثالية، أنا عارف هاي مشكلة من التربية، هاي مشكلة يمكن إذا بتوصل كل حلقاتك وكل أسئلتك بالعلاقات مع بعض تصل للنتيجة، وبالآخر النتيجة مش رح تقدم لك حل.
1: أوكي، أنا بدي أحييك مستمعنا الكريم، بدي أشكرك على مداخلتك المهمة كتير صراحة، يعني عن جد هيك مسكت نقاط هامة جدا اللي بتوقع مهم نضوي عليها. شكرا جزيلا يسعد هالمساء.

0: هلا،
1: إلى اللقاء، باي باي. بدي أتوقف عند هاي المكالمة صراحة، لأنه من كتر ما هي مكالمة صادقة استفزتني، واستفزتني لمحل مش كتير منيح، لأنه كل اللي حكاه المستمع الكريم، أو بديش أحكي كله، 90% منه صح. من أي باب؟ من الباب تبع بيقول لك إنه إذا أنت بدك تكون صادق 100%، أنت بدك تفتح على حالك مشاكل اللي أنت بغنى عنها، ومن هون بتبلش المشكلة. بلش المشكلة من فكرة إنه أنا أهون لي أعيش وأنا بعرف إنه هو بيكذب، وبالأخص عند الرجال، عند النساء عفوا، أهون لي أعرف إنه هو بيكذب من فكرة إنه يجي يحط لي الواقع كما هو. لأنه لما بده يحط لي الواقع مثل ما هو، أنا بدي أضطر أعمل رد فعل، ويمكن مرات وكأنه رد الفعل هذا يكلفني كتير. منفكر وكأنه بشو ممكن يكلفنا قبل ما أصلا نحكي فيه. أنا بفكر فيش إنسان عاقل وطبيعي، إن كان رجل أو إن كانت مرأة بصرف النظر، مفروض يرضى بأنه يعيش مع كم كبير من الكذب من أي طرف إن كان. ومش عم بحكي أكيد على الكذبات البيضة اللي كنا نحكي فيها على سبيل الدعابي، يعني من أول ما بلشنا، أنا عم بحكي على كذبات أكبر، اللي بيجي بقولك أنا مضطر أكذب عشان أساير وعشان أخسر شرها، أنا مضطر أكذب عشان والله أضلني ساتر على حالي. زي ما حكى المستمع من شوي، إنه أنا بصحى من النوم بكون متأهب للكذب، لأني بعرف إنه إذا أنا ما كذبت فبالتالي في مشكلة وفي مصيبة وما إلى ذلك. وهاي فكرة عن جد عن جد عن جد غلط. وحتى لما حكيت له بشكل عام، أنا دايما بحكي أول ما نبلش نخطط للعلاقة أهم شيء نكون واضحين وصريحين ونحط أمورنا على الطاولة مثل ما هي. باجي بحكي شو أنا، مين أنا، شو توقعاتي، تيجي تحكي مين هي، شو هي، شو توقعاتها. وما بنفع تيجي تحكي إنه مناسب لإلي، ولا هي ولا هو، لطالما هو غير مناسب، وبعدها تتحول تنقلب وكأنه المعادلة. هون بده يصفي كل طرف من الأطراف بيكذب، لأنه أنت بالأول كنت تمام مع الموضوع وبعدها بطل تمام، فهو مضطر يكذب عليك. وإذا بتحسوا أنك وصلتوا لهذا المحل وفي أشياء تغيرت بعد الارتباط والزواج ودخولكم تحت سقف واحد، لا تعالوا كمان مرة وحطوا الأمور كمان مرة على الطاولة، وكأنكو إسا عم بتحددوا مسار العلاقة من أول وجديد، عشان ما تعيشوا بكذب وما تعيشوا بنفاق وما تعيشوا بخداع. بالنسبة للسؤال اللي سألته، الأبحاث النفسية اللي انعملت يا جماعة بتشير إلى أنه الرجال والنساء بيكذبوا، لكن الدوافع وراء الكذب وطبيعته بيختلفوا. بعض المواقف بميل الرجل أكتر لاستخدام الأكاذيب اللي بتهدف لتعزيز صورته أمام المرأة، إخفاء سلوك اللي ممكن يسبب خلاف، بينما ممكن تلجأ النساء بعض الحالات للكذب بهدف حماية مشاعر الطرف الآخر أو تجنب جرحه. كمان نوع العلاقة ومستوى الثقة بين الطرفين بيلعب دور مهم، فكل ما شعر الشخص بالخوف من الرفض أو العقاب أو فقدان العلاقة ممكن يصفي أكثر استعداد لإخفاء الحقيقة. وبيشوف علم النفس أنه الكذب لا يعني بالضروري الخيانة أو انعدام الحب، ولكنه ممكن يكون مؤشر على وجود مشكلة بالتواصل أو شعور بعدم الأمان داخل العلاقة. فعلم النفس ما حسم، ما جزم، ما حكى مين بيكذب أكتر، لأنه ما في مقياس، وهذا كلياته زي ما حكينا بيرجع بطبيعة الحال لطبيعة العلاقة، بيرجع لطبيعة الخلفية اللي جاي منها الأطراف، وعلى شو بنت العلاقة وعلى أي أسس بنت العلاقة، وعن جد لأي مدى العلاقة عم تعطي كل الوقت مجال إنه واحد من الأطراف يبادر بإنه يكذب. فالسؤال الأدق يا جماعة مش مين بيكذب أكتر، المرأة ولا الرجل. السؤال الأدق هو ليش بيكذب الشخص، وشو عم بحاول يخبي، وشو عم بحاول يحمي لما بيعمل هاي الشغلة. ومهم نعرف إنه الدافع هو أكتر أهمية من معرفة جنس الشخص اللي بيكذب، سواء كان رجل أم امرأة.

ختام مشوارنا لليوم وختام أسبوعنا. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. بدي أشكر طاقم العمل ميرال صفدي، لياس مرجية، دانا أبو بكر، جواد العمري وعارين نصر. على رأس الساعة تلتقون الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج استوديو الخميس وحوار خاص مع رئيس القائمة العربية المشتركة دكتور يوسف جبارين بعد شوي هون باستوديوهات راديو الناس أو بروفيسور يوسف جبارين. هذا كله بعد شوي وأنا أعود وألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
7: مهم يكون تطبيق مريح
8: وبالعربي
7: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
8: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء
9: يعني. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك اليوم عن اعتقال 72 شخصا من سكان النقب وجنوبي البلاد منذ مطلع عام 2026، بينهم 67 مواطنا إسرائيليا يحملون بطاقات هوية زرقاء للاشتباه بتورطهم في أنشطة أمنية تشمل التخطيط لتنفيذ هجمات وتهريب أسلحة عبر الحدود، مشيرا إلى تقديم لوائح اتهام بحق نحو 50 منهم. وكشف الشباك في بيان عن اعتقال 5 من سكان بلدة شقيب السلام في النقب خلال شهري أيار وحزيران الماضيين بشبهة تشكيل خلية والتخطيط لإنشاء مجموعة مسلحة في البلدة. قال إنها استلهمت من المجموعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وفق ما جاء في البيان. ودعا الشباك أن المشتبه به الذي ينسب إليه قيادة الخلية عمل لفترة على تشكيل المجموعة المسلحة، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مضامين اعتبرها الجهاز تحريضا على إسرائيل وتشجيعا لتنفيذ هجمات وفق ما جاء في بيان الشباك. أصدرت المحكمة المركزية في اللدة أحكاما بالسجن الفعلي تتراوح بين 15 و22 عاما بحق

0: 3 مدنيين في جريمة قتل الشابة آية أبو حجاج التي قتلت في مدينة اللد عن عمر ناهز 26 عاما عام 2023 أمام أعين طفليها الصغيرين بينما كانت في مرحلة متقدمة من الحمل. وحسب تفاصيل الحكم أدانت المحكمة الأخ غير الشقيق لآية أبو حجاج الذي كان في حينه يبلغ 14 عاما من العمر وابن عمها الذي كان في 15 من عمره وقت ارتكاب الجريمة وأدين بجريمة قتل في ظروف مشددة بالاشتراك إلى جانب مخالفات جنائية أخرى. أعلنت الشرطة أنها فكت رموز جريمة قتل الشاب محمد قطوان في مدينة أفا الساحل التي وقعت في 30 من آب 2026 وأسفرت عن مقتل الشاب قطوان وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، مشيرة إلى اعتقال شاب في 22 من عمره من سكان المدينة للاشتباه بتنفيذه جريمة إطلاق النار. وتشير الشبهات إلى أن منفذ إطلاق النار كان يستقل دراجة نارية وترصد للضحيتين أثناء وجودهما داخل مركبة في موقف جانبي قبل أن يطلق النار باتجاههما وأن يفر من المكان. أدانت محكمة الصلح في القدس عضو الكنيسة عفر كسيف من كتلة الجبهة والعربية للتغيير بتهمة الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة على خلفية واقعة حدثت قبل نحو 4 سنوات خلال مشاركته في مظاهرة بمنطقة جنوب الخليل، وذلك بعد أن قبلت المحكمة موقف النيابة العامة في لواء القدس. في حديث لراديو الناس قال كسيف أنه يعتبر هذا القرار القضائي بمثابة ملاحقة سياسية وأنه سيستأنف على القرار.
1: נחכה לגזר הדין שאמור להינתן באמצע ינואר, ולאחריו אנחנו בהחלט נערר גם על ההרשעה, קודם כל על ההרשעה, ואחר כך נראה. בוודאי שאני לא מוכן לעבור על זה לסדר היום, כי זה חלק מהרדיפה הפוליטית של כל המחנה שאני חבר בו. אני לא מנתק את זה מניסיון הפסילה, ולצערי הצלחת הפסילה גם של ידידי סמי אבו שחאדה. הכל קשור, ואסור לנו לוותר, כי הבאים בתור יהיו גם אלה שכרגע חולקים עלינו ואפילו לוקחים חלק ברדיפה שלנו.
0: هدمت السلطات الإيصالية صباح اليوم محلا تجاريا في بلدة دبوري. في حديث لراديو الناس قال أحمد مصالحة صاحب المحل التجاري الذي تعرض للهدم إن عملية هدم مصلحته اليوم تأتي ضمن سلسلة خطوات يقوم بها وزير الأمن القومي الإيصالي تامر بن غفير بهدف الدعاية الانتخابية.
2: كان عندي إشكال مع هاي السلطات، روحت على محكمة بشان وتوصلنا لشغلة معينة معهن إنه كل الوقت ما فيش عنا منطقة صناعية في دبورية، هاي المصلحة قايمة وفيش أي مشكلة. عندي بال 2025 كان عندي حريق في المحل وقمنا ضبطنا المحل قبل 10 أيام، مكتوب على قولي على البوابة إخلاء المحل. جيت نديتنا خلقت المحل وتلي إذا كان هيك الأمر أنا بلش بهدم المصلحة تبعيتي بيدي، إما أنا مش ناقصني دفع.
0: تتواصل مظاهرات الحاردين في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى جوش دان احتجاجا على اعتقال شبان بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية وسط إغلاق طرق الرئيسة واضطرابات في حركة السير والمواصلات العامة. وأفادت الشرطة بأن مئات المتظاهرين أغلقوا مدخل مدينة القدس عند جسر الأوتار، فيما شهد شارع باريلان تجمع عشرات المحتجين ما أدى إلى عرقلة حركة السير في المنطقة. وفي ابن براك أعلنت الشرطة أن متظاهرين أغلقوا شارع رقم 4 عند مفترق كوكاكولا ووصفت المظاهرة بأنها غير قانونية، مشيرة إلى أن أحد ضباطها أعلن ذلك للمشاركين قبل اللجوء إلى استخدام القوة ووسائل تفريق المظاهرات. ودعت شرطة السائقين إلى تجنب المنطقة واستخدام طرق بديلة مع متابعة التحديثات المتعلقة بحركة المرور. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الجو غاما جزيا ومعتدلا في معظم المناطق. خلال ساعات المساء والليل يمسي الجو باردا نسبيا. ختام النشرة بعد قليل برنامج حوار خاص مع دكتور فراس خطيب. كونوا بخير.

0: تقريبا دقيقة. أسامي، كثيراً ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشة الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماماً كما جاء في القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة، وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه.
4: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شي جديد. يا حلو، كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه. يا سيدي
5: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
6: هاي تقنية الفار خطورتها.
5: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعالسمع.

0: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لا راديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2:00 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع هو بروفيسور يوسف جبرين، أكاديمي ورجل قانون، ولكنه في الآونة الأخيرة طبعا هو رئيس القائمة العربية المشتركة، صاحب التجربة البرلمانية والحضور في قضايا المجتمع العربي، والذي تولى الرئاسة في هذه الانتخابات في واحدة من أصعب المراحل التي عرفتها السياسة العربية هنا في البلاد. وبعد أشهر من الأزمات والخلافات الداخلية أيضا داخل القائمة المشتركة، يدخل هذا الحزب أو هذه القائمة المعركة الانتخابية ربما متأخرا وبقيادة جديدة.

0: جديدة. فهل أثر هذا التأخير على جهوزيتها وفرصها الانتخابية؟ وهل يستطيع رئيسها الجديد استعادة ثقة الجمهور وإعادة المشتركة إلى موقع القوة والتأثير؟ حول هذه الأسئلة وغيرها، حول أمور شخصية أيضا، ينضم إلي الآن بروفيسور يوسف جبرين. سلامات بروفيسور.
1: سلامات، مساء الخير فراس، للمستمعين للمستمعات، شكرا على الضيافة. توعدنا كثير ما كانت جزء دائما
0: يعني انت رئيس قائمي بالاخر، فمخلينك تعرف باجتماعات الحزب والجبهة والتجمع والاحزاب يعني والموحدة بخلوا الناس المهمين للاخر، فاللي بيطلعوا اسا من اسا للانتخابات هن اهم ناس في المعركة الانتخابية.
1: يعطيك العافية، مبسوطين يكون معك.
0: فمع الاحترام طبعا للجميع، كلنا مهمين، ولكن اتحدث عن المراتب القيادية. بروفيسور يوسف جبرين، أول إشي عائلة جبرين كبيرة، واسم يوسف جبرين، في كمان بروفيسور يوسف جبرين كمان عندكم بالبلد.
1: أنا بدي زميلي صح
0: بدي هيك أسمع أبو تيسير، إحنا بناديك أبو تيسير في يعني في خلف الكواليس، الناس حابة تسمع عنك يعني على الأقل. أنت من أم الفحم، عنك، عن عملك قبل السياسي، عن عملك الآن في السياسي، عن عائلتك، هيك شوية نبذة شخصية، حاجة ضلك تحكي عن تانياهو.
1: هو صحيح يعني أنا مو كل يمكن بالحديث في الجوانب الشخصية، بس أوكي بستغل سؤالك. ونطرق أول شيء، أنت حكيت عن يعني جبرين وأم الفحم. طلع أم الفحم فيها حالة يمكن خاصة في العالم، اللي عندك أربع عائلات كبيرة، جبرين، محميد، محاجنة وإخبارية، اللي تقريبا كل البلد يعني تنتمي إليها، وأنت بتحكي على يعني حوالي 65-70 ألف. والبلد القديمة حتى مكسومة جغرافيا يعني في الحي أيضا يعني بحسب العائلة، وهذا فعلا يعني مميز، وارتبطت علاقات يعني مهمة بين العائلات نفسها وبين العائلات، وبعتقد يعني هنالك فعلا يعني أجواء إيجابية بهذا يعني الانتماء الكبير اللي بنحاول نحافظ عليه لخدمة البلد والحفاظ على أجواء اجتماعية فيها. فأنا من يعني مواليد أم الفحم، درست في البداية في مدارس أم الفحم، انتقلت للدراسة بعدين في الناصري في مدرسة المطران، احنا الراديو في الناصري، فأنا لما طبعا يعني باجي لهون بشعر كمان يعني جاي على بلد الثاني اللي درست فيها، والأصحاب كثير فيها، ولليوم يعني على تواصل مع الأصحاب ومع المعلمين اللي ومع الطلاب اللي درسوا معي. درست المحاماة في الجامعة العبرية والحقيقة يعني أنا نشاطي يعني يمكن هاي أقل معروف في فراس، نشاطي السياسي بدأ يعني فعلا من سنوات 5 و6 سنين في أبناء الكادحين، كنا نلقي ونحكي سياسي، بعدين كنت رئيس مجلس الطلاب في الإعدادية، بعدين كنت رئيس مجلس الطلاب في الثانوية في المطران،
0: يعني ماشي بالموضوع.
1: لما انتقلت للجامعة كنت رئيس لجنة الطلاب العرب في الجامعة، وبعدين كنت رئيس الاتحاد الكتل الطلاب الجامعيين، وحتى لما سافرت على أمريكا لدراسة الماجستير كنت عضو يعني لجنة الطلاب، لجنة الطلاب
0: إنها السوسة اللي رافقتك
1: كما يبدو. يعني كل الوقت كنت يعني باتجاه الـ يعني ممكن محلات قيادية بس كمان عطاء. وبعدين ده يعني تخصصت في مجال حقوق الإنسان في اللقب الثاني في الولايات المتحدة، اللقب الثالث دكتوراه، اللي كمان تخصصت تحديدا فراس في موضوع يعني حقوق الأقليات والأقليات القومية والإثنية والأقليات الأصلية. وعمليا يعني دراستي الأكاديمية تتماهى كمان مع شغلي اليومي، يعني المصادفة كانت آخر مقال أكاديمي كتبته للبروفيسورة يعني صدر في يعني في جامعة كولومبيا في أمريكا، كان عن المشاركة السياسية للأقليات.
0: هاي شغلتك
1: يعني فعلا أنهيت المقال من هنا وصدر من هون، وانتقلت عمليا لممارسة قضايا ذكرت في المقال.
0: كل الوقت كان اسمك موجود لرئاسة القائمة المشتركة بعد يعني خلال السنتين الماضيات، يعني قبل الانتخابات وقبل برايمر السبع الحزب.
1: المزبوط صحيح، يعني أنا تقدير كبير إلي يعني رفاقي وأصدقائي في كوادر الجبهة، اللي يعني كل الوقت يعني كان اسمي مطروح اني اكون قائمة الجبهة، يمكن كمان بسبب التجربة اللي كانت إلي في الكنيسة فترة معينة، والحقيقة الكنيسة بدها أيضا تجربة، يعني أنت يعني بأخذ وقت عبال
0: ما تفهم كيف
1: فعلا فعلا كيف الأمور بتصير هناك. بس كمان بخبش عليك، تجربتي القانونية ساعدتني. يعني في نهاية الأمر الكنيسة

0: هي بيت المشرعين، يعني هو بيت للتشريع.
1: صحيح.
0: فبالتالي المعرفة والخبرة القانونية تساعد القانون في العمل، بالضبط، تساعد في العمل، وحافظت على تواصل دائم مع يعني مع كوادرنا، مع أهلنا، مناسبات اجتماعية ومناسبات سياسية، وهذا برأيي مهم جدا. يعني احنا مش بنشتغل سياسة لما احنا في موقع رسمي معين، وانما هذا تواصل دائم مع الناس.
1: والبيت عندك هيك العيلة، يعني انت عندك اولاد اللي هن يعني اشرح لنا شوي على الناس، حابة شوي تعرف.
0: نعم. زوجتي من الناصري، بس ما بعدتش كمان جبرين الناصري.
1: كمان جبرين الناصري. طيب ممتاز.
0: مستشارة تربوية، عندنا 4 أولاد، تيسير الكبير، فمن هنا أبو تيسير. وفعلا يعني أنا بفضل أبو تيسير، لا دكتور ولا بروفيسور.
1: في التيسير.
0: نعم، عاسم سيده. صحيح، عاسم الوالد. تيسير أنهى جديد لقب مدقق حسابات في الجامعة العبرية، والآن في فترة التمرين استاج. البنت تدرس سنة ثالثة محاماة في البلاد،
1: فكما
0: يبدو قربت على مهنة يعني أبوها لما. وعندي جود بصف 11 وجوري بعدها بصف سادس.
1: بعد بصف سادس
0: يعني هيك الأولاد موزعين على كل.
1: بتشوفين آخر فترة ولا كيف؟
0: والله يعني هذا موضوع حساس شوي. كامبين انتخابات مع عائلة صعب الحقيقة. صحيح. يعني وأنا طبعا جربتها قبل، فمن الأول كنت لهم يحسبوني شهر مسافر. صعب صعب.
1: كم عرس كم بيت عزا كنت هذول الجمعتين الماضيات؟ يعني في أيام بتروح أكثر من عرس ولا كيف الإشي؟
0: أكيد طبعا، لا يعني بالذات في نهاية الأسبوع يعني عادة بيكون أكثر من عرس، يعني في الليلة أحيانا بتعرف مع مناسبة أخرى. بس أقول لك صراحة يعني أنا بشكل دائم بشارك، يعني بالذات يعني في منطقة وادي عارة يعني بشارك بدون علاقة أنه في انتخابات ولا فيش انتخابات. والصراحة بحكي لك يعني فراس، يمكن أنت سألت لأنه هيك في يعني طبعا إحنا قبل الانتخابات، بس أنا بكون مبسوط في المناسبات الاجتماعية. الحقيقة يعني هذا اللقاء مع الأهل وبالذات مناسبات فرح. يعني
1: الحقيقة أنا بشوفك حتى كنت أشوفك كثير قبل الانتخابات، يعني
0: يعني ومناسبة طيبة، يعني وإذا الشباب بشدوا علينا ندبك بندبك. فإذا الوقت بسمح، مش دائما. طيب. أما إذا الوقت بسمح منشارك مع الأهل الفرحة.
1: يعني الآن أنت ترأس المشتركي وربما الحزب اللي فات بأكثر أزمات في الآونة الأخيرة، يعني عندك رئاسة جديدة للمشتركة اللي همها مش هوين، في أحلك ظروف سياسية موجودة، قضايا كثيرة اللي رافقتك وانت رئيس للمشتركة، منها بدأنا في قضية الخلاف على الترتيبات مع العربية للتغيير، بعدين قضية جعفر فرح، بعدين الآن عفر كسيف يدان في المحكمة، ومن الممكن أن يكون هنالك وصمة، ممكن أن يعني بشي مرحلة نظريا ممكن يعني أنه يقال من الكنيسة نوعا ما. كل هذا الأمر كيف تعطيت معه؟ لأنه مش هوين يعني، وهنالك أيضا ما أدى في أوساط معينة بيقولوا أنه هذا قد يؤدي إلى عزوف عن التصويت للمشترك تحديدا.
0: صحيح فعلا، أنا يعني دخلت في ظروف مش هوينة ما بعد يعني استلام رئاسة قائمة الجبهة، بحكي عنها قبل حوالي يعني أكثر من 4 أشهر، وبعدين بدأت الأزمات ابتداء أولا قبل حتى يعني النقاشات يعني داخل المشترك الثلاثية، أنه كمان الموحد اختاروا أنه يكونوا لحالهم. أنا ما أخفيت ولا مرة رأيي أنه الأصح كان يكون مع بعض، وهذا لا يزال رأيي، بس أوكي يعني الأخوة في الموحدة اختار شيئا آخر. بس أنا يعني الصراحة ممكن أنه تجربتي اللي كانت قبل أيضا داخل المشتركة، ولكن أيضا بعرف أنه فيش سياسة بتمشي هيك بسهولة، يعني هذا تجربتي أيضا السابقة. فكانوا يعني يحكوا لي أحيانا يعني يوسف بس انتخبوك صارت كل هالمشاكل، وهاي احنا بدنا نشتغل قاعدين بأخروا فينا. فأنا قلت لهم يعني السياسة بطبيعتها فيها أزمات ومنها ننطلق. أنا شعوري اليوم إنه هذه المواضيع فعلا أصبحت من ورائنا، شعوري اليوم في عملنا في نشاطاتنا إنه في ارتياح. أولا في ارتياح على مستوى المشترك، يعني صحيح مثلا كانت قضية الأخيرة قضية الشطب، اليوم قضية عفر كسيف، ولكن هذه القضايا لم تضعفنا. قضية شطب سامي أبو شحادي زميلنا وصديقنا على العكس قوت أولا العلاقات الداخلية داخل المشتركة بين الثلاثة أحزاب وبين قيادة المشتركة تحديدا أنا وسامي ودكتور أحمد طيبي. وأيضا قضية عوفر الآن، بمعنى أحيانا الأزمات تخلق يعني أرضية طيبة لتعاون لعمل مشترك لتنسيق طوال أيام كاملة. كنا نكون في القدس مرة، في لجنة الانتخابات المركزية في الكنيسة مرة، في المحكمة العليا. هذا أعطانا فرصة أيضا أن نعمل مع بعض، وأعطى الجمهور فرصة أنه يشوفنا مع بعض. وفي اعتقادي يعني ليس فقط أنه احنا تجاوزناها، وإنما أعطتنا دفعة جماهيرية، لأنه الآن الصراحة كل النشاطات الاجتماعية اللي منشارك فيها منذ هاي الأحداث بتكون بروح إيجابية، روح حماسية. أمس والله كنت في طرعان اجتماع حاشد، فوقف أبو محمود يعني صديقنا مازن عدوي وقال أدعو الناس إلى الخروج والتصويت للمشتركة. فبالنسبة لنا هذا نشعر فعلا ولك أرضية خصبة لنجاحنا. صحيح الآن تبقى يعني 20 يوم، ولكن فترة كافية نعزز شغلنا
1: على الصعيد الجماهيري. ممكن أتفق معك، ولكن في أمور أخرى اللي متعلقة فيك بشكل شخصي، إنه هنالك من رأى بأنه إشكاليات كبرى زي قضية جعفر وغيره، جعفر فرح، وما يعني أنت نوعا ما اختفيت عن الرادار نوعا ما، ربما لأنك بدك تكون وحدوي، ربما أنك أنه كمان يعني يعتبرون أن يوسف جبارين يختلف عن غيره من القياديين، أكثر بده هدات البال، وأكثر وين في قصص اللي بحاول ما يكونش لهناك. في ناس أخذتها عليك كنقطة شوي سلبية.
0: يعني شكرا للسؤال، مع انه الموضوع ورانا واحنا الان
1: لا في الموضوع ورانا
0: بس
1: طبعا
0: بس احنا بحكي لك بما انك سألت. نعم، خليني يعني عندي ملاحظتين. الملاحظة الاولى للحقيقه انا احيانا اختار ان اتابع واعالج قضايا معينه من يعني ليس تحت الرادار، بمعنى احيانا اشعر ان الضجيج الاعلامي مضر اكثر من مفيد، وانا بخبيش عليك مثلا هذه مثلا قضيه جعفر فرح، بعرف انه يعني الاعلام توجه اليه ورفضت انه يعني اطلع على الاعلام، ولكن قصدت متابعه الموضوع. لم يمر يوم لو معالج في الموضوع امام قياده الجبهه بهدف انه يعني كيف بيحكوا الموضوع يعني يتابع على نار هادي وبدون ضوضاء اعلاميه. هذا من ناحيه، من ناحيه أخرى. نعم أنا أشعر بمسؤولية كبيرة لأني شخص وحدوي، أنا أريد أن أكون شخص وحدوي، أنا أؤمن بفكرة العمل الوحدوي، وأنا أقول أحيانا حتى ينجح مشروع سياسي بحاجة أيضا لشخص وحدوي يقوده. هذا صحيح بالنسبة للجبهة، وأنا بشوف اليوم أنه هذا التوافق على شخص يوسف جبارين داخل الجبهة والنتيجة الطيبة اللي كانت أيضا في البرايمريز هو نقطة قوة للجبهة. فلذلك أريد أن أحافظ على يعني الأجواء الوحدوية والدور الوحدوي الذي أؤديه. أنا اليوم يعني أي إشكالية بتكون في الجبهة ممكن أحكي مع كل الأطراف، مع كل الفاعلين، وفعلا نتجاوزها، وهذا برأيي نقطة قوة. بما يتعلق في المشتركة الأمر أيضا مشابه، بمعنى أنا من الأول فراس لما دكتور أحمد طيبي وأبو الناجي سامي شحادة اتصلوا لتهنئتي في رئاسة الجبهة، قلت لهم أنا لا أرى الانتخابات القريبة وأنتم مش معي، بمعنى أنا من اليوم شايف القائمة المشتركة. صحيح كانت إشكاليات كان في مد وجزر، ولكن ضميري مرتاح أنني عدت مع قائمة مشتركة. ويعني ممكن أقول في رئاسة قائمة مشتركة أنه هاي مسؤوليتي، بس هذا ما كانش الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي كان أنه هذا الشارع طلبه، وأنا وين ما كنت أفوت، وأحيانا حتى كنت يعني أخجل شوي أفوت على بيت عزاء لشاب متوفي وأهل العزاء يقولوا لي بدنا مشترك، وأنا ما أحبش أدخل بالسياسي. بس أنا سعيد للحقيقة أنه ترجمنا هذا على أرض الواقع، واليوم أعتقد أنه منقطف الثمار. يعني هيك لما بشوف أجواء بدخل صحيح. على طرعان بشوف في جبهة وتجمع وعربية تغيير، بشوف هاي الأجواء الوحدوية في انعكاس طيب على الشارع.
1: صحيح، ولكن في لكن هنا ينبغي أن تطرق موضوع القائمة المشتركة. يعني بعد خروج جعفر فرح اللي كان معروف قبل المشترك، سامي أبو شحال الذي كان معروف قبل المشترك، نتحدث عن شخصين اللي هن فاهمين كيف الكنيسة ماشي، فاهمين كيف الأمور ماشي والأحزاب ماشي، هن بدون القائمة. كمان في هنالك علامة سؤال ربما على عفر كسيف، أمور اللي كانت يعني نطلع على القائمة اليوم غالبية الوجوه ديش أقول كلهن هي ما عندهنش عن جد تجربة، وجوه جديدة، هنالك من يراها وسطية نوعا ما، في أحلك الظروف السياسية، بدك هون حدا اللي نيابه وصلات فهم اللي يقدر يتعامل مع يعني انت فهم شو.
0: نعم، يعني طبعا أنا يعني أحيانا أسمع هذه الملاحظات، ولكن وأقولها بثقة، أنا أرى بهذا الجانب جانب إيجابي، بمعنى أنه لو كانت كل القائمة وجوه يعني

0: إن سامي أبو شحادي. وأنا بالنسبة لي فراس أنا أرى مشروعي السياسي ليس كمشروع شخصي ولا كمشروع أشخاص. أنا دخلت إلى السياسة من منطلق يؤمن إنه المشروع السياسي حتى ينجح يجب أن يكون تنظيمي مبني على روح جماعية مبني على تنظيم وحزبي قوي، وهنالك أهمية كبيرة للشخص. وأنا حكيت لك عن الدور الوحدوي اللي مهم اللي أخذه، ولكن في نهاية الأمر برأيي التنظيم السياسي القوي يبقى هو الأساس، وهذا مهم. والآن أحزابنا تخرج وتطرح إلى الواجهة قيادات جديدة، برأيي هذا مهم جدا. خذ بعين الاعتبار أنه أيضا جعفر فرع على فكرة، يعني جعفر الآن يعني كان في حلقة شبابية في طمرة، فهو لا يزال طبعا يعني قيادي ويعطي أيضا في العمل. سامي أبو شحادي هو سيبقى رئيس حزب التجمع، يشارك في النشاطات، وهو يتابع أيضا يعني عملنا السياسي في الكتلة، مع أنه الآن هو غير مرشح بشكل رسمي. أنا لا أرى بالكتلة البرلمانية وكأنه هي واجهات كل شيء. لا،
1: كنت أنت مع انسحابه من الترشح لسامي قبل قرار المحكمة كقانوني؟ حكي لنا شو نصحته. أنا صار الموضوع من ورانا، أنا عم بحاول أدمى بطار يعني قضية. أنا بعرف قديش أنت واحدة وقديش صعب عليك تحكي شغلات اللي شوي خلافية، بس أجل وقت. أنا برأيي
0: كقانوني ومختص في هذا القانون تحديدا، يعني أنا موضوع الشطب السياسي أنا بعلم عنه للحقيقة. واضح إلي بدون أدنى شك أنه القرار الصحيح هو عدم انتظار قرار المحكمة بدون شك.
1: ليه؟
0: لأنه قرار محكمة في الظروف السياسية اللي موجودة مع القضاء الموجودين كان يعني يدخل أولا سامي أبو شحادي شخصيا، ولكن أيضا التجمع الوطني بصفته رئيس للتجمع، وأيضا المشترك، وأيضا كل موضوع
1: التأثير السياسي
0: صح، سيدخلنا إلى مرحلة جديدة من المعايير القضائية سيئة جدا وتضيق الخناق أكثر على تمثيلنا السياسي. هذا كان اللي واضح. ليه؟ لأنه القضاء كانوا بدهم قضائيا كان واضح إلي وأنا حكيت لسامي طبعا ما فيش أساس قانوني للشطب، هذا عكس ما بنعلمه طلابنا، أنه يعني لو جبت قضية سامي أبو شحادي لطلاب حقوق دغري الجواب تبعهم بيقول فيش أساس قانوني للشطب، لأنه ما في هاي اللي بسموها ما سكريتت، ما في كتلة كبيرة من الأدلة والبينات. ولكن لما رئيس المحكمة قال في أغلبية للشطب وقال بشكل واضح بدون تردد، انت عارف شو، لما خلصت الجلسة في اللحظة اللي رئيس المحكمة طلب من سامي يبقى، قلت لهم يا جماعة في هنا اشي مش منيح،
1: مش قاعد
0: مش فيش سبب يطلب من سامي يبقى الا انه بدي يحكي له اشي لا يبشر خيرا. بالضبط في اللحظة اللي هو حسم انه في اغلبية، الان كل القضاء رح يجندوا كل ما كتب وكل ما قيل و حتى يقنعوا الرأي العام ويقنعوا الهيئات القضائية انه في سبب قانوني. مشان يعملوا هيك كانوا بدهم عمليا يجمعوا كل الادعاءات ضد سامي شخصيا، ضد التجمع الوطني، وطبعا ضد قضية التمثيل السياسي تحديدا. انه فقضائيا كان واضح انه من يعني واضح انه الافضل ان لا يكون قرار محكمة من هالنوع. الان كقائد سياسي كان عندي يعني تفكير في الموضوع، ولكن من البداية قلت لسامي، أيضا الدكتور أحمد طيبي، قلنا لسامي ما تقرره ويعني يقرره قادة التجمع سيعني يلقى الدعم الكامل منا. وطبعا كنا
1: على تواصل. لا، رأيك بهذا الموضوع إنه وصلوا قبل،
0: قلت له قضائيا في إشكالية كبيرة أن يكون قرار محكمة بهاي الظروف، سياسيا أنا سأحترم القرار الذي يصدر عن التجمع. وفعلا يعني التجمع سمع يعني من عدة أطراف قرر بهذا الاتجاه. في اعتقادي على المدى الأبعد هذا القرار هو الأصح والأفضل بالظروف التي نعيشها. يعني فراس معلش،
1: فضل،
0: يعني بعض الإخوة توجهوا لي وحكوا معي أنه خلينا نعري هاي المحكمة، والله خليه يبين أنه يعني محكمة العدل العليا في إسرائيل تشطب بمرشح عربي فلسطيني. أنا كان سؤالي يعني مع كل الاحترام، الآن يعني آذان العالم الآن مش معنا في هذه القضية، شوفوا اللي بصير في غزة، شوفوا اللي بصير في الضفة، روسيا وأوكرانيا، وهذا ليس الوقت الصحيح
1: غير مش فارق معهن
0: يعني مش راح يفهموها كما يقولوا يا

0: ظليت وانت مرشح معناته فيك في مشكله ايه. فقضيه هاي انه الى اي مدى العالم سيعني يستمع وعن جد يعني في هل هناك ما هو معيب ومهين ويعني وهل ما هو يعني اصعب مما حدث في غزه بكل هذه الفترات والعالم لم يتمكن من التدخل وايقاف يعني مجازر غزه والاباده هناك. فبالتالي يجب ان ناخذ هذا الموضوع يعني بالمحدودية المطلوبة والواقعية المطلوبة.
1: خلينا نطلع الآن لفاصل أعزائي المستمعين والمستمعات. بروفيسور نعود إليك بعد هيك دقيقة ونصف دقيقتين من أجل مواصلة حوارنا. إحنا لا نزال في منتصف هذا الحوار, خليكم معنا.

0: العملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زي ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين احنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفعامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. حوار خاص مع فراس خطيب.
5: عدنا إلى حوار خاص، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. إذن ضيفي بروفيسور يوسف جبرين، رئيس القائمة المشتركة. يعطيك العافية بروفيسور كمان مرة، شكرا لقدومك للاستوديو. إحنا حكينا، لخصنا الأزمات في البداية. الآن إحنا عم نحكي على وضع سياسي استثنائي في البلاد، عم نحكي على وضع اللي هو مش سهل. في المقابل انه في مرات تحس في شوية نوع من عدم يعني لا مبالاة من قبل الشارع بأوساط من الشارع. كيف تقرأ وتوقعاتك للقائمة المشتركة في ظل الأزمات؟ يعني كيف تقرأ الصورة السياسية، كيف بدها تمشي؟
6: اولا مهم جدا انه فعلا اذا بنسميها الأزمات هي من ورانا، وانا بشعر فيها في الأسبوع الأخير.

0: هناك هيك الشعور بالارتياح والانفراج بالشارع. وإحنا هذا الإشي أعطانا فرصة الآن إنه نركز أكثر في الحملة الانتخابية. وطلع في رأس إحنا أمامنا يعني تقريبا 20 يوم، أقل شوي. والحقيقة أنه الانتخابات البرلمانية، وأنا يعني كنت في أغلبها أو نشيط أو مرشح، الآن وقتها، بمعنى الآن وقت الحملات والحديث والنقاش والدخول إلى الناس وتوزيع النشرات، وبعتقد آخر أسبوعين فعلا الحاسمات. الآن للحقيقة أنا باجي عندك على هاي المقابلة وأنا في عندي شعور بالارتياح، بمعنى الشارع يتجاوب، الشارع يريد أن يشارك بالعملية الانتخابية، والآن يطلب منا أيضا يعني حملة كبيرة وقوية. يعني أنا بسألوني ليه بعدكم مش حاطينه، وين صورتك هون، وين النشرة، ليه ما عملتوش اجتماع؟ وهي أجواء يعني بالذات تبشر بالخير. وبقولوا لي أنه إحنا هذه المرة معني أنا بسمع هذا الصوت، وفعلا ما بحكيها كدعاية انتخابية، أنا لأول مرة بسمع بقوة ناس اللي بقولك إحنا ما صوتناش قبل، هاي المرة بدنا نصوت، أو أنا ما كنتش أهتم، هاي المرة أنا مهتم. في شعور أنه إحنا في ظرف استثنائي، في شعور أنه في ظرف طوارئ. أنا يعني مش بس بفكر أنه ظرف استثنائي، للحقيقة حتى يعني كمان يعني ببحث قضية صعود الفاشية وحقوق الإنسان وإلى آخره، أنا شايف الأخطر لدرجة أنه التخطيطات للمرحلة الثانية الآن جاهزة. سموتريش لما حكى عن ما يسمى تخنية الهخرعة، خطة الحسم اللي بده تهويد الجليل والنقب، هذا مش دعاية انتخابية ولا خطة عاملة للدعاية، هذا مشروع، هذا مشروع سيسعى إلى تطبيقه، هو بلش في تطبيقه وراح يعمله كمان في أم الفحم وكمان في النقب. أنا لما بزور النقب في الأشهر الأخيرة وبشوف بلدي كاملة، قرية كاملة مهدمة أمامي، هذا مشهد لم أشهده بحياتي، مجزرة بحق هذه البيوت وأصحابها. بتشوف أنت بتطلع بتشوف على كل اللي حواليك عشرات مئات الدنومات، قرية مهدمة. طبعا أنا هذا بدون ما نحكي على الإبادة في غزة، إرهاب المستوطنين، وعلى فكرة طبعا أي لقاء مع أخوتنا الفلسطيني يعني في الضفة بيكون يعني موقف واضح، بدنا إياكم تساعدونا نغير هذه الفاشية اللي موجودة. بحكي لك قصة يعني زميل من أم الفحم، شاب اللي سجن، ولما دخل على السجن كان معروف وأكثر بعيد عن عملية التصويت، ممكن بالأساس مقاطع أو بيشاركش بالتصويت. بعد ما طلع وتحدثت معاه قال لي أنا طالع من السجن بدي أقول لك أنه أنا بدي أشتغل في الانتخابات. شفت أوضاع الأسرة الفلسطينيين، بس سمعت كمان تقييمهم وتحليلاتهم، وأنا مقتنع كليا أنه علينا مسؤولية جماعية في 27/10. فأنا أشعر بهذا الموضوع، وقلت لك آخر حديث كان لروتمان في الإعلام، روتمان اللي هو رئيس لجنة القضاء، طبعاً من المخططين والمبرمجين لصعود الفاشية، بيحكي مثلاً إنه في الأربع سنين الجايات راح يتغيروا 10 من قضاة المحكمة العليا. طبعاً تعرف إسرائيل لما القاضي بيصل ل70 فهو بنهي، بقدرش يكمل، فما يعني صار حاسب كم قاضي عليا في الأربع سنوات الجايات راح يتغير. طبعا بالنسبة إله هو صار محضر مين ممكن من القضاء المحافظين من اليمين، وبالتالي هذا سيسدل الستار على أي يعني إشي ممكن نرجو من المحكمة العليا والسيطرة على جهاز القضائي. فالمخططات التي بدأوا بها سيحاولون إنهاءها وحسمها، طبعا بالاتجاه الذي سيهدد، إحنا بنحكي على انتخابات وجودية، نعم أيضا سيهدد وجودنا. يعني لما أنت بتشوف هاي البورة الاستيطانية والناس اللي كانت ناس المتطرفة اللي كانت هناك، أنت عارف شو المخطط. أنا بشوف في معامي في على الجبل في أم الفحم كيف بلشت تتوسع، لما بشوف حريش في منطقة وادي عارة، هذا يعني بالآخر إحنا رح ندفع ثمن غالي.
1: لما بشوف برأيك إنه دخولكم كيف سيؤثر دخولكم إلى يعني خلينا نقول إلى الكنيسة في تغيير هذا الواقع، خاصة أنكم تعلنون بأنكم لن تكونوا جزءا من أي ائتلاف، ما هو المخطط من أجل التأثير، خاصة أنه يعني الكثير من أو كل المعسكر ما يسمى معسكر التغيير ما عدا يائر غولان يقول بأن لن يجلسوا مع العرب، مع الموحد كم بالحري على الرغم من التنازلات وما إلى ذلك. فعن أي تأثير تتحدث؟ لماذا دخول يوسف جبري والقائم المشترك سيغير هذا الواقع السيء اللي احنا بنعيشه؟
0: أولا خليني أبدأ وأقول نحن في هذا الظرف الطارئ بحاجة لقيادة سياسية قوية وكبيرة

0: على كل أصعدة هاي التحديات، بدءا في البرلمان ومنيجي على موضوع البرلمان وإلى آخره، ولكن أيضا القيادة السياسية لها دور ميداني وجماهيري وشعبي في الوقوف مع أهلنا في هذه القضايا، وأنت ك يعني عضو كنيسة تستطيع أيضا يكون لك دور قيادي في تقوية الناس وتقوية صمودهم والرفع من معنوياتهم، ولكن أيضا لنا دور بدي أسميه على الساحات الدولية، إنه إحنا نمثل قضيتنا وهمومنا أيضا في ساحات دولية مؤثرة، الاتحاد الأوروبي طبعا، الاتفاقيات مع إسرائيل، البنك الدولي، OECD، منظمة التعاون. فأنا بشوف عندما نكون أقوياء، عندما نكون قوة أكبر برلمانيا، هذا يعني يفتح لنا مجالات قيادية لأهلنا لمجتمعنا، وإحنا المخلصين لهذه القضايا. والله فراس، طوال شغلي في الكنيسة في السنوات اللي كنت فيها، تقريبا ما كنت أشوف أي عضو كنيسة يساري ولا مش يساري يطرح قضايا مجتمعنا. إحنا اللي كنا نطرح قضايا مجتمعنا، وإذا إحنا منكنش فيش حدا يطرح هذه القضايا. فلذلك نحن العنوان، وإحنا الممثل الطبيعي والوفي لشعبنا لأكثر من 2 مليون.
1: الآن نتحدث عن الائتلاف الحكومي.
0: نعم تمام. لا أنا بس هذا مهم، أشاركك وأشارك يعني المستمعين والمستمعات فيها، إنه إحنا لما بنحكي على تمثيل سياسي في الكنيسة، إحنا مش بس محدودين لشو بصير في بناية الكنيسة. لما ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي وقت كنا في رئاسة وفد القائمة المشتركة، يعني لو أني مش منتخب من الجمهور ما كانوش بيستقبلوني. ليه؟ لأنه بالنسبة لهم بحاجة لشخص منتخب، ما بيستقبلوا موظف في مؤسسة أو حدا عنده مبادرة. ولكن كوننا منتخبين من أهلنا، هذا بيعطينا مكانة وبيعطينا طبعا شرعية على الصعيد الدولي. يعني مش للمبالغة، أنا بذكر كنت أحكي تلفون مثلا مع رئيس وزير خارجية لوكسمبورغ اللي كان مسؤول عن وزراء خارجية أوروبا. ليه؟ لأني منتخب من الناس، وكنا في وحدة القائمة المشتركة وقتها رباعية الآن ثلاثية، ولكن نستطيع أن نواصل هذا العمل الجماعي الوحدوي من خلال قائمتنا المشتركة.
1: الآن إلى القضية الكبرى، إلى البرلمان. التأثير يعني ائتلاف أو اتفاقيات أو ما إلى ذلك.
0: مش ائتلاف، اسمح لي يعني.
1: مش ائتلاف حكومي يعني، هو يعني في هنالك ينبغي أن يكون هنالك خطة معينة لوين بدنا نأخذ هذا التأثير أو هاي الناس المنتخبة.
0: بلا شك، يعني أنا هيك قطعت حديثك إنه التأثير هو الائتلاف، لأنه للحقيقة يعني هذا الخطاب يقلقني ويزعجني وغير دقيق.
1: حسيتك
0: لا سياسيا ولا حتى بناء على يعني معرفتي وتجارب يعني أقليات أخرى في العالم، لأنه يعني هذا الخطاب وكأنه أو بتكون في الائتلاف أو بس بتحكي بالمعارضة وكأنه فيش فايدة، هو غير صحيح ولا يعكس أيضا تاريخنا. أنا بقولك من 2015 احنا كنا في القائمة المشتركة معارضة، ولكن بدأنا خطة خماسية مع الحكومة 922، عشرات الاجتماعات قسم منها كنت شريك فيها مع الوزير كحنون في حينه، قعدنا مع وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، تابعنا قضايا مع وزير الداخلية، مع وزير الاقتصاد، مع انه احنا في المعارضة انا كنت رئيس لجنة برلمانية، وقضايا مهمة حتى قضايا على مستوى يعني حقوق الإنسان في البلاد مش بس للعرب مرت من اللجنة اللي أنا كنت رئيسها. فمعناته في أن دول برلماني يعني أيضا من المعارضة في حالة أن الظرف السياسي يعني قاد للمعارضة. ولكن تعال الآن تننظر، وهذا السؤال اللي أنت يعني حابب نتركز فيه، تعال تننظر للخارطة السياسية اليوم. حسب كل المعطيات اللي أمامنا، في عنا 52 51 أو 50 معسكر نتنياهو، صحيح؟ زائد ناقص طبعا. من الناحية الأخرى، من 50 ل 52 أو 53 معسكر اللي ضد نتنياهو، وفي النص المشتركة طبعا الموحدة، ولكن بالأساس المشتركة الكتلة الأكبر، الكتلة الوحدوية. هذا وزن مهم جدا في أي سياسي في هذا الظرف اللي احنا عايشينه. هذا الوزن أولا بيعطيك مجال من البداية تقرر أنه رئيس الكنيسة، وهذا وأمير وحنا يعني في مواقفه كانت يعني أساء لكل العمل البرلماني. يعني هاي قضية اليوم، قضية اليوم إدانة عوفر كسيف، إدانة عوفر كسيف اليوم هذا مناقضة لأبسط فكرة الحصانة البرلمانية. ليش بده النائب حصانة برلمانية؟ عشان إذا حتى لو أنه عمل إشي غير قانوني لازم الحصانة تدافع عنه وتحميه. أنا شو بدي بالحصانة بس للشغلات القانونية؟ فالفكرة الحصانة البرلمانية إنه إذا عضو الكنيسة عمل خطأ معين فرضا إنه خطأ، إنه الحصانة تحميه. فللأسف المحكمة اليوم أفرغت يعني المضمون تبع الحصانة البرلمانية.

0: وطبعا هذا كله لأنه أحانا رئيس الكنيسة معطي شرعية لكل هذه الإساءات والملاحقات للنواب، وكان طرد عوفر مرة 6 أشهر ومرة 3 أشهر. هذا كله يجب أن يتغير في حالة طبيعية. الآن رئيس الكنيسة أنت بتقدر تقترح على الأغلبية الجديدة، أنت إحنا اليوم في وضعية لما نفوت على الكنيسة معنا هنالك أغلبية لتشريع قوانين. قبل ما ندخل مسألة الائتلاف سنطرح فكرة قانون يحد من إمكانية أن يكون رئيس حكومة لأكثر من فترتين أو 3 مثلا، بعين حالة نتنياهو بقدرش يكون. ممكن نقترح عليهم تشريع قانون اللي رئيس حكومة اللي أو عضو كنيسة اللي يواجه لوائح اتهام خطيرة زي نتنياهو ممنوع يستلم مهام تشكيل حكومة. هذا ممكن
1: طبعا،
0: هذا ممكن، ولكن بحاجة أن يكون في تعاون من أحزاب المعارضة.
1: ما خطتكم الآن. خطتكم للكنيسة المقبلة في ظرف سياسي أنت وصفته بأنه الأكثر حرجا تقريبا؟
0: في هذا الظرف السياسي أنا شايف أنه أحزاب المعارضة لا تستطيع أن تشكل حكومة دون ما أنه تتوجه إلنا. خطتنا تعتمد على فكرة وعلى طرح، نريد أن نكون أولا شبكة أمان لشعبنا. وخليني أوضح شو يعني شبكة أمان لشعبنا. بدكم إيانا احنا في عنا طروحات اللي هي ألام شعبنا، قضية العنف والجريمة، ميزانيات للسلطات المحلية وتوسيع مناطق النفوذ، سكن للأزواج الشابة، مناطق صناعية وفرص عمل لشبابنا، بلا شك قضية تطوير مجتمعنا، حرية يعني التعبير وعدم إيقاف كل هذه الملاحقات، أيضا تعديلات في القانون. يا ريت مثلا يكون في إمكانية أنه يعني يتبنوا قانون أساس المساواة. نعم. اللي هذا طرح منا الآن
1: بدي أعطيك سيناريو 56 المعارضة.
0: نبدأ من شبكة أمان لشعبنا بس أكمل الفكرة.
1: 52
0: لدى أحزاب المعارضة استعداد، أنا ما بدي أقول يتبنوا 100% ومن يعني ما بعد تشكيل الحكومة
1: أحزاب التغيير، أن تقصد ولكن كتلة التغيير.
0: نعم، على الأقل يكون في استعداد لتوجه إيجابي لطرحاتنا. في هذه الحالة شبكة الأمان لشعبنا ممكن أن تكون شبكة أمان لحكومة تمنع عودة نتنياهو وسموتريتش وبنكفر، لأنه أنا من الأساس أعلن أنه هدفي الأساسي عدم عودة هذه الحكومة لفترة أخرى بما تحمله من مخاطر وجودية على شعبنا وأهلنا.
1: بماذا يختلف هذا عن الموحدة؟
0: للأسف للحقيقة، وهذا نقد الأساسي ويعني بتأمل نتقبلها بروح النقاش السياسي طبعا. المفروض يكون لا، لأنه في البعض حساسين، كل ما بدنا نناقش سياسي بيقولوا لنا هاي مناكفات.
1: لا لا لا لا, لا لا لا لا أنا أختلف عن هذا الموضوع. مناكفات هي تخوين، تكفير، فيك نيوز، أخبار كاذبة، مضللة. نقاش سياسي مش بس هو مطلوب هذا مطلوب.
0: الحديث عن دخول إلى ائتلاف بشكل مباشر وبشكل أوتوماتيكي دون التطرق ولا لأي قضايا هي في صلب هويتنا، في صلب انتمائنا، هي أيضا في صلب ثوابتنا، هذا نحن لا يمكن أن نقبله. هذا يعني أنا برأيي هذا أنت مش بتأثر بهاي الحالة، أنت أكثر بتتأثر من الطرف الآخر. لا، أنا بدي أثر على الطرف الآخر، مش بدي أنه أنا أتأثر فيه وأتنازل عن يعني مواقف هامة جدا. فبالتالي نحن يعني نقول أولا، يعني ما أنت عارف فراس، حسب المعطيات الأخيرة حتى مع الموحدة على الأغلب هذا يعني معسكر ما يسمى كتلة التغيير كمان بحاجة إلنا
1: بسبب استطلاعات الرأي أنه حتى مع الموحدة بخش أغلبية.
0: فلذلك أنا أشعر أن استطلاعات الرأي الأخيرة تعطي المشتركة قوة أكبر لتكون مؤثرة أكثر، وفعلا هي تكون الرقم الصعب. ومن هون أهمية أنه إحنا نطرح مطالب، نطرح مواقف، نطرح يعني نقاش سياسي. أنا يعني أنا بدي أغير بس بدل نتنياهو يجي آيزنكوت ويتبنى نفس السياسات ما غيرتش شيء، وأهلنا وشعبنا رح يفوت في يأس أكثر. وهذا كمان كان يعني مهم جدا أوضح ليش إنه إن دور بالبرلمان وبالميدان وبالمحافل الدولية حتى أشوف أنا تمثيلي وتأثيري مش محدود بس في الكنيسة.
1: نعم.
0: فأنا أريد أن أرى وآمل أن أرى شريك ما بين يعني أحزاب المعارضة يسمع صوت بديل للحكومة الفاشية الحالية، وهذا الامتحان تبعهم.
1: الآن نعود إلى المشتركة إلى بروفيسور يوسف جبرين، يعني ما الذي يستطيع بروفيسور جبرين تقديمه للمشتركة لم يستطع تقديمه من سبقه؟ كان أيمن عودي وكان محمد

0: محمد بركي وإن كان على الأقل من قيادات التي جاءت يعني في هذا في في في في جناح المشترك.
1: هي يعني تجارب تراكمية وعمل تراكمي وكل ظرف يختلف، لذلك يعني
0: لماذا تختلف ما أنت ما عن أيمن عودي؟
1: لا أنا ما بحكيها يعني إذا طرحت طروحات هي مش نقد يعني وكأنه لا. غير ما غدرش إحنا راح نقدر، وإنما ظروف سياسية أحيانا تتغير، أمور تعرف بداية الحرب 17 مش زي الظرف اليوم، ما قبل الحرب مش زي بعدها، فكل هذه الظروف. ولكن سؤالك مهم جدا، طروحاتنا جديدة وعلى ماذا نريد التركيز؟ أولا أنا مهم إلي أحكي أنه يعني مهم إلي تقوية التنظيم المجتمعي داخل مجتمعنا، قائمة مشتركة تستطيع أيضا أن تعتمد أكثر على مهنيين، على طاقات اللي موجودة في شعبنا بين الشباب. قبل يومين كان إلي يعني هيك لقاء مع طاقات شبابية حوالي أكثر من 30 شاب، قالوا لي إحنا يعني بادروا للاجتماع، قول إحنا مستعدين نكون إلى جانبكم، في بدكم أوراق عمل عن الصحة، عن التعليم، عن السلطات المحلية، عن مناطق صناعية، عن العنف والجريمة، إحنا إلى جانبكم، لما إحنا مشتركة إحنا قادرين على ذلك. أريد بشكل خاص أن نركز على قضايا السلطات المحلية، في نهاية الأمر إحنا فوق 80% موجودين في سلطات محلية عربية، صحيح؟
0: صحيح.
1: مهم أنه يكون في عندنا لوبي قوي للسلطات المحلية العربية ليضمن ميزانيات ومناطق صناعية ومشاريع سكن وإلى آخره، هذا جانب مهم جدا، لذلك هذا التكامل في عملنا وعمل سلطاتنا المحلية هو هام جدا. أريد أيضا يعني تقوية عملنا على الساحة الدولية، حتى اليوم في رأس بعد ما في عندنا مؤسسة عربية تعتمد ويعني تركز على المرافعات الدولية، وهذا يعني برأيي ينقصنا ومهم أنه نتابعه. هذا بما يتعلق في مشاريعنا مع مجتمعنا وتقويتنا، ولما نروح نقعد مع وزير ونطلب منه أو لما نتابع قضية معينة، ومش بس الحزب يتابعها أو عضو الكنيسة، وإنما نشعر أنه هنالك حالة مجتمعية مهنية من حولنا، لدينا يعني ما لا نهاية من الطاقات، من باحثين وأكاديميين وشخصيات اعتبارية طبعا وأصحاب المهن الحرة. مهم أنه بالفترة الجاي، لأنه بنحكي على فترة استثنائية، يكون هذا مجهود جماعي أكثر، مش يعني في أعضاء الكنيسة وفي إحنا ونسأل شو عملونا، لا سأسعى إلى تغيير هذا الخطاب لخطاب يرى بنا مجموعة واحدة ويعني أقلية قومية تعمل بشكل جماعي.
0: كمان بدي أسألك على التوقعات، شو توقعاتك للمشترك من ناحية مقاعد؟ خلينا نحكي أرقام.
1: طلع أنا يعني الصراحة من البداية حسب هيك الأجواء، لما ما بعد يعني كل الإشكاليات اللي كانت والانطلاق تبعنا، أنا متفائل على 12، عشان هيك استعملت كلمة دزيني
0: 12
1: أنا لازلت متفائل أنه ممكن.
0: عارف شو يعني
1: هذا يعني إذا جبنا 75% نسبة تصويت
0: في احتمال هيك
1: نسبة؟ يعني أنا من حديثي مع اللي بتابعوا حتى الاستطلاعات، ولكن أيضا من حسي للشارع من المتابعين للانتخابات، إنه هذا الإشي ممكن. طبعا بحاجة ل يعني معنا 20 يوم كامبين ممتاز، استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، الوصول للناس، كوادرنا تشتغل ليل نهار للحديث مع الناس، ولكن
0: حاسس عند الكوادر في هذا الحرقة انه
1: بالطريق نعم، يعني الاشي في ارتفاع متصاعد زي اللي بالسيارة اللي مش اوتوماتيك الغيارات انا باعتقادي احنا في الاتجاه الصحيح، قاعدين يعني بنرفع غيارات وبنسحب اكثر باتجاه الهدف في 27/10. بس انا بخبيش عليك وهذه دعوتي في راس لأهلنا، حتى نصل لنسبة عالية، هذا يقول أنه حوالي 800,000-900,000 صوته، هذا أعداد كوادر الأحزاب لحالها غير كافي أنها تصلها في ظل استثنائية الحدث. دعوتي لأهلينا ما تستنوا لا نشرة إعلامية ولا عضو كنيسة أو ناشط يعني يدق على الباب، يا ريت إحنا كلياتنا نقول هذه مسؤوليتنا الجماعية. أنا طالع يوم 27/10 الصبح الساعة 8 رايح مصوت رأس مالها 10 دقائق، هذا واجب الوطن اتجاه أهلي وتجاه شعبي، وبدي أعمله حتى لو أنه مش عاجبني الحزب الفلاني أو القائمة الفلانية، هذا مش الموضوع، الموضوع الآن أصبح المسؤولية الجماعية. بهاي الحالة رح نصل ل 75% ورح نجيب 12 وفوق، وأنا متفائل أنه هذا الإشي ممكن.
0: هاي ضربة علوية كثير.
1: لا ممكن يعني طلع في التقيت مع نائب السفير المصري هيك اللي بتابع الحدث عنا، فهم بيستعملوش كلمة دزيني ففهمت انه بالمصري دستة،
0: دستة طبعا
1: بيحكوا دستة
0: ونص زي ما احمد فؤاد نجم،
1: فكان بيقول دستة، فبقول لي يعني انا متابع الدستة ممكنة، فانا بقول الدستة ممكنة، بتوقف على نسبة تصويت، الارض خصبة، الخطر محدق علينا جميعا، مش للمبالغة، خطر يعني وجودي، والآن مهمتنا فعلا أنه مثل ما أنت قلت أنه الشارع أيضا يعني يكون جزء من هذا التغيير ونحمي حالنا. وإذا بدك تنهي جملتي الأخيرة، حتى لما بتطلع على أقليات ثانية في العالم ودرستها يعني في أمريكا ولا في كندا وفي إيرلندا، واضح إلي الأقليات تخرج إلى التصويت بنسب أعلى من الأغلبية. ليه؟ لأنه هذا جزء من حماية أنفسها وحماية مكانتها
0: بالفعل.
1: حماية مكانتها قبل كل شيء. إذا الوسط اليهودي بوصل يمكن يوصل ل80%، ليه إحنا ما نوصلش؟ ما عندناش المسؤولية زي المسؤولية اللي موجودة عند الأغلبية، لا عندنا المسؤولية، وإن شاء الله راح نوصل هذا النسبة
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور يوسف جبارين على قدومك في هذه الفترة المشغولة جدا. أشكر الزملاء أيضا جواد العمري في الديجيتال، لياسمر جي في الهندسة الإذاعية، ومحمد مجدلي في التحرير، وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل، إلى اللقاء.
2: واحد زائد واحد رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك،
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: مهم يكون تطبيق مريح
12: وبالعربي
11: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
12: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال 4 أشخاص من سكان مدينة الناصرة للاشتباه بضلوعهم في خلية مسلحة تابعة لمنظمة إجرامية كما وصفتها الشرطة، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار ومطاردة في بلدة كفر مندا. وحسب الشرطة فقد نصبت قوات الشرطة كمينا للمشتبه بهم استنادا إلى معلومات استخبارية بعد الاشتباه بوصولهم إلى البلدة بهدف إطلاق النار على أحد المباني. وقالت إن تبادل لإطلاق النار وقع بين القوات والمشتبه بهم قبل أن تبدأ القوات بملاحقة المركبة التي كانوا يستقلونها، وانتهت العملية باعتقال 4 أشخاص فضلا عن ضبط مسدس وبندقية من طراز M16. في سياق ذي صلة ومن جانب

آخر، أدانت أو أعلنت الشرطة اليوم فك رموز جريمة قتل الشاب محمد قطوان في مدينة يافا التي وقعت في 30 من آب 2026، وأسفرت عن مقتله وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، مشيرة إلى اعتقال شاب في 22 من عمره من سكان المدينة للاشتباه بتنفيذه جريمة إطلاق النار. وتشير الشبهات إلى أن منفذ إطلاق النار كان يستقل دراجة نارية ترصد للضحيتين أثناء وجودهما داخل مركبة قبل أن يطلق النار باتجاههما ويفر من المكان. أصدرت المحكمة المركزية في اللد أحكاما بالسجن الفعلي بين 15 و 22 عاما بحق 3 مدانين في جريمة قتل الشابة آية أبو حجاج التي قتلت في مدينة اللد عام 2023 عن عمر ناهز 26 عاما أمام أعين طفليها الصغيرين بينما كانت في مرحلة متقدمة من الحمل. وحسب تفاصيل الحكم فقد أدانت المحكمة الأخ غير الشقيق لآية الذي كان في حينه يبلغ 14 عاما من العمر عند ارتكاب الجريمة، فضلا عن ابن عمها الذي كان في 15 من عمره بجريمة القتل في ظروف مشددة إلى جانب مخالفات جنائية أخرى. أعلن جهاز الأمن العام الإيصالي الشباك اعتقال 5 شبان من سكان بلدة شقيب السلام في النقب خلال شهري أيار وحزيران الماضيين بشبهة تشكيل خلية وتخطيط لإنشاء مجموعة مسلحة في البلدة. قال إنها استلهمت من المجموعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية. وحسب البيان أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم خططوا لتنفيذ هجمات بوسائل مختلفة من بينها إطلاق النار على مركز الشرطة في شقيب السلام وتنفيذ عمليتي طعن وإطلاق نار في المحطة المركزية للحافلات في مدينة بير السبع وفق ما جاء في البيان. تتواصل مظاهرة الحريديم في مدينة القدس ومنطقة جوش دان تل أبيب الكبرى احتجاجا على اعتقال شبان بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية وسط إغلاق طرق الرئيسة واضطرابات في حركة السير والمواصلات العامة. وأفادت الشرطة الإيصالية بأن مئات المتظاهرين أغلقوا مدخل القدس عند جسر الأوتار فيما شهد شارع باريلان تجمع عشرات المحتجين ما أدى إلى عرقلة حركة السير في المنطقة. هذا ودعت الشرطة والسائقين إلى تجنب المنطقة واستخدام طرق بديلة مع متابعة التحديثات المتعلقة بحركة المرور. أصدرت المحكمة العسكرية الإيصالية حكما بالسجن المؤبد على الأسير الفلسطيني ناظم أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين إلى جانب فرض تعويضات مالية تتجاوز 4 ملايين شواقل على خلفية إدانته بالتسبب في مقتل جندي إسرائيلي عام 2020. وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت نحو 6 أعوام تخللتها 85 جلسة قضائية فيما واصل أبو بكر إنكار التهمة المنسوبة إليه منذ اعتقاله. أفادت مصادر محلية في قطاع غزة بأن نيران الجيش الإسرائيلي قتلت 5 أشخاص بينهم امرأة منذ فجر اليوم في عدة مناطق بينها مدينة غزة وشمالي القطاع. وأضافت المصادر أن من بين 5 شخصان قضايا جراء غارة استهدفت سيارة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائم جزئيا، ونهار غد تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر فيما تهب رياح شمالية نشطة بعد ساعات الظهر في المناطق الساحلية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه. كونوا بخير.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى تحيات المسائي نوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. يميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ميكس، حلقة يوم الخميس، الحلقة اللي بنختم فيها هالأسبوع ومنلخص من خلال هالحلقة الأغاني والأعمال الغنائية الجديدة اللي نزلت خلال هالأسبوع، الأغاني العاملة ترند، الأغاني الناجحة، بالإضافة إلى فقرات منوعة كتير منترافق من خلالها معكم هون في ميكس، مثل فقرة المنافسة اللي من خلالها بتشاركونا من خلال واتساب راديو الناس، وكمان مع فقرات كتير، كمان رح نكون مع فقرة الريمكس، واليوم حضرينكم ريمكس بجنن. فأول ما كنتوا عم تسمعونا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا، عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بهالوقت، اللي بسمعونا بالبيت بنوجه لكم تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات بنوجه لكم تحية خاصة، ندعوكم تعلوا صوت الراديو، التليفونات خلوها على جنب، سوقوا عمالكم، احنا بنوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني حلوة اليوم في ميكس. رح نسمع اليوم أغاني كتير جديدة، رح نتعرف على كمان أغاني من ألبوم شيرين الجديد، كمان رح نسمع عمل غنائي حلو لبهاء سلطان، عمل غنائي جديد، تعرف على كمان أغاني من هيفا وهبي، كمان رح نسمع راغب علامة، والمزيد والمزيد من الفنانين والفنانات اللي رح يكونوا معنا في هالساعة من ميكس. طاقم البرنامج اللي رافقنا اليوم في ميكس الزميل الياس مرجي، معنا بالهندسة الإذاعية الزميل رياض فضل، برافقنا في الإنتاج والزملاء جواد العمري وعرين نصار، موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم بهالساعة من ميكس ناصر طاها، يلا خلونا نبلش. ميت أهلا وسهلا.

0: بلشنا برنامجنا اليوم مع فارس كرم، اغنيه جديده، عمل غناء جديد بوصل مكتبتنا الموسيقيه بعنوان كله خالص. لكل مين انضم لنا حاليا، انتم مع ميكس، وبعد لحظات رح نبدا المنافسه اليوميه. رح نسمعكم مقطع من اغنيتين وبدنا اياكم تختاروا واحده منهم لتكون اغنيه ختام حلقتنا.
1: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر كله خالص
0: كله خالص. بلشنا مع فارس كرم وقصدنا ياكو تختاروا بين زياد برجي وفضل شاكر، واحد منها رح يختتم حلقتنا لليوم. هل بدكو تسمعوا النجم زياد برجي بغني لنا أغنية شو حلو؟

0: شو حلو. زمان ما سمعنا زياد برجي وزمان ما سمعنا بهالعمل الغناء الحلو. إذا بدكم تسمعوه صوتولو على 050-55-77-399 050-55-77-399. وزياد برجي عنده منافسة قوية جدا مع النجم الغايب، الفنان الغائب اللي رجع لنا فضل شاكر. هل بدكم تسمعوه بأغنية يا غايب؟
1: يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك أنا بفكر فيه.
0: فضل شاكر رح يعود رسميا في 22 شهر بحفل غنائي من مهرجانات الرياض.
1: أنا مشتاق لعنيك.
0: امبارح بعد ساعة من بدء بيع التذاكر، كل التذاكر طبعا خلصت، أعلنوا عن حفل إضافي رح يكون في 23 شهر 23/10، والكروت رح تبدأ تنباع اليوم على الساعة 8 المساء. فإذا بدكم تسمعوا فضل شاكر بدكم تصوتوا له، رح نسمعكم في آخر فقرة من برنامجنا اليوم. شاركونا على 050-55-77-399 050-55-77-399. إذا بدكم بنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، بنفع تبعتوا رسالة نصية وبنفع كمان رسالة صوتية. أما إسا إحنا بنختار الأغاني ومثل دائما جديد الأغاني العربية، ورح نبدأ مشوارنا مع الأغاني مع جديد النجمة شيرين اللي بتعود إلنا من خلال عمل غنائي حلو بعنوان كان عندك كم سنة.

النجمة شيرين بهالعمل غناء الحلو، تاني أغاني ألبومها الجديد، ورح نبدأ نتعرف على أغاني منه خلال هالشهر. شيرين بهالأغنية بتتعاون مع أمير طعيمي اللي كتب كلمات هالأغنية، ومع الملحن ميديان. الأغنية خلال 4 أيام عم بتكون ضمن الأغاني اللي عم بتصدروا الترندات في مصر، أكثر من 3 مليون مشاهد في هالأغنية على اليوتيوب. من شيرين رح ننتقل لأمجد جمعة، النجم السوري اللي هالسنة أبدع من خلال أعمال قدمها لفنانين تانين، أبرزهن كانت أغنية أصالة لأصالة نصري. لسه بدنا نسمعه بأغنية هو بغنيها بعنوان هوى.

0: الاولى لا لا تعبسي فك العقد وقوم ارقصي حاجه تلف وحاجه
1: حلوه حلوه لوني من امجد جمعه نزلت قبل ربع ساعه على قناته الرسميه في اليوتيوب. طبعا هو مسؤول عن كلماتها الالحان والتوزيع مسؤول عنهن المبدع فؤاد جنيد.
0: قوم ارقصي
1: يسعد مساكم جميعا ويسعد مسا كل حدا عم يبعث لنا رساله على الواتساب. شكر كبير لرسائلكم الحلوه. اليوم عندنا منافسه قويه يا جماعه، منافسه حلوه بين اغنيتين حلوات. هل بدكم تسمعوا المبدع زياد برجي بغني لنا اغنيه شو حلو، ولا بدكم تسمعوا النجم فضل شاكر باغنيه يا غايب؟ خبرونا على الواتساب على 0505577399 0505577399، والاغنيه اللي راح تحصل على اكبر عدد من الاصوات راح نختتم معها حلقه ميكس لليوم. هسه بدنا نكمل وبدنا نسمعكم، بدنا نسمعكم ريمكس. من ميرنا ملوحي ودي جي عساف بدنا نسمع نسم علينا الهوى بنسخة الريمكس.
2: ميكس مع ناصر طه.

قسم علينا الهوى من السيدة فيروز عم نسمعها في نسخة الريمكس، النسخة الحلوة مسؤول عنها دي جي عساف وبتغني بصوتها الحلو ميرنا ملوحي. قسم علينا الهوى نزلت وينتا عام 1967. شو رأيكم نكمل مع كمان ريمكس ونبقى مع السيدة فيروز وسبنا نسمع صوتها هي بأغنية نزلت عام 85 عمرها 41 سنة من ألبوم معرفتي فيك. تعالوا نسمع عودك رنان نسخة الريمكس.

عودك رنان من السيدة فيروز. اخترنا اليوم فقرة الريمكس نسمعكم أغنيتين من السيدة فيروز بعد ما سمعنا نسم علينا الهواء. عم نسمع عودك رنان، الأغنية اللي بترجعنا 41 سنة لورا. طبعا الكلمات الألحان مسؤول عنها الراحل زياد الرحباني. شكرا كبير لكم مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب. مثل دائما احنا بنطلب منكم انه تكونوا مسؤولين عن اختيار أغنية ختام حلقتنا، والأغنيتين اليوم اللي بيتنافسوا بوصلونا من لبنان مباشرة. مين حابين نسمع في ختام حلقة ميكس اليوم؟ هل الختام رح يكون بصوت

0: بأيزا واللعبة كل ختام يكون بصوت فضل شاكر مع يا غايب.
1: يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك؟ أنا بفكر فيه.
0: أنا وجه شكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب. يسعد مساكي يا ختام، كيف حالك؟ منوجه لك تحية كبيرة. كمان لميرنا منوجه لك تحياتنا الكبيرة، يسعد هالمساء. تحية لمرام من الناصري كمان موجودة معنا، يسعد مساكي. أحلى تحيات لدنيا، شو أخبارك يا دنيا؟ يسعد هالمساء. وكمان تحية بدنا نوجهها لمروة، كمان مروة موجودة معنا على السماع، نوجه لك تحية كبيرة. تقدروا تبعتونا على الواتساب وتخبرونا أيوني حابين تسمعوا، أو فضل شاكر يا غايب، أو زياد برجي شو حلو. 050-5577-399. لسه رح نطلع لوقف إعلانية قصير جدا، وبعدها رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتم جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

رجعنا من الإعلانات لنسمع الهضبة عمرو دياب من ألبومه الغنائي الأخير. سمعنا هالأغنية الحلوة بعنوان أنا معاك، كلمات أميرة عيمي وألحان عمر مصطفى، توزيعات أحمد إبراهيم. من الأغاني الناجحة في هالألبوم، أكثر من 5 مليون مشاهدي على قناته الرسمية في اليوتيوب. لمين انضم لنا حياً، نرحب فيكم جميعاً، أنتم مع حلقة ميكس، حلقة يوم الخميس. نختتم هالأسبوع مع أحلى وأجدد الأغاني اللي تعرفنا عليهن، وكمان مع أغاني جديدة بتوصل لمكتبتنا الموسيقية، وكمان عم نستقبل رسائلكم على الواتساب، عم تختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا. الأغنية بين أغنيتين حلوات، هل رح نسمع اليوم زياد برجي بغني لنا شو حلو، ولا فضل شاكر بغني لنا يا غايب؟ تحية لجوليان موجود معنا على السماع، تحياتنا الكبيرة إلك، تحية كمان لرائدة يسعد هالمساء، تحية لميسلون موجودة كمان، تحية كبيرة إلك، تحية لصمر من شفا عمر، تحية كمان لعبد ولكل مين عم بيرسلنا على الواتساب 050-55-77-399، هذا هو رقمنا 050-55-77-399. إسه بنتعرف على كمان أغنية جديدة نزلت قبل 3 ساعات، أغنية جديدة وحلوة من الوليد الحلاني، أغنية من كلمات كارل حسين وتوزيعات شرب العون، عيوني هيك اسمها الأغنية.

الوليد الحلاني مع عيوني عيوني. كيف حكينا لكم هالأغنية نزلت قبل كم ساعة على قناته الرسمية في اليوتيوب. توزيعات الحلوة مسؤول عنها إليان ديبوس. هالأغنية الحلوة كمان صور فيديو كليب مميز. وليد الحلاني مبدع هالسنة. هاي الأغنية رقم 6 اللي بنزلنا إياها هالسنة. كملين ونسمع كمان وكمان أغاني حلوة من مكتبتنا الموسيقية أغاني جديدة. وبعد ما سمعنا الوليد الحلاني نسمع إسا أبو ورد اللي كمان هو بيرجع لنا بعمل غناء جديد وحلو بعنوان لاحق لاحق. كلماته ألحان وتوزيعات شرب العون.

على الاندومي هيك بغنيلنا ابو ورد بهالاغنية, اغنية لاحق لاحق اللي نزلت قبل اسبوع تقريبا, قريبة جدا من حاجز المليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. ابو ورد كمان كان عنده سنة مميزة هالسنة مع اغاني حلوة ابرزها التعاون اللي جمعوا مع نصير.

النجمة صالة نصري من الألبوم السوري اخترنا نسمع هالأغنية الحلوة أم العريس، هالأغنية اللي بتمثل محافظة درعا بالتحديد تراث منطقة حوران في جنوب سوريا. هالأغنية عبارة عن أغنية شعبية مستوحاة بالكامل من الموروث الحوراني. وحسب زميلنا الياس أدق نقول أم العريس، صح الياس؟ لسه صح نقول شمس الأغنية العربية من ألبوم شو ما صار، صح نقول تك تك.

الأغنية العربية نجوى كرم من ألبوم شو ما صار. سمعنا هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أكثر من أسبوع، 1.5 مليون مشاهدة على قناة الرسمية في اليوتيوب. هالأغنية من كلمات وألحان كارل حسين، توزيعات إليان دبوس، مبدعين هالثنائي اليوم معنا. هالأغنية كمان صورت لك كليب مميز جدا من توقيع المخرج بيير خضرة.

فرصة أخيرة لتشاركونا من خلال المراسلة معنا على واتساب راديو الناس. سجلوا عندكم الرقم 050-55-77-399 عنا منافسة بين أغنيتين، بدنا نعطيكم 3 دقائق بالضبط من إسا لتساعدونا في اختيار أغنية ختام حلقتنا. هل هالأغنية رح تكون بصوت زياد برجي؟

حلو. زياد برجي بهالأغنية الحلوة اللي نزلت عام 2017، نزلت كأغنية منفصلة وقتها من فيلم بالغلط. إذا بدكوا تسمعوا هالأغنية الحلوة بدكوا تصوتوا لها على 050-55-77-399 050-55-77-399. وهالأغنية الحلوة بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من النجم الرائع فضل شاكر وأغنية يا غايب.

0: فضل شاكر بالأغنية الحلوة اللي نزلت عام 2002 في آخر يوم في سنة 2002 بالتحديد 31/12 كلمات تركي الزديري توزيعات والألحان تركية. فإذا بدكم تسمعوا فضل شاكر بدكم تصوتوا له على 050-5577-399. كيف حكينا لكم فضل شاكر رح يحيي حفل ضمن مهرجانات الرياض بالتحديد في 22 الشهر ومبارح بعد ما نفذت التذاكر خلال دقائق معدودة قرروا أنه يكون لفضل شاكر حفل إضافي في 23 الشهر ورح تفتتح الإمكانية لبيع التذاكر اليوم على الساعة 8 المساء. أما أساس بدنا نكون مع أغنية حلوة أغنية قبل الأخيرة أغنية عاملة ترند كبير في مصر بالتحديد ناجحة جدا هناك بعنوان كائن تلاتيني. الأغنية الرومانسية الحلوة مسؤول عنها نور الدين محمد هذا الفنان اللي كتب مجموعة من الأغاني الناجحة هو كاتب وملحن بغني شوي وهالأغنية أكتر الأغاني الناجحة اللي قدمها.
1: لوحدي أنا دايماً أفضل أبقى لوحدي أنا دايماً أفضل أبقى لوحدي مش حب في وحدة لكن كده أهدى ولا بجرح حد ولا بتعب حد

واو شو هالأغنية الحلوة من نور الدين محمد، كائن 30 هيك اسم هالأغنية، هو مسؤول عن فكرتها عن كلماتها وعن ألحانها. احنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم لهالأسبوع. بدي أوجه شكر كبير لكل حدا كان معنا على السمع، لكل حدا بعت لنا رسالة. شكر كبير كمان للطاقم اللي رفعني اليوم، الزميل الياس مرجي بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، وجواد العمري وعرين نصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. منافسة كانت قوية اليوم بين زياد برجي وفضل شاكر، ولكن انتو اخترتوا نسمع هالأغنية مع الألحان اليونانية مش التركية، أغنية يا غايب. الأنغام هبدأ أتمنى لكم متابعة مساء ممتع ونهاية أسبوع رائعة جدا عليكم جميعا. بذكركم رح نلتقي معكم الأسبوع القادم كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. كان معكم بهالساعة ناصر طه، تابعت مساء ممتع. إلى

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة.

0: أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجدلكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال، وأم الفحم.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. انتهت مظاهرات الحاردين في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى جوجدان بعد ساعات من انطلاقها احتجاجا على اعتقال شبان بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، وذلك بعد إغلاق طرق رئيسة واضطرابات واسعة في حركة السير. وقالت الشرطة أن عشرات الحاردين حاصروا جنديا في القدس قبل أن تعمل القوة على تخليصه باستخدام القوة وسائل تفريق المظاهرات دون أن يصاب بأذى، كما أعلنت اعتقال مشتبه به خلال الأحداث. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص من سكان الناصرة للاشتباه بضلوعهم فيما وصفته الشرطة بخلية مسلحة، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار ومطاردة في كفر مندا. وقالت الشرطة إنها نصبت كمين للمشتبه بهم بعد الاشتباه بوصوله من البلدة بهدف إطلاق النار على أحد المباني قبل أن تعتقل 4 منهم وتضبط مسدسا وبندقية من طراز 16، فيما أصيب أحد المشتبه بهم بجروح متوسطة. قال جهاز الشباك إنه اعتقل منذ مطلع عام 2026 نحو 72 شخصا من سكان النقب والجنوب، بينهم 67 مواطنا إسرائيليا، في قضايا يصنفها على أنها أمنية، مشيرا إلى تقديم لوائح اتهام ضد نحو 50 منهم. وقال الجهاز كذلك أنه كشف مجموعة من شبان شقيب السلام، أفراد هذه الخلية خططوا لإقامة كتيبة عسكرية وتنفيذ هجمات داخل إسرائيل، وذلك بعد يوم من تشكيك ضابط كبير في الشرطة علنا في تصريحات رئيس الشباك بشأن وجود مجموعات مسلحة ذات طابع عسكري في النقب. قدمت النيابة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد 3 مواطنين من النقب بزعم ضلوعهم في شراء وبيع سلاح وذخيرة، وصلت إلى أحمد العقبي منفذ عملية إطلاق النار في المحطة المركزية في بئر السبع في تشرين الأول 2024. وحسب بيان مشترك للشرطة والشباك يشتبه بأن المتهمين كانوا على علم باحتمال استخدام السلاح لتنفيذ عملية. قال عضو الكنيسة والمرشح عن القائمة المشتركة عفر كسيف إن إدانته بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة لم تفاجئه، معتبرا أن القرار يأتي في إطار ما وصفه بملاحقة سياسية ممنهجة لمعارضي الحكومة. وأكد كسيف أنه سيستأنف على الإدانة بعد صدور الحكم بالعقوبة المتوقع في منتصف كانون ثاني المقبل، مضيفا في حديث لراديو الناس أنه سيواصل نشاطه السياسي ضمن القائمة المشتركة. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من بيروت

وتن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة اليونيفيل في جنوبي لبنان محذرة من فراغ أمني مع قرب انتهاء مهامها. وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق بعثة لتدريب الجيش وقوات الأمن اللبنانية في خطوة قالت إنها ستشكل نقلة نوعية في العلاقة الأمنية مع لبنان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي بشأن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام وفق ما أفادت به وكالة رويترز. وأضاف عرقجي وفق التقرير أن إيران قد ترد على المقترح خلال الأيام المقبلة مؤكدا أن المسار الدبلوماسي لا يزال مستمرا. الأحوال الجوية. يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا. نهار غد تبقى درجات الحرارة على حالها وتهب رياح شمالية نشطة في المناطق الساحلية. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: דין רבק. מסיקה מעיניים שלך, אריאלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
2: בעד פשנקו אשתרק פייס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למן הונדון 18 עמם. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
3: موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محمد وإليكم تفاصيل. أصيبت سيدة في الأربعين من عمرها بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضها للإدعاس على شارع 85 قرب المنطقة الصناعية برليف في الجليل الغربي، وتجري طواقم نجم دود الحمراء عمليات إنعاش لها في المكان. انتهت مظاهرات الحاردين في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى جوشدان بعد ساعات من انطلاقها احتجاجا على اعتقال شبان بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، وذلك بعيد إغلاق طرق رئيسة واضطرابات واسعة في حركة السير. وقالت الشرطة أن عشرات الحاردين حاصروا جنديا في القدس قبل أن تعمل القوات على تخليصه باستخدام القوة ووسائل تفريق المظاهرات دون أن يصاب بأذى، كما أعلنت اعتقال مشتبه به واحد خلال الأحداث. اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من سكان الناصرة للاشتباه بضلوعهم بما وصفته الشرطة بخلية مسلحة، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار ومطاردة في بلدة كفرمندا. وقالت الشرطة إنها نصبت كمينة للمشتبه بهم بعد الاشتباه بوصولهم إلى كفرمندا بهدف إطلاق النار على أحد المباني قبل اعتقال 4 منهم وضبط مسدس وبندقية من طراز 16، فيما أصيب أحد المشتبه بهم بجروح متوسطة. زعم جهاز الشباك أنه اعتقل منذ مطلع العام الجاري نحو 72 شخصا من سكان النقب والجنوب، بينهم 67 مواطنا إسرائيليا، في قضايا يصنفها على أنها أمنية، مشيرا إلى تقديم لوائح اتهام ضد نحو 50 منهم. ودعا الجهاز كذلك كشف مجموعة من شبان شقيب السلام، قال إن أفرادها خططوا لإقامة كتيبة عسكرية وتنفيذ هجمات داخل إسرائيل. يأتي ذلك بعد يوم من تشكيك ضابط كبير في الشرطة علنا في تصريحات رئيس الشباك بشأن وجود مجموعات مسلحة ذات طابع عسكري في النقب. قال عضو الكنيسة والمرشح عن القائمة المشتركة عفر كسيف إن إدانته بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة لم تفاجئه، معتبرا أن القرار يأتي في إطار ما وصفه بملاحقة سياسية ممنهجة لمعارضي الحكومة. وأكد كسيف أنه سيستأنف على الإدانة بعد صدور الحكم بالعقوبة المتوقع في منتصف كانون ثاني المقبل. وأضاف في حديث لراديو الناس أنه سيواصل نشاطه السياسي ضمن القائمة المشتركة. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة يونيفل في جنوبي لبنان، محذرة من فراغ أمني مع قرب انتهاء مهامها. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق بعثة لتدريب الجيش وقوة الأمن اللبنانية في خطوة قالت إنها ستشكل نقلة نوعية في العلاقة الأمنية مع لبنان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي بشأن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وأضاف عرقشي في تقرير نقلته وكالة رويترز أن إيران قد ترد على المقترح خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن المسار الدبلوماسي لا يزال مستمرا. الأحوال الجوية، يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا، نهار غد تبقى درجات الحرارة على حالها وتهب رياح شمالية نشطة في المناطق الساحلية. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات والأسفل.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محمد وإليكم تفاصيل. أصيبت سيدة في الأربعين من عمرها بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضها للدعس على شارع 85 قرب المنطقة الصناعية برليف في الجليل الغربي، وتجري طواقم نجمة دود الحمراء عمليات إنعاش لها في المكان. انتهت مظاهرات الحاردين في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى جوجدان بعد ساعات من انطلاقها احتجاجا على اعتقال شبان بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، وذلك بعيد إغلاق طرق رئيسة واضطرابات واسعة في حركة السير. وقالت الشرطة أن عشرات الحاردين حاصروا جنديا في القدس قبل أن تعمل القوات على تخليصه باستخدام القوة ووسائل تفريق المظاهرات دون أن يصاب بأذى، كما أعلنت اعتقال مشتبه به واحد خلال الأحداث. اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من سكان الناصرة للاشتباه بضلوعهم بما وصفته الشرطة بخلية مسلحة، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار ومطاردة في بلدة كفر مندا. وقالت الشرطة إنها نصبت كمين للمشتبه بهم بعد الاشتباه بوصولهم إلى كفر مندا بهدف إطلاق النار على أحد المباني قبل اعتقال 4 منهم وضبط مسدس وبندقية من طراز 16، فيما أصيب أحد المشتبه بهم بجروح متوسطة. زعم جهاز الشباك أنه اعتقل منذ مطلع العام الجاري نحو 72 شخصا من سكان النقب والجنوب، بينهم 67 مواطنا إيطاليا، في قضايا يصنفها على أنها أمنية، مشيرا إلى تقديم لوائح اتهام ضد نحو 50 منهم. ودعا الجهاز كذلك كشف مجموعة من شبان شقيب السلام، قال إن أفرادها خططوا لإقامة كتيبة عسكرية وتنفيذ هجمات داخل إسرائيل. يأتي ذلك بعد يوم من تشكيك ضابط كبير في الشرطة علنا في تصريحات رئيس الشباك بشأن وجود مجموعات مسلحة ذات طابع عسكري في النقب. قال عضو الكنيسة والمرشح عن القائمة المشتركة عفر كسيف إن إدانته بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة لم تفاجئه، معتبرا أن القرار يأتي في إطار ما وصفه بملاحقة سياسية ممنهجة لمعارضي الحكومة. وأكد كسيف أنه سيستأنف على الإدانة بعد صدور الحكم بالعقوبة المتوقع في منتصف كانون ثاني المقبل، وأضاف في حديث لراديو الناس أنه سيواصل نشاطه السياسي ضمن القائمة المشتركة. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة يونيفيل في جنوبي لبنان، محذرة من فراغ أمني مع قرب انتهاء مهامها. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق بعثة لتدريب الجيش وقوات الأمن اللبنانية في خطوة قالت إنها ستشكل نقلة نوعية في العلاقة الأمنية مع لبنان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي بشأن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وأضاف عرقشي في تقرير نقلته وكالة رويترز أن إيران قد ترد على المقترح خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن المسار الدبلوماسي لا يزال مستمرا. الأحوال الجوية. يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا، نهار غد تبقى درجات الحرارة على حالها وتهب رياح شمالية نشطة في المناطق الساحلية. ختام النشرة، كونوا بخير.

بننتبه. هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي. تعال عمل ديو انا هيك.

0: تحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: Hello.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
1: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
1: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מהמדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו עדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر إكسال وأم الفحم.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. وقع انفجار في مركبة قبل قليل عند مفترق باليام على شارع 4 قرب أوراكيفا، ما أسفر عن إصابة رجل في 30 من عمره، عثر عليه فاقد للوعي، ووصلت إلى المكان طواقم الإسعاف والشرطة والإطفاء، فيما لم تتضح بعد أسباب الانفجار أو ملابساته. لقيت سيدة في 40 من عمرها مصرعها متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها إثر تعرضها للدعس على شارع 85 قرب المنطقة الصناعية بارليف في الجليل الغربي. لقيت مصرعها بعد أن حاولت طواقم الإسعاف إنعاشها في المكان، فيما قالت الشرطة إنها تحقق في الحادث. انتهت مظاهرة الحاردين في القدس ومنطقة جوش دان تل أبيب الكبرى بعد ساعات من انطلاقها احتجاجا على اعتقال شبان بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية. وقالت الشرطة إنها خلصت جنديا حاصره عشرات المتظاهرين في القدس واعتقلت مشتبها به. اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من الناصرة بشبهة الانتماء إلى خلية مسلحة عقب تبادل لإطلاق النار ومطاردة في كفر مندا، وضبطت الشرطة بحوزتهم مسدسا وبندقية من طراز 16، فيما أصيب أحدهم بجروح متوسطة. زعم الشباك اعتقال 72 شخصا من النقب والجنوب منذ مطلع العام في قضايا يصنفها أمنية، بينهم 67 مواطنا إسرائيليا، فضلا عن تقديم لوائح اتهام ضد نحو 50 منهم. كما ادعى كشف مجموعة في شقيب السلام خططت لتشكيل كتيبة عسكرية وتنفيذ هجمات، وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت لوائح اتهام ضد 3 مواطنين من النقب بزعم ضلوعهم في نقل سلاح وذخيرة وصلت إلى منفذ عملية بئر السبع في تشرين الأول 2024، مع الاشتباه بأنهم علموا بإمكان استخدام السلاح لتنفيذ العملية. قال عضو الكنيسة طفر كسيف إن إدانته بالاعتداء على شرطي تأتي بحسب وصفه ضمن ملاحقة سياسية ممنهجة. وأكد كسيف في حديث لراديو الناس أنه سيستأنف على الإدانة وأنه سيواصل نشاطه السياسي ضمن القائمة المشتركة. أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة خلال معارك في جنوبي لبنان. وقال الجيش إن القتيل يبلغ من العمر 21 عاما من سكان حيفا، وهو ضابط مقاتل في الكتيبة 603، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحاصل. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، متهما إسرائيل بمواصلة خرق الاتفاق وتنفيذ عمليات عسكرية وأعمال تدمير في جنوبي لبنان. وطالب عون خلال لقائه سيناتورا أمريكيا في بيروت طالب بوقف العمليات الإسرائيلية وباستكمال إعادة الأسرى وبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على كامل الجنوب وصولا إلى الحدود المعترف بها دوليا. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أعلنت دعم دول الاتحاد لتمديد ولاية اليونيفيل في جنوبي لبنان. وكشفت كالاس عن نية إطلاق بعثة لتدريب الجيش وقوات الأمن اللبنانية. قال مصدر أمريكي لقناة الحدث السعودية أن الوسطاء طلبوا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الوقت لمواصلة المفاوضات مع إيران قبل أي هجوم محتمل. وأضاف المصدر الأمريكي أن التغير في لهجة ترامب لا يعني حدوث اختراق في المفاوضات. في ذات السياق، كان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين، مؤكدا استمرار ما وصفها بالمحادثات المفيدة مع طهران. وقال ترامب أن الضغوط والحصار على إيران مستمران، مشددا على أن بلاده لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. في ذات السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن طهران لا تزال تدرس المقترح

رحل أمريكي بشأن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وأضاف أنه أو أن بلاده سترد عليه خلال الأيام المقبلة، مؤكدا استمرار المسار الدبلوماسي. رفع تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية تصنيف إسرائيل إلى المستوى الأول في مكافحة الإتجار بالبشر بعد 5 سنوات في المستوى الثاني. وقال التقرير المتعلق بعام 2025 أن إسرائيل سجلت زيادة في التحقيقات والعقوبات، إلى جانب توسيع إجراءات التعرف على الضحايا وخدمات العلاج وإعادة التأهيل وفق ما ورد في التقرير. الأحوال الجوية. يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا. نهار غد تبقى درجات الحرارة على حالها، وتهب رياح شمالية نشطة في المناطق الساحلية. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ديكولاين
1: احسن شلختة تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجه.
3: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمه الكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغه العربيه ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائده او منحه ماليه بقيمه 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصله في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تاخير إجراءات الفاذة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

عشان خاطري وانا ليا حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني

جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي. فين قلبك من حبي ليه ليه ماسكنش جنبي؟ كان مشاركني

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هترجع. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم ودي اسمتي غير. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل.